جدة اف ام على هواك. تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل. وقف خمس ثواني وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها، لا تفتح مجال. حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها. جدة اف ام على هواك.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من جميل ما قرأت: من لوازم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن ترضى عن ربك سبحانه وتعالى، فترضى بأحكامه وترضى بقضائه وقدره خيره وشره، حلوه ومره. إن الاتقائية بالإيمان بالقضاء والقدر ليست صحيحة، وهي أن ترضى فحسب عند موافقة القضاء لرغباتك، وتتسخط إذا خالف مرادك، فهذا ليس من شأن العبد. لقد كان الأعراب يسلمون فإذا وجدوا في الإسلام رغدا بنزول غيث ودر لبن ونبت عشب، قالوا هذا دين خير، فانقادوا وحافظوا على دينهم. فإذا وجدوا الأخرى جفافا وقحطا وجدبا واضمحلالا في الأموال وفناء للمرعى، نكصوا على أعقابهم وتركوا رسالتهم ودينهم. هذا إذن إسلام الهوى وإسلام الرغبة للنفس. إن هناك أناسا يرضون عن الله عز وجل لأنهم يريدون ما عند الله، يريدون وجهه، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يسعون للآخرة. رضينا بك اللهم ربا وخالقا، رضينا بك اللهم ربا وخالقا، وبالمصطفى المختار نورا وهاديا. فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعاديا.

إن من يرشحه الله للعبودية ويصطفيه للخدمة ثم لا يرضى بهذا الترشيح والاصطفاء لهو حقيق بالسقوط الأبدي والهلاك السرمدي. إن الرضا بوابة الديانة الكبرى، منها يلج المقربون إلى ربهم الفرحون بهداه، المنقادون لأمره، المستسلمون لحكمه. قسم عليه الصلاة والسلام غنائم حنين، فأعطى كثيرا من رؤساء العرب ومتأخري العرب، وترك الأنصار ثقة بما في قلوبهم من الرضا والإيمان واليقين والخير العميم، فكأنهم عتبوا لأن المقصود لم يظهر لهم، فجمعهم عليه الصلاة والسلام وفسر لهم السر في المسألة، وأخبرهم أنه معهم وأنه يحبهم، وأنه ما أعطى أولئك إلا تأليفا لقلوبهم لنقص ما عندهم من اليقين. أما الأنصار فقال لهم: أما ترضون أن ينطلق الناس بالشاء والبعير وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. لو سلك الناس شعبا وواديا وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. غمرتهم الفرحة وملأتهم المسرة ونزلت عليهم السكينة وفازوا برضا الله ورضا رسوله. إن الذين يتطلعون إلى رضوان الله ويتشوقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض لا يقبلون الدنيا بحذافيرها بدلا من هذا الرضوان ولا عوضا عن هذا النوال العظيم.

وزع عليه الصلاة والسلام ذات يوم أموالا فأعطى أناسا قليلي الدين ضحلي الأمانة مقفرين في عالم المثل، وترك أناسا ثلمت سيوفهم في سبيل الله وأنفقت أموالهم وجرحت أجسامهم في الجهاد.

0: والذب عن الملة. ثم قام خطيبا في المسجد وأخبرهم بالأمر وقال لهم: إني أعطي أناسا لما جعل الله في قلوبهم من الجزع والطمع، وأدع أناسا لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان أو الخير، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب: كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. إن الرضا عن الله عز وجل، الرضا عن حكم رسوله، طلب لما عند الله. إن الدنيا لا تساوي عند الصحابي الواحد كلمة راضية باسمة منه عليه الصلاة والسلام. لقد كانت وعود الرسول لأصحابه ثوابا من عند الله، وجنة عنده، ورضوانا منه. لم يعد أحدا منهم بقصر أو ولاية إقليم أو حديقة، كان يقول لهم: من يفعل كذا وله الجنة، ولآخر: وهو رفيقي في الجنة. لأن البذل الذي بذلوه، والمال الذي أنفقوه، والجهد الذي قدموه، لا جزاء له إلا في الآخرة. الدنيا بما فيها لا تكافئ المجهود الضخم، لأنه ثمن بخس، وعطاء رخيص، وبذل زهيد.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يذهبكم ويأتي بخلق جديد.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
4: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاونا وثيقا بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
5: من فعل سلم. اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.

0: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط بل تغرس حياة، شجرة تمنح ظلاً وهواء نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن، فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها. وقف خمس ثوادي وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها، لا تفتح مجال.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير ومناظر

0: الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير ومناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان. تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية.

0: تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.

0: جدة اف ام على هواك.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك أدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
1: بناء على جدة اف ام،
3: وثاني الترحيب بكم مستمعينا الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة، والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن مهارات الظهور والحضور أمام الجمهور. تختلف قدرات الناس وإمكاناتهم، وتحديدا قدراتهم على الظهور أمام الناس كمتحدثين أو مسوقين لأفكارهم أو قناعاتهم أو حتى معبرين عن آرائهم. في الجميع دون استثناء لديهم أفكارهم المستقلة، والتي تكون أو قد تكون نوعية وذات قيمة عالية. وكما هو معلوم لدى الجميع، لن يستطيع أن يتحدث عن أفكارك وعنك أفضل منك. ولكن ماذا لو كان الشخص لديه رهبة الظهور أمام الناس ولا يمتلك الجرأة الكافية ليكون متحدثا جيدا أو مقنعا أو مؤثرا؟ وقد يكون طبعا هذا الأمر خارجا عن إرادته، فكما أسلفنا الناس ليسوا سواء في هذا. لذا مهارات الظهور أمام الجمهور وامتلاك مهارات الإلقاء ولغة الجسد المعبرة وكسر حاجز الرهبة من أهم المهارات الحياتية والمهنية، لسيما لأولئك الأشخاص الذين لديهم ما يقدمون أو يسوقون له، أو لديهم المعرفة والعلم والخبرة الذي يستفيد منه الناس. وهنا المسؤولية ترتفع، والأمر طبعا بلا شك ليس صعبا، فقط يحتاج إلى التدريب والتطوير والممارسة وتحمل المسؤولية الذاتية، والتي تحتم على الإنسان أن يقدم ما لديه بشكل جيد، وإلا فسيبقى ما لديك أقل قيمة مهما ارتفعت قيمته لديك. وقد يستمع لنا الآن من يعاني الرهاب أو الخجل أو عدم القدرة على الظهور الجيد والمقنع، وهو يرغب في ذلك ويعتقد أن الأمر عسير وصعب، بينما الحقيقة أن الأمر أيسر وأسهل من ذلك بكثير. وسنتطرق بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة لكل ما يبني لديك مهارة الظهور المبهر والحضور الملفت والمقنع، والذي يسوق لك ولأفكارك أمام الجمهور. فقط فاصل قصير، نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل، وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
3: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن مهارات الظهور امام الجمهور. الخوف والرهبه من مواجهه الجمهور امر قد يكون طبيعيا ومر به كل من اعتلى منصات التقديم والالقاء امام الحضور، لكن الامر لم يلبث طويلا حتى تم تجاوزه بالثقه والتطوير والتدريب. ولمزيد من الحديث مستمعينا الكرام عن مهارات الظهور والالقاء امام الجمهور، يسعدنا نرحب بضيوف البرنامج وضيوفي في هذه الحلقه وضيوفكم ايضا مدرب التطوير الإداري والشخصي الدكتور تركي البدراني. مرحبا بكم دكتور تركي.
5: أهلا وسهلا أستاذ ضيف الله، سعيد بوجودي معكم في هذا البرنامج، وأتمنى مع أخونا الضيف الكريم أن نقدم ما يثري المتلقي بإذن الله.
3: ونحن سعداء بك. أيضا الترحيب بضيف الحلقة وضيف البرنامج رئيس نادي الخطابة والإلقاء بالخرج الأستاذ محمد المضياني. مرحبا بكم أستاذ محمد.
6: يا مرحبتين، يا هلا وسهلا بالجميع ومساكم الله بالخير، وحيا الله استاذ ضيف الله والدكتور تركي. سعيد جدا اكون معكم في هذه الحلقه، باذن الله تكون حلقه ممتعه باذن الله.
3: باذن الله تعالى. دكتور تركي، ومع اول دقيقه في حوارنا هذا خلينا نتحدث عن قيمه الدقيقه الاولى عند ظهور الشخص امام الجمهور، ولماذا تعتبر هذه الدقيقه غايه في الاهميه؟
5: بلا شك ان اول دقيقه هي لحظه بناء الثقه قبل نقل أي فكرة يتحدث بها المتحدث. فيها يقرأ الجمهور هذا المتحدث أو الذي يقف ويقدم شيء أمام جمهور، يقرأ الجمهور هذا الحضور من خلال لغة الجسد، من خلال نبرة الصوت، من خلال الهدوء والاتزان. أكثر ما يقرأه الجمهور هذا الأمر الخارجي أو المظهر الخارجي، بالإضافة إلى الكلمات. فالدقيقة الأولى هي أنا بوجهة نظري حقيقة لما يكسب المتحدث أو الملقي أو أي واحد يعرض قدام الجمهور يكسب رأس مال التواصل. أنا بوجهة نظري أنه رأس مال التواصل وهو الانتباه، فيعتبر مهم جدا الدقيقة الأولى، مهمة جدا لأنها تعطي انطباع أولي، وهذا الانطباع يصعب تغييره إطلاقا في المستقبل. كذلك بوجهة نظري تحدد مستوى الثقة اللي تصنع ما بين الملقي والمتلقي، وهذا الأمر مهم جدا. أيضا تساهم مثل ما أسلفت أنها تفتح بوابة الانتباه. اللي ما يكسب في البداية راح يحتاج جهد مضاعف في المستقبل ليستعيد هذه الثقة وهذا الانتباه المهم جدا، لأنها تمنح المتحدث بشكل مباشر السيطرة على إيقاع اللقاء. هو في البداية فيحتاج أن يسيطر على اللقاء. لما تتحول رهبة البداية إلى ثقة وتدفق هذا مهم جدا، لأن الجمهور لا يحكم في البداية على كمية المعلومات.

0: حيه.
1: تراه جالس يحكم على جودة الحضور، الحضور الجيد،
0: قوة الحضور.
1: الدقيقة الأولى أبدا ما تختبر المعرفة، هي تختبر كيف تكون أمام الناس. فإذا ربحت أنت القلوب في البداية أصبحت الكلمات بعد ذلك أكثر قدرة تصل إلى العقول.
0: جميل أستاذ محمد، ولن نكون بعيدين عن الدقيقة الأولى التي تحدث عنها دكتور تركي تفصيلا. فشل البعض في بناء تواصل فاعل مع الناس عند التحدث إليهم ومعهم، رغم أنه يعني لديه المعرفة والمعلومة والمحتوى، لكنه يفشل في بناء هذا التواصل الفاعل مع الحضور.
2: حياكم الله جميعا ويا مرحبا. والله هو يعني كمالا لما ذكر الدكتور بمسألة اللي هو الدقيقة الأولى، الحقيقة هي الدقيقة الأولى هي المرعبة عند كثير من الناس. يعني الناس يقول لك يا أخي أنا مشكلتي في البداية أني أتردد وأتلعثم وأخاف وأرتبك، يقول بس مجرد أني أبدأ شوي ثم الأمور تزين معي كويس. إذن هالدقيقة الأولى إذا ما فعلا كان يقدر يتعامل معها، يعني في بعض الناس عنده إشكالية مثلا يقول لك والله أنا ما أبغى يجيني رهبة، نقول لا، الرهبة ما رح تزول منك يعني 100%، هي موجودة لكن لازم تعرف كيف تتعامل معها، لازم تعرف كيف تضبط انفعالاتك، التلعثم، لا تتكلم بسرعة، لا تستعجل. أما بالنسبة للسؤال الفشل في التواصل، طبعا لما نجي نقسم أسباب خوف الناس أصلا من مقابلة الجمهور أو التواصل مع الآخرين، في ناس ما عنده محتوى أساسا، يعني ما عنده موضوع يتكلم عنه،
0: مادة،
2: ولذا ما عنده مادة علمية بيتكلم عنها، ما هي موجودة في الذاكرة عنده، فبلا شك إنه لما يطلب منه في مثلا لحظة مفاجئة فلان شاركنا بموضوع معين هو أصلا ما عنده أو مو مستحضر معلومات حاليا، فهنا تأتي مشكلة عدم إيصال الفكرة، يبدأ يتكلم بكلام غير مفهوم، يتلعثم وتجده يخبص بالكلام ويعيد الكلام، مو جيد في استحضار المعلومة. في ناس عنده معلومة، تأتي المرحلة الثانية يقولك أنا عندي معلومات بس ماني عارف كيف أوصل المعلومة للناس. أي نعم، ما عنده قدرة على التعبير، يقولك يا أخي أنا ماني فاهم يعني كيف أرتب الفكرة، كيف أحطها في نقاط، كيف أطرح فيها أسئلة. في ناس عنده معلومة وعنده طريقة في التعبير لكن لما يتكلم قدام الناس يركز على أمور الناس وش يقولون عني، الخوف من الخطأ، فيبدأ يضيع في المعلومة فينسى الأفكار الموجودة عنده.
0: ينصرف عن الموضوع الأهم،
2: ينصرف يبدأ يفكر في نظرة الناس عليه، فتلقاه الموضوع موجود عنده وعارف كيف يوصل الفكرة لكنه بده يضيع. فهذا من الأخطاء اللي تخلي الواحد ما هو قادر. الهدوء، الحضور زي ما ذكر الدكتور الجيد في البداية، خذ نفس هادئ، تعرف على الموجودين، سلم بهدوء، لا تبدأ بداية وانت ما زلت من الداخل مشحون عشان تقدر توصلها. طبعا في بعض الناس يعني نقول من أسباب ضعف التواصل التركيز على ما يريد المتحدث، يعني قوله بدلا ما يحتاج الجمهور. لذلك جاء في الحديث حدثوا الناس بما يعقلون، يعني أنت أيضا عشان توصل الفكرة للآخرين لازم تعرف مستوى اللي قدامك. وذلك ستيفن كوفي لما تكلم في عادات النجاح في العادة الرابعة قال افهم الآخرين ثم دعهم يفهمونك. فإذا أردت تتحدث أمام الآخرين وتريد أن تصل الفكرة لهم، افهم هم ماذا يريدون وما هي مستوى فهمهم. لا تستخدم يعني لغة معقدة، يعني مثلا والله لغة أكاديمية عالية، لغة ثقافية عالية، لغة أدبية عالية، والذين أمامك يعني على مستوى أقل من هذا.
0: جميل.
2: أيضا من ضعف التواصل البصري، يعني تجد ما ينظر للناس، يركز على جهة معينة، أشخاص معينين. من ضعف التواصل عدم إشراك الجمهور بالأسئلة، اجعلهم يتحدثون، اطرح عليهم أسئلة حتى يكون هناك في تبادل في التواصل والفهم.
0: طيب عشان يعني نعزز هذا التواصل، يعني هذا الشخص نوجه إلى أي عادة تدريب ولا يعني نعم. حضور تجارب؟
2: لازم شوف أي مهارة لا تسقل إلا بالاستمرار، سواء رياضة،
0: الممارسة،
2: الممارسة.
0: جميل.
2: وأيضا يكون عند مع مدرب يعطيه الفيدباك
0: الأساسيات،
2: أي نعم، يطلع عندك المكانك غلط، كلمتي غلط، المقدمة تكون بالطريقة الفلانية،
0: تمام،
2: طرح الأسئلة يكون كذا والإجابة على الأسئلة يكون كذا.
0: وصلت الفكرة، وبنجي لها إن شاء الله تفصيلا في المحاور القادمة. عودة لكم دكتور تركي، هناك من حولنا ونعرفهم كثير ويمكن يعرفهم حتى المستمعين بعضهم حوالينا، هالناس هذولي تجد شخص يمتلك الكثير من السمات الشخصية وإمكانات الظهور والكاريزما ومقابلة الجمهور، لكنه لديه مشكلة يمكن تطرق لها أستاذ محمد في عجالة، اللي هي أنه يعاني الخوف ورهبة البداية، كيف يستطيع أن يتغلب عليها؟ وهل يعني فعلا هناك من يعجز عن تخطي هذه الرهبة لفترة طويلة جدا قد تستمر معه أبدا؟
1: لابد أن ينتبه لأي شخص يريد أن يتحدث أمام الناس أو يقدم عرضا أو لديه مهمة يقف أمام جمهور، لابد أن يكون لديه مثل هذه القناعات. وأولى القناعات وهي مهمة جدا، رهبة البداية هذه.

0: تعني ضعف الشخصية إطلاقا. هذه قناعة لابد أن تترسخ. رهبة البداية هي تعني أن الموقف كبير ويحتاج اهتمام
1: وجديد أيضا.
0: نعم صحيح. فكثير من المتميزين بل حتى كبار المتحدثين يشعرون بشيء من التوتر بكل تأكيد قبل الحدث، قبل الوقوف أمام الجمهور، قبل العرض. الجميع يشعر بالتوتر. هذه القناعات مهمة جدا، لابد أن ينتبه لها الجميع. لكن الفرق أين يكمن؟ المحترف لا ينتظر زوال الخوف، لكن يتعلم كيف يديره.
1: جميل.
0: كل تأكيد. ويمكن أنا لعلي أعطي بعض الاستراتيجيات العملية المهمة جدا لوجهة نظري ممكنها تساعد، مثل ما ذكر أخوي الأستاذ محمد قبل قليل. الاستعداد الجيد، الاستعداد الجيد أنا بوجهة نظري الثقة التي يتحدث بها المتحدث أو يعرض بها الذي لديه عرض هي ثمرة الاعداد الجيد. أيضا التركيز على الرسالة، على الفكرة، على الموضوع، على المحتوى، ليس على الذات. ما يجب على الإنسان أن يركز أو ينشغل كيف سيبدو أمام الناس، لكن بما يقدم أو الذي سيقدم كفكرة. فالتدريب المتكرر والمحاكاة والاختبار البسيط الذاتي قبل اللقاء هذا يساعد بشكل كبير. أيضا استراتيجية مهمة جدا وأشار لها أستاذ محمد قبل قليل وأنا حقيقة أؤمن فيها كثيرا، لما تبدأ بشكل هادئ وعدم استعجال الكلمات، يعني أنت ما تأتي لتتخلص من هذه الكلمات أو هذا المحتوى.
1: ليس سباق.
0: نعم، ليس سباق مع الزمن، لأن حقيقة أحيانا ملاحقة العقل للسان هذا فيها ربكة، سبب الربكة. الثواني الأولى دائما أنا مثل ما ذكرت في السؤال السابق هي ترسم إيقاع الحديث. أنت لما تتحدث يرسم الإيقاع هي الكلمات الأولى، هي 30 ثانية، الدقيقة الأولى مهمة جدا.
1: صحيح.
0: أيضا أنا دائما أنصح كثرة الممارسة، عرض نفسك لمثل هذه المواقف. الجمهور مع الوقت أيا كان الجمهور، سواء جمهور بشكل واقعي أو افتراضي، ترى يصبح بيئة مألوفة بعيدا عن كونه مصدر للرهبة. فهذا الأمر لابد أن تترسخ مثل هذه الاستراتيجيات العملية حتى نقدم شيء عملي لكل من يسمعنا. يمكن في تساؤل ولعلي أختم فيه دائما يدور في أذهان المتحدثين، هل الرهبة تستمر مع الإنسان؟ هل رهبة البداية موجودة؟ المشكلة ليست في وجود الرهبة، لكن كيف تصبح هذه تساعدك على أن إما تقود الحديث أو أنك كيف تديرها بشكل جيد. هي تبقى وممكن تبقى لعدة سنوات، لكن لما تتحول من خوف معطل يسبب التوتر إلى جانب تحفيزي يساعدك في التركيز والأداء، يكون هذا الخوف محفز ليس خوف يدير هذا الحديث. لعل أكون يعني أختم هذه الجزئية، دائما بوجهة نظري الشجاعة في مواجهة الجمهور ما هو غياب الخوف أبدا، بل القدرة على أن تتقدم رغم وجود هذا الخوف في داخلك.
1: جميل.
0: ومع كل ظهور ومع كل عرض يتراجع الخوف خطوة وتتقدم أنت كشخص نحو الثقة خطوة أخرى.
1: جميل. أنت ذكرت نقطة جدا مهمة عجبتني حقيقة ودونتها، يعني لا تعمل على إزالة الخوف، المهم هو أن تدير هذا الخوف. وحقيقة نقولها من واقع تجربة وممارسة، ويمكن حتى تتفقون معي دكتور تركي وأستاذ محمد، والله لو تستمر 2-3-4 بظهور بشكل يومي في كل لقاء وفي كل ظهور هناك رهبة لابد أن تتعامل معها بشكل جيد.
0: صحيح.
1: طيب أستاذ محمد، بتقديرك ما أبرز ما يظهره المتحدث ويظهر من خلاله احترامه للجمهور الذي أمامه، وما أبرز الأخطاء اللي في نفس الوقت يقع فيها دون قصد لكنها تفهم بعكس ذلك تماما؟
2: أحسن، سؤال مهم جدا وهذا مهم حقيقة للمتحدث أو الذي يريد الظهور بشكل احترافي. أولا الالتزام بوقت البداية والنهاية، وهذا من الأشياء المهمة جدا خاصة في الدورات التدريبية. نقول لهم دائما يا جماعة لا تعاقبون المبكر.
1: جميل.
2: لأجل تأخر المتأخرين،
1: يعني لا تنتظرون أحد،
2: لا تخلص جاء الوقت، ممكن تعطي فرصة 10 دقائق، ربع ساعة.
1: أتفق تماما.
2: لك لا تأخر الناس جايين بدري وتقولهم والله لأن فلان متأخر ومجمع متأخرين بنأخركم. الأمر الثاني أيضا من علامات الاحترام اللي هو التحضير الجيد والإلمام بالموضوع. يعني البعض، أنا أعرف بعض الناس مثلا والله يعتمد على ثقته بمعلوماته وقدرته على أنه
1: الارتجال،
2: أي ثم لما يجي والله أمام الناس يظهر بمظهر غير جيد، لما يطرح عليه سؤال، لما يرتب الأفكار، قلت والله ما حضرت. طيب ليش ما حضرت؟ يعني لازم تحترم. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء في موضوع السقيفة قال زوار

0: في نفسه كلاما، يعني قبل ما يتكلم في موضوع السقيفة كان يحضر كلام، وهذا طبعا يعتمد حتى على كبار المتحدثين، ما يعتمد دائما على ثقة المعلومات عنده، تجد دائما يحضر. النظر أيضا، النظر إلى الجميع الحضور وليس جهة واحدة، وهذا ذكرناها قبل قليل، تعطي ظهور عالي وتعطي تواصل يعني بارز طول الوقت. من الأشياء المهمة جدا أنك تستمر الأسئلة حتى النهاية، لا تقاطع أحد. إنسان طرح سؤال وطرح فكرة، من باب الاحترام أنك تسمع فكرته كاملة، لا تقاطع، خليه يتحدث بما يشاء، حتى لو كنت تختلف مع جزئيات منها اتركه حتى ينتهي من الفكرة، ثم احترم سؤاله ثم أجب عليه. أيضا تقبل الآراء المختلفة باحترام. هناك فرق بين أني أقبل فكرتك أو أتقبلها. أنا أتقبل عند وجهة نظر، أتقبل عندك خلاف، مو بشرط أني أقبلك، لكن أيضا ما بعد السؤال أو الاستفسار أو الرأي اللي تشوف أنه غير جيد، لا تهاجم ولا تحقر ولا تقلل من الفكرة، احترمها كشخص أمامك عاقل يسمعك ويعطيك فكرة فتعامل معها بهدوء. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي أسئلة غريبة، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان يتقبلها بصدر رحب. الشاب الذي قال يا رسول الله إذن لي بالزنا، وأسئلة كثيرة جدا تقبلها النبي بصدر رحب وناقشها بهدوء. من الأشياء، من الأخطاء التي قد تفهم أنها يعني عدم احترام، بعض يعني لما يطرح لك سؤال لا تنشغل بجوالك أنت كمستمع أو متحدث، استمع للطرف الآخر أثناء الحديث، لا تنشغل بحوار جانبي أو النظر للجوال. أيضا مقاطعة السائل قبل أن ينتهي، هذه أيضا فيها عدم احترام. هنا الرد بنبرة دفاعية، يعني دفاعية أو سخرية من السؤال، أو ضحكة كذا تحس أنه يعني فيها نوع من الاحتقار، أيضا من الأشياء التي أيضا فيها عدم احترام أو قد تفهم أن عدم احترام. الاستعراض بالمعرفة، وهي تأتي أحيانا الواحد عنده معلومات كثيرة فيبدأ يستعرض بمعلومات حتى في السيرة الذاتية لما يتكلم عن نفسه بشكل مبالغ. أيضا من الأشياء التي قد تظهر أو تفهم على أنها يعني عدم احترام، تجاهل بعض الحضور والتركيز على أشخاص محددين. يعني لما يرفع يده مرتين ما حد ما يعطيه انتباه، لما يطرح سؤال، يعني أعطيك مثال، أحيانا في الدورات التدريبية يجي واحد يقول إجابة معينة وتجد ردة فعل المدرب معه
1: مختلفة عن آخر. نعم
0: إيه، هذا ما شاء الله فكرة جميلة، وهذا لا يجد. فهنا يجد يعني يفهم أنها عدم احترام. أيضا من الأشياء التي قد تفهم عدم احترام اللي هو عدم أخذ المناقشة العامة، يعني والله فرض الرأي، يعني مثلا في لما يجي والله واحد يقدم على مجموعة ثم يفرض عليهم رأي ما كان موجود قبل، تغيير موعد، تغيير وقت، تغيير أيا كان، ثم بدون أن يأخذ
1: غير مجدول
0: غير مجدول، ثم يفترض أنه يأخذ الرأي باحترام ويستمع منهم ثم يعطي رأيه كذلك الذي يريده باحترام. يعني هذه بعض الأشياء التي جميل. ممكن أن تفهم أنها فيها احترام وقلة احترام.
1: نقاط جميلة حقيقة وإشارات وإضاءات رائعة جدا سيد محمد. يعني ممكن بس بتوقف عند نقطة التحضير الجيد. بعض المتحدثين أو بعض المدربين حينما يأتون إلى محفل ما أو حضور ندوة أو غيرها، يأتي ويعتقد في قرارة نفسه أن الأشخاص اللي أمامه ليس لديهم إلا ما يعطيهم، بينما الحقيقة أن هؤلاء الأشخاص ربما بعضهم محضر، ربما بعضهم على درجة عالية من الثقافة ومن العلم. فلذلك من الاحترام لهؤلاء أن تحضر تحضيرا جيدا، وتعتقد أن الجميع ربما يكون بينهم من هو أعلم منك ومن هو أخبر منك ومن يمتلك معلومة أدق مما تمتلك من معلومات. دكتور تركي وسيد محمد اسمحوا لي بس نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا الشيق حول مهارات الظهور أمام الجمهور. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM،
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا اليوم عن مهارات الظهور والحضور أمام الجمهور. ويسعدني أن أثني الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، مدرب التطوير الإداري والشخصي الدكتور تركي البدر.

0: بقدر ما يتحدث، لكن يقاس بقدر ما يحسن الاستماع. علشان كذا يقول بعض المختصين أن قيمة الاستماع توازي قيمة الحديث والطرح، لأن الحوار أبدا ليس تبادل كلمات، لكن هو بناء معنى مشترك. فالمستمع الجيد هو الذي يفهم السؤال الحقيقي قبل أن يجيب بلا شك، فلا يجيب أبدا عن أي سؤال لم يطرح. المستمع الجيد هو اللي يلتقط مقاصد المحاور أو الحديث أو الحوار من خلال نبرة الصوت، من خلال مخارج الحروف، حتى يجعل إجابته دقيقة وواضحة تتصل بالسياق والمعنى اللي يتحدثون فيه. أيضا المستمع الجيد هو الذي يعطي النقاش أو الحوار أو المقابلة انسيابية وسلاسة بشكل كبير، فالمتلقي أو المشاهد أو المستمع كأنه أمام نقاش حي، ما يكون كأنه يعيش ما بين خطبتين متوازيتين أبدا، فيظهر احترامه للمحاور أو الجمهور أو المتحدثين، لأن الإصغاء هو رسالة تقدير قبل أن تكون مهارة تواصل. الاستماع الجيد فن، من أراد أن يكون متحدثا جيدا فليكن مستمعا جيدا. دائما أفضل إجابة هي التي تسبقها أفضل عملية استماع، لأن جودة المخرجات تبدأ من جودة المدخلات
1: والاستيعاب أعلى يكون.
0: نعم، أختم الاستماع ترى ما هو فترة انتظار حتى يأتيك دورك لتتحدث، لا، هو نصف الحديث.
1: صحيح.
0: والنصف الآخر منين يأتي؟ يولد منه، من هذا الاستماع. كل ما أحسنت الإصغاء والاستماع ترى الإجابة راح تكون راقية ودقيقة ومعبرة. الحوار لما يتحول من تبادل أصوات وكلمات إلى صناعة أفكار وبناء معنى مشترك.
1: بكل تأكيد. أستاذ محمد، الكاريزما الشخصية هذا مصطلح كثير ما يتردد ونسمعه في ما يتعلق بمهارات الظهور، هذا عنده كاريزما، هذا كاريزما أقل، هذا المصطلح ماذا نعني به؟ وهل تعتبر الكاريزما الشخصية هذه تكتسب فطريا أم أنه يمكن التدرب عليها وتعلمها؟
2: فعلا هذه من الكلمات اللي دائما يحصل فيها يعني فهم خاطئ أو لغط كثير، يعني فلان عنده كاريزما قيادية، فلان عنده كاريزما إعلامية، إيش هي الكاريزما؟ صحيح إن كثير من الناس يبني على الشكل الخارجي، يعني يقول والله يا أخي ما شاء الله يعني شكله شكل متحدث أو شكل قائد وكذا، ولكن الأصل في ذلك هو ما في جعبة هذا الشخص. يعني لما يجلس في مكان معين يملأ المكان حضوره، يملأ بكلماته الطيبة، إلهامه للناس اللي حوله، الاستماع الجيد، طريقته في الجلسة، طريقته في الكلام، طريقته في ترتيب الأفكار، إلهام الآخرين بشكل بارع. يعني لما تكلم عنها ستيفن كوفي في العادة الثامنة، لما ألف العادة الثامنة التي قال فيها اجعل الناس يسمعون أصواتهم واسمع صوتك، هذه الكاريزما الحقيقية التي لما تجلس يقول يا أخي فلان إذا جلس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أثرانا فلان إذا جلس أعطاك اهتمامه، يعطيك نظرته، يعطيك التفافة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تحدث أحد إليه جاء في الأثر أو في الحديث أنه يلتفت إليه كاملا احتراما له، ما يعطيه جنبه ولا يعطيه عدم اهتمام. فكان الذي يجلس معي يجلس بشعور كامل، إذا سلم عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزع يده حتى يكون الطرف الآخر هو من ينزع، وكان يعطيه اهتمام ويستمع له كامل. هذا هو هذا الحضور الحقيقي. صحيح أن المظهر الخارجي له دور وتأثير، وكذلك طبقة الصوت خاصة في الإعلاميين لها تأثير في الإعلام، لكن المقصد من ذلك والأهم هو ماذا سيقول للناس وكيف يستمع لهم وكيف يتحدث معهم، هذا الحضور وهذا الكاريزما الحقيقية.
1: جميل جميل محمد، حقيقة يعني ألقيت الضوء المناسب على هذه الشخصية وهذا النوع من المصطلحات التي دائما ما تستخدم في حال الظهور بشفافية حقيقة، تحدثت عنها وهذا ما يهمنا فيما يتعلق. واسمح لي حتى انقطعتك، يعني الوقت بدأ يدركنا. أستاذ أو الدكتور تركي، لمن أراد الظهور أين تكمن أهمية معرفة الجمهور المستهدف الذي سيظهر أمامه وخصائصه وفئته وأيضا احتياجاته؟
0: معرفة الجمهور ترى ما هي خطوة تسبق الظهور فقط، لكن هي تحدد شكل هذا الظهور. المتحدث الجيد ما يبدأ بما يريد أن يقول، لكن يبدأ بمن سيستمع إليه الجمهور، لأن الرسالة قد تنجح مع جمهور، رسالة واحدة قد تنجح مع جمهور وقد يفقد أثرها مع جمهور آخر بسبب اختلاف الاحتياجات والتطلعات واللغة والاهتمام والثقافة. لابد على المتحدث والصاحب العروض ومن يريد أن يظهر أمام الناس، لابد أنه يعرف الجمهور بشكل جيد، يعرف الفئة العمرية، مستوى المعرفة لدى الجمهور، اهتماماتهم، توقعاتهم من هذا اللقاء وهذا العرض، طبيعة هذه المناسبة، السياق التي أتت فيها المناسبة، اللغة

0: الأسلوب الأقرب، حدث الناس بما يعقدون. كل ما اقترب المتحدث والملقي من هذا العالم، عالم الجمهور، ثقافة الجمهور، تربت رسالته من قلوبهم وأثرت. لكن لما الواحد يتجاهل هذه الفروق ما راح يتميز بحديثه، لأنه يفقد الأثر. ليش؟ لأنه ما هو ضعف الفكرة، قد تكون الفكرة جيدة والمحتوى جيد، لكن هو ممكن قدم هذه الفكرة في سياق غير مناسب، أو مع من لا يدركها، أو مع من لا يهتم فيها. ففي قاعدة ومن وجهة نظري، النجاح ترى ما هو أن تقول كلام جيد فقط، لكن يصل إلى من يعنيه بالطريقة التي تناسبه.
1: جميل، وهذه تحتاج إلى يعني إجادة في صياغة الرسائل الخاصة.
0: صحيح صحيح، لأن المتحدث المتميز ما يخاطب الجمهور مثل ما هو يريد أو مثل ما هو في ذهنه وعقله، لكن هو يخاطبه من خلال واقع هذا الجمهور الذي يريد أن يتحدث أمامه. فالجمهور معرفتهم مهمة جدا، ليست جمع معلومات أبدا عنهم، وإنما كيف يمكن أن أصل إليه.
1: جميل أستاذ محمد، وبهذا السؤال أختم معك وأختم الحوار، رغم أن عندنا أسئلة لكن الوقت يعني أزف. أثناء التحدث أمام الجمهور، السؤال أو التعليق المحرج كيف نواجهه دون تجاهل؟
2: جميل، أول شيء يجب على المستمع أو مالك الحوار أن يستمع للسؤال كامل أو الاستفسار كامل أو التعليق كامل. إذا ما وجد أن هناك يعني شعور بعدم الفهم، اسأل مرة ثانية، أطلب التوضيح، ما في مشكلة، من حقك ومن حقه هو أن يوضح أكثر. الأمر الثاني، امنح نفسك فترة راحة ثم أجب، اخذ ثانيتين ثلاث ثواني ثم أجب على السؤال. لا تتعامل مع السؤال على أنه جانب شخصي، انتبه من يسمونها الآن الشخصنة، ثم تنتقل إلى إجابة قد تكون يعني غير مرضية لك ولا غير مرضية له. أجب على الفكرة، يعني أجب على الفكرة ولا تجب على الشخص أساسا. لا تعتقد أنه قاعد يهينك أو يحرجك. وهذه نقطة والله يستضيف الله إنها من أهم النقاط. إذا ما عندك جواب، أبسط حقوقك كل ما أنا ما أعرف.
1: طبعا هذه نقطة قوة
2: أيضا. لا تقعد تلف وتدور وتسوي نفسك أنك بتجاوب قدام ناس كبار وهم عارفين إن ما عندك جواب، وتحرج نفسك في الأخير يقولك ما ما ما ما وجدت جواب. تضطر تقول ما الله ما أعرف. طب خلاص، كل من البداية أنا ما أعرف. وفعلا زي ما ذكرت، هي نقطة قوة مو نقطة ضعف.
1: صحيح،
2: سؤالك جيد ومهلني وقت أبحث لك عن جواب وأرد لك. بس ما عندك جواب، ما لا تقعد تسوي نفسك يا جماعة والله هذه من أكبر الأسئلة تجيني، أنا خاف إن يطرح علي سؤال ما أعرف أجاوب عليه. يا أخي كل ما أعرف قال مين زينة في حقي، شو مين زينة في حقي
1: هذي، ما بزين حقك أنك تجاوب غلط أو تطلع في موقف مشوه.
2: هذا صحيح، نعم. يعني هذه تقريبا أبرز الأشياء عند السؤال. لا تشخص، لا تجيب بسرعة، امنح وقتك للإجابة، أجب لا إذا كنت ما تعرف.
1: جميل جدا، وأيضا حتى قوة الشخصية المعقول للمتحدث في إدارة الحوار، ويعني إعادة توجيه الحوار اللي هو يدير والمادة اللي يقدمها، أعتقد أنها غاية في الأهمية ومثلكم لا يجهلها. ولو عندنا وقت كان أذنى لها أو أعطيناها وقتها الكافي. ومع ختام هذا الحوار الجميل، شكرا جزيلا ضيوفي في هذه الحلقة، مدرب التطوير الإداري والشخصي الدكتور تركي البدراني، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
0: شكرا استاذ ضيف الله، وسعدت بتواجدي معكم في هذا البرنامج. شكرا ايضا للاستاذ محمد، استفدنا في كل ما طرح في هذا اللقاء، ونتمنى ينعكس ان شاء الله على المتلقي
1: باذن الله تعالى. ايضا الشكر الجزيل لرئيس نادي الخطابه والالقاء بالخرج الاستاذ محمد المضياني، شكرا جزيلا كنت معنا استاذ محمد، شكرا لهذا الاثراء الذي قدمت.
2: شكرا استاذ تركي، ودعوتكم مباركه، وشكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم،
1: كلكم خير وبارك الله، يعطيكم العافيه، شكرا جزيلا لكم،
2: بارك الله فيكم، مع السلامه.
1: مستمعينا الكرام، لا زال متواصلين معكم فاصل قصير، ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء، 10 مساء على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: بناء على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، ومعكم وبكم نستكمل ما تبقى من حديثنا عن مهارات الظهور والحضور والتحدث أمام الجمهور. الحديث مع الناس وإليهم أهم لغات التواصل وأكثرها تأثيرا، وهي الوسيلة الأهم للتعبير والتغيير والتأثير. وحين يكون هناك خلل في لغة التواصل الأهم، تأتي الأثار العكسية سلبية بدرجة قد تفوق توقع الإنسان، ومن هنا ندرك أهمية أن ينشأ الإنسان ويتمتع بلغة تواصل فاعلة إلى منذ الصغر. وهنا مسؤولية الأسرة قبل المدرسة، ومسؤولية المدرسة قبل المجتمع، إلى أن تنتقل كامل المسؤولية للفرد نفسه من خلال تطوير ذاته وبناء لغة تواصل خاصة به يتواصل مع الآخرين من خلالها. فحين تهتم الأسرة باصطحاب أبنائها طبعا في سن مبكرة للاجتماعات وتمنحهم المساحة الكافية للتعبير عن الرأي، سيمتلك الطفل الجرأة التي تمكنه من تقديم ما لديه دون خوف، وبالتالي يكسر حاجز الرهبة أمام الجمهور، ليأتي بعد ذلك دور المدرسة، والتي تعد الحاضنة والتجربة الأولى ذات الفاعلية الأكبر حين يجد الطالب نفسه أمام الجمهور للمرة الأولى، وهو يقف أمام السبورة في الفصل قدام زملائه أو في الإذاعة المدرسية. وهنا تعزز القدرات والإمكانات وتشجع المواهب ويبرز المبدعون من الطلاب والطالبات. وكم من متحدث رائع ومبدع قدمت في المدارس لمنصات التتويج، لذا السنوات الأولى هي من تمنح فرد المهارات الأولية للظهور الجيد، ثم يأتي دوره في التميز والتألق. ولا نزال مستمعين الكرام مستمرين في حديثنا، فاصل قصير نعود من بعده لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا مع الأستاذة مهرة الحضرمي.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار، ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
4: بناء على جدة اف ام.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن مهارات الظهور الجيد امام الجمهور. من الممكن ان يحسن الشخص اداءه امام الجمهور، لا سيما مع توافر الوسائل المساعده على تنميه قدرات الالقاء والظهور الفاعل والمؤثر حين يمتلك الرغبه في ذلك ويحصل على التوجيه الصحيح. ولمزيد من الحديث مستمعينا الكرام، يسعدنا ان يكون معي في الدقائق التاليه المدربه المعتمده في تطوير الذات الاستاذه مهرة الحضرمي. مرحبا بكم أستاذة مهرة.
5: هلا حياك الله أستاذ ضيف الله، ومرحبا بكم ومستمعين الكرام، ويسعدني التواجد معكم عبر إذاعة جدة FM. حياكم الله.
1: طيب، بداية أستاذة مهرة، كيف نعزز الحضور والظهور الناجح منذ البداية؟
5: قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أستاذ ضيف الله، يعاني الكثير من الأشخاص من قلة التواصل وجه لوجه مع الآخرين، وذلك بسبب ضعف ما لديهم من المهارات التي تتعلق بالقدرة على التواصل الفعال مع الآخرين. ولتعزيز الحضور والظهور الناجح، لابد أول شيء من الاستعداد الجيد والإلمام بالموضوع المراد التحدث عنه، وأن التحضير الجيد من أبرز تقنيات التحدث أمام الجمهور بفعالية. أيضا أثناء التحدث أمام الحضور، لابد أن يكون الحديث واضح وبطريقة تجذب انتباه الجمهور، كذلك استخدام مهارة ضبط الذات وضبط الانفعالات. أيضا التواصل البصري مع الجمهور وعدم التشتيت، مثلا ما نركز نظرنا على شخص واحد عندنا في القاعة، ولا
1: أو زاوية واحدة
5: أو زاوية واحدة، ولا بد أشتت بصري وشتت الحضور معايا. كذلك نبدأ اللقاء بابتسامة وترحيب وتعارف، وذلك لكسر الجمود بين الحضور. ممكن يتم افتتاح الحديث بقصة قصيرة أو سؤال أو معلومة، وذلك لشد الانتباه للجمهور. أيضا

0: الوقوف بثبات وإظهار الهدوء والتحكم كذلك بنبرة الصوت وسرعته، وذلك يجذب الحضور بطريقة الإلقاء وفن الحضور أمام الجمهور، وأعطاهم كمان الفرصة أيضا بالحوار، يعني أدي الحضور فرصة أنهم يتحاورون معايا
1: شاركهم.
0: ولكن أيوة المشاركة، ولكن دون الخروج عن نص الموضوع المطروح. كذلك استخدام مهارة الإقناع والتأثير، وذلك بالقدرة على تغيير قناعات الآخرين وأفكارهم وتوجيههم إلى هدف مشترك.
1: جميل. طيب ماذا عن لغة الجسد أستاذة مارا، ودورها كلغة مؤثرة في كسب ثقة الناس والجمهور الحاضر وتقبلهم أيضا للشخص المتحدث؟
0: يشير الأنثروبولوجيون إلى أن الإنسان منذ البداية، يعني منذ القدم، كانوا يستعملون حركات جسدهم من أجل التواصل مع الآخرين
1: وإيصال الفكرة أيضا،
0: مثل تغييرات الوجه ونظرات العيون ووضاع الجسم وحركات اليدين. كذلك أن لغة الجسد جزء مهم في عملية التواصل، لأنها تعزز مصداقية المتحدث، لأنها تنسجم مع كلامه، ولها عدة عناصر. أول شيء تعبير وجه طبيعية تعكس المشاعر، مثلا إذا تحدث عن مثلا قضية محزنة ما يقعد
1: يبتسم،
0: يضحك مثلا يبتسم أو يضحك، لا، لازم يوائم تعبير وجهه كلامه حتى تكون في مصداقية ويتقبل الحضور الشخص. من المفترض أن لا يخلط بين التعبير، فلا يتكلم عن شيء مختلف عن إيماءاته أو حركاته. أيضا لابد من التواصل البصري المناسب واستخدام اليدين باعتدال. مثلا لاحظ إحنا بعض المتحدثين كثير الحركة في اليدين، يعني لدرجة اللي قدامه ينزعج من كثر حركات يده. صحيح؟
1: صحيح.
0: ولكن هو الصحيح انه انا احرك الدين اوكي، ولكن
1: بقدر المعقول،
0: بقدر المعقول، موائمة مع كلامي،
1: متناسق
0: ومع الحديث، متناسقة تماما. ايضا عندما تكون لغة الجسد متزنة يشعر الجمهور بالارتياح ويزداد تقديرهم للمتحدث. كذلك كثرة الحركة تسبب التشتت، مثلا في بعض المتحدثين مثلا يروح ويجي يروح ويجي هو واقف، أو كثير الحركة هذه تزيد المكان ربكة، فتلاقيهم هم هل إحنا قاعدين نسمعك ولا مشغولين بحركتك،
1: في تشتت. وضحت الصورة.
0: في تشتت.
1: طيب بتقديرك وش أبرز الأخطاء أستاذة مهرة التي تكشف للجمهور أن المتحدث أو الملقي أمامهم شخص غير مهني؟
0: أن الإلقاء أستاذ ضيف الله يعتبر مهارة أساسية يحتاجها كل إنسان.
1: صحيح.
0: وهو القدرة على التأثير في الآخرين وإيصال الأفكار بفاعلية، ولكن هناك أخطاء تحدث، مثل مثلا عدم اختيار الموضوع الجيد والتحضير له مسبقا، بالإضافة إلى وجود معلومات غير دقيقة وغير موثوقة. مثلا نسمع بعضهم يقولون أثبتت الدراسة، أثبتت الدراسة. طيب أي الدراسة؟ ومن قام بها؟ ولمن كانت؟ وأين كانت؟ ما يذكرها، فقد يقول أثبتت الدراسة، وهذه من الأخطاء اللي يقع فيها أعظمهم. أيضا القراءة المستمرة من الورقة أو الشاشة، مثلا يكون قاعد قدام الشاشة فيقرأ، عيونه على طول يعني مسلطة على الشاشة دون الالتجاء أو الالتفات حول الجمهور، مما يسبب الملل، إن الجمهور قاعد يسمعه وهو يعني معلق نفسه على الشاشة اللي قدامه أو الورق اللي قدامه. أيضا التحدث بسرعة شديدة لدرجة اللي أمامه ما يقدرون يلحقون على كلامه من كثرة ما إنه يتكلم بسرعة بسرعة بسرعة، أو إنه يتكلم مثلا ببطء شديد فيشعر الحضور بالرتابة. كذلك ضعف التواصل البصري مع الحضور، مثلا ينظر إلى الشاشة اللي أمامه طول الوقت زي ما قلنا سابقا. مثال نضرب مثال، مثلا المعلمة اللي تشرح للطلاب طالبات على السبورة، تكون واقفة طول الوقت قدام السبورة وتشرح وتشرح وتشرح وتتكلم، والطالبات قاعدين يتفرجون عليها، يعني لا مشاركة بالحوار،
1: لا تفاعل،
0: ولا أسئلة، ولا في تفاعل، ولا بس مجرد هي قاعدة تشرح تشرح تشرح، فكيف حتكون ردة فعلهم؟
1: وكأنه جهاز اللي أمامه،
0: كأنه جهاز بالفعل، يعني كأنه جهاز آلي. هنا ما يصير في حوار ولا مشاركة، فيصير طبعا الرتابة في المكان. إنهاء الحديث بشكل مفاجئ بدون تلخيص أو خاتمة، مثلا يكون يشرح ولا يتكلم في موضوع فجأة يقول كذا انتهينا وشكرا لحضوركم،
1: وكأنه يفرغ مجموعة من المعلومات اللي معه.
0: فعلا، لدرجة إن الحضور وقتها يعني طب إحنا متى بدينا عشان أنت تنتهي، فما يكون في ترتيب في الحوار أو ترتيب في الإلقاء،
1: وتدرج
0: أو تدرج. نعم.
1: جميل. واليوم الجمهور ترى واعي بالقدر الكافي أنه والله يمنحك تقييم دقيق بعد كل لقاء. اليوم الجمهور اللي يحدث أو يحضر لأي محاضرة أو ندوة أو لقاء أو حتى دورة تدريبية هو واعي بالقدر الكافي للتقييم، ويعرف المدرب ويقيم سواء على المستوى المهني أو حتى على المستوى الفعاليات الخارجية. طيب خلينا أختم معك أيضا بسؤال مهم جدا أستاذة مهرة. اليوم الشباب المبتدئين أو طلاب المدارس الموهوبين في الإلقاء ظهور أمام الجمهور، وش المهارات اللي يعني يحتاجون إلى أتقانها والخطوات التي نحثهم من هذا المنبر على اتباعها حتى يصبحوا متحدثين جيدين يمتلكون كاريزما الظهور الجيد والمؤثر والمقنع؟
0: تضيف الله لتنمية

0: الهوية النفسية والاجتماعية للفرد، كلما كان الفرد واعي بأساليب ومهارات التواصل وكيفية تكوين علاقات اجتماعية مع الآخرين، كلما تنوعت لديه فرص الحياة الاجتماعية والنجاح الاجتماعي.
1: جميل.
0: إن مهارة الإلقاء تساعد على تنمية شخصية الطالب أو الشباب عامة، وذلك للوصول إلى ذواتهم أولا والتواصل بعد ذلك مع الآخرين، تواصلا بدنيا وعقليا ووجدانيا واجتماعيا، وكذلك نمو المهارات الأكاديمية والاجتماعية. طبعا بالنسبة للطالب لما يكون عنده هذا المهارة تكون عنده المهارات الأكاديمية جدا عالية،
2: اللي هي المعرفة، الجانب المعرفي مثلا والمعلومات تكون لديه عالي المادة.
0: أي صحيح. كذلك تنمية هذه المهارة لابد من القراءة المستمرة لتوسيع الحفيلة اللغوية لدى الطلاب ولدى الشباب، وأن أول آية نزلت على النبي الكريم هي اقرأ، لما لها من أهمية كبرى. إذن عشان أنا أوصل لهذه المهارة لابد أن أقرأ بكثرة، يعني يكون عندي حفيلة لغوية كبيرة. وللأسف هذا الشيء الآن إحنا صرنا نفتقده عن طلابنا وطالباتنا، يعني ما صار يلجؤون للقراءة. كذلك الإلقاء السليم ونطق الكلمات بوضوح واختيارها وتنظيم الأفكار واختيار الموضوع كما قلنا سابقا المناسبة. أيضا التدريب اليومي، في بعض الطلاب مثلا أو شباب يخافون من الإلقاء أمام الجمهور،
2: صحيح،
0: فلكسر هذا الحاجز ممكن يتدرب هو قدام مثلا أهله، قدام أصدقائه، أو إذا مثلا لسه ما يقدر أنه يلقي قدام أحد، في طريقة سريعة وسهلة أنه يسجل صوته. يبدأ يسجل صوته، بعد كده يقعد هو يسمعه مرة
2: ويقيم نفسه
0: ويشوف وين الخلل اللي فيه، ويبدأ يضبط نفسه من أول وجديد ويتعدل كل ما عنده إن شاء الله. أيضا طلب التغذية الراجعة من المعلمين والأسرة، هنا يطلب إذا أحد سمعه بعد كذا يقول له فين الخلل اللي أنا عندي، طيب إيش أسوي هنا، فهنا يكون في توجيه وتغذية راجعة. أيضا مهارة الإصغاء والتعامل مع الحضور، كذلك من المهم لغة الجسد والإيماءات والتحكم وضبطها، وأن هذه المهارات ليست حكرا على فئة معينة، بل هي ملك لكل من يرغب في بناء حضور مؤثر وصوت مسموع. وأخيرا أحب أوضح أن الشخص الذي يمتلك القدرة على التعبير وعن أفكاره بوضوح ويجيد الاستماع للآخرين يكون أكثر قدرة على التأثير وإقناع من حوله.
2: جميل، كلام جميل حقيقة، لا أزيد عليه سوى، هي رسالة بسيطة وجميلة للطلاب والطالبات إنهم أمام فرصة ثمينة جدا أثناء دراستهم لسنوات التعليم العام. المدرسة اليوم منصة وتجربة رائعة جدا في تقديم الطلاب في الإذاعة المدرسية، في
0: صحيح،
2: في الحفلات، في المنابر، وحقيقة وأنا قريب
0: المشاركة في الأنشطة.
2: نعم، وحقيقة وأنا أتحدث هذا الكلام وأقوله وأنا قريب من الواقع، كثير من طلاب المدارس، طلابنا وطالباتنا في المدارس مبدعين أيما إبداع، ويوفقون ربما المتحدثين المحترفين حقيقة في الظهور وفي تقديم الحفلات وإدارة الحوارات، وهؤلاء كان طبعا لهم الفضل بعد الله عز وجل، أو المدرسة كان لها الفضل بعد الله عز وجل عليهم، ونحن هنا يعني نشد على أيديهم ونقولهم انظوا إلى الأمام، تمتعوا بمثل هذه المهارات وغيرها، طوروا مهاراتكم بإذن الله تعالى، ستكونون الصوت الأجمل والصوت المؤثر في قلب هذا الوطن العظيم. ومع ختام هذا الحوار الجميل، شكرا جزيلا للمدربة المعتمدة في تطوير الذات وأيضا هي المستشارة الأسرية المعروفة الأستاذة ماهر الحضرمي، شكرا كنت معنا، شكرا لما قدمتي.
0: شكرا لك أستاذ طيف الله، وشكرا للمستمعين الكرام، وشكرا للجميع.
2: شكرا لك،
0: حياك الله.
2: مستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد نستكمل معكم وبكم الجزء الأخير من هذه الحلقة.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
4: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
6: بناء على جدة FM.
2: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم بكم وتبقى من حديثنا عن مهارات الظهور أمام الجمهور، ونعني بذلك الظهور الجيد الذي يتطلع له كل متحدث. من أبرز عوائق النجاح بشكل عام الخوف العائم الذي حين تبحث عن سببه بالتحديد لن تجد له أي سبب، وهذا كثيرا ما يتعرض له الأشخاص الذين يجدون حاجز ورهبة كبيرة بينهم وبين الظهور أمام الجمهور لأسباب طبعا حين نتوقف عندها نجدها أسباب لا ترتقي للصعوبة، ومنها طبعا الخوف من الخطأ، ويمكن أشار له بعض ضيوفنا حين يبدو هذا السبب يعني أمامك تستطيع تفنيده بسهولة. من البشر لا يخطئ، الخطأ شيء وارد وهو طبعا جزء من النجاح وليس نهاية المطاف. حينما تخطئ أمام الجمهور وأنت تتحدث الأمر بسيط ويمكن تداركه بذكاء، بل أنه من الذكاء أنه اليوم نحن لا نخشى الخطأ ولكن نتوقف عنده بلطف نصححه. جميل جدا أن نصحح كل خطأ نقع فيه ونحن نتحدث أمام سواء المستمعين سواء عن الجمهور، من المهم أن نصحح كل الخطأ ولا نتجاوز ونمر عليه وكأنه عابرا والخطأ يحدث، ولكن بالتحضير الجيد والاستعداد والإعداد بلا شك ستكون نسبة الأخطاء ضعيفة جدا وقد تصل إلى الصفر. أيضا ضعف الثقة في الذات والتي قد تأتي على هيئة أفكار سلبية دائما حينما يعتقد الإنسان أنه سيتعثر في المشي أمام الجمهور حينما يتحدث، أو أنه لن يبدو أنيقا أو بشكل مقنع للجمهور، أو أنه سيواجه مثلا سؤال لا يعرف إجابته أو تعليق محرج. هذه كلها أمور واردة، ولكن من الذكاء ومن الصلابة ومن القوة ومن قوة الشخصية أيضا ومن مهارة أن تتغلب عليها وتتعامل معها وتدير الموقف بمهارة المحترف، وهذا أمر طبعا طبيعي ويحتسب لك حتى عند الجمهور حينما تدير هذه المواقف بكفاءة، هذا يحتسب لك ويضيف لك في رصيد نقاطك الإيجابية أمام الجمهور. طبعا هذه أهم ركائز الظهور الجيد والتي تبنى دائما على الثقة العالية، بل أن من يملكون ثقة كبيرة حتى لو كانوا أقل معرفة وخبرة، حتى خلينا نقول محتواهم يعتبر ليس ممتازا ولكن جيد، هم سيبدون طبعا متألقين جدا لأنهم استطاعوا أن يقنعوا هذا الجمهور بظهورهم الجيد بمهاراتهم الأخرى التي ظهرت بامتياز، حتى وإن كانت المادة التي لديهم ربما أقل، لا نقول جودة ولكنها أقل مما يتطلع له الشخص، وبإذن الله تعالى مع الاستمرار يستطيعون تجويد هذه المادة إضافة إلى المهارات التي اكتسبوها وسيتلقون يوما بإذن الله تعالى بكل كفاءة. ختاما مستمعين الكرام، تبقى مهارات التواصل ومنها التحدث مع الناس تسقل دائما حينما نقف أمامهم بتكرار واستمرار ونحترم وجودهم ونستعد الاستعداد الجيد مثل هذا الظهور. وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي من خلف المايك إعدادا وتقديما، محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي، في أمان الله.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
6: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
7: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
8: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
7: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
8: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
7: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
8: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
7: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
8: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
7: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
9: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم

0: نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
5: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
6: مستمعينا سعد الله اوقاتكم بالخير، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورتاج. اليوم بيكون معكم في موقع جديد، أو نتعرف أكثر على هذا الموقع، خليكم ويانا.

0: حلقتنا اليوم عن مشروع الري والصرف المؤسسة العامة بالأحساء، واللي تعد من أكبر وأقدم مشاريع الري في المملكة، واللي كان لها الأثر الإيجابي في انطلاق وتقدم مسيرة النهضة الزراعية بواحة الأحساء. الري والصرف أخذ شكل أل باللغة الإنجليزية، ممتد من شرق مدينة الهفوف بالأحساء إلى الشمال، يتخللها الكثير من القرى والبلدات. محافظة الأحساء عبارة عن مزارع واحة ترجع إلى آلاف السنين، وكانت معتمدة على المياه الجوفية الفوارة، واللي كان المزارعين يتناوبون سقاية هذه المزارع 24 ساعة من خلال تنظيم جداول استخدام المياه من غير أجهزة تروي المزارع. المؤسسة العامة للري والصرف بالأحساء مؤسسة تهتم بالمياه منذ تدشينها في عهد جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمة الله عليه كأكبر مشاريع الري في العالم العربي. للحديث يسعدنا أن يكون معنا المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري الأستاذ هشام بن عبد العزيز ثنيان.
1: في عام 1438 أصبح دور المؤسسة يشمل تقديم خدمات الري والصرف الزراعي لجميع مناطق المملكة، فبالتالي المؤسسة الآن تتجه إلى التوسع في إيصال خدماتها من خلال إنشاء بعض الفروع خارج المشاريع المقامة حاليا في المحافظات الأربعة أو في المدن الأربعة اللي هي الأحساء والقطيف ودومة الجندل والأفلاج. فالآن لدينا فرع في الرياض، وقريبا بإذن الله في منطقة المدينة المنورة، وكذلك منطقة عسير منطقة الجنوبية، وبعد ذلك لجميع مناطق المملكة حسب احتياج المناطق من مشاريع الري التي تقدمها المؤسسة.

0: جاء تنفيذ مشروع الري والصرف اهتماماً ودعماً للمزارعين في محافظة الأحساء اللي تضم أكبر واحة للنخيل في المملكة.
1: المؤسسة العامة للري بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية تقدم تسهيلات للمزارعين من أجل الحصول على أنظمة الري الحديثة. أنظمة الري الحديثة هذه مهمة جدا في وقتنا الحاضر من أجل الاستفادة القصوى من الإمكانيات المائية المتاحة. المؤسسة العامة لها دور كبير في تحديد احتياج كل حيازة زراعية وكل مزرعة من كمية المياه وفقا للمحاصيل والأشجار الموجودة داخل كل حيازة زراعية وكل مزرعة أيضاً.

0: اعتمد المشروع في بدايته على مياه العيون الطبيعية التدفق مثل عين الخدود وعين مسبعة والحارة والجوهرية والحويرات وغيرها، وأنشأت حولها بعض المسابح، وكان عدد العيون أكثر من 80 عين.
1: العيون كانت مورد أساسي للمزارع في الأحساء، فكانت تزرع كثير من المحاصيل الزراعية كالخوخ والمشمش، بخلاف زراعة النخيل المشهورة في محافظة الأحساء. ولكن مع جور الاستخدام السكني والصناعي في المحافظة أدى إلى نضوب هذه المياه، فبالتالي بحثت المؤسسة العامة للري على مورد مائي آخر، ووجدنا ضالتنا في المياه المجددة، وهي مياه آمنة 100% على المحاصيل وعلى الثمار التي تنتج من خلالها، فوفرت كميات كبيرة من هذه المياه من محطات ضخ مختلفة، كذلك وفرت أدوات ونظم لتحليل وقياس واختبار المياه هذه على مدار الساعة، فأسست مختبرات لجودة المياه تعمل باستمرار للتأكد من صلاحية هذه المياه للري وللمزارعين.

0: تم إنشاء شبكة من الطرق الزراعية تربط المزارع بالقرى والمدن لتسهيل انتقال المزارعين ونقل محاصيلهم وتسويقها.
1: بالتأكيد الطرق الزراعية

الزراعية من أهم الأمور التي يجب مراعاتها والانتباه لها، خصوصا في تأسيس بنية تحتية قوية. الطرق الزراعية هذه يتم من خلالها نقل الآليات والمعدات الخاصة بالمؤسسة والخاصة بالخدمات التي يحتاجها المزارع بشكل مستمر، سواء الكهرب، الاتصالات، نقل البضائع، نقل الأدوات الأساسية كالسماد، كالتربة التي يحتاجها يعني يحتاجونها بعض المزارعين. فهي من أساس أعمال المؤسسة في تأسيس واحة الأحساء وإيصال الخدمات الخاصة بها إلى جميع المزارعين.

0: تحقيقاً للخطط والبرامج الهادفة لدعم المزارعين وتشجيعهم، قدمت هيئة الري والصرف ضمن المشاريع التابعة لها العديد من الخدمات الإرشادية للحفاظ على مزارعهم، وأكيد كان لها الأثر الملموس لدى المزارعين، خاصة في مجال زيادة إنتاجية وحدة الأرض المزروعة.
1: المؤسسة العامة للري لديها مختبرات متنقلة تقوم بقياس جودة المياه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لمدة 24 ساعة، بحيث نتأكد من صلاحية وجودة المياه التي تصل إلى المزارعين. أيضا قامت المؤسسة العامة بمبادرة لإنشاء سوق للمزارعين، حيث أن هناك العديد من الأسواق المتفرقة والبائع المتجولين داخل أحرام المؤسسة، فقامت المؤسسة بتجهيز أماكن مخصصة وقامت بتسويق هذه الأماكن ودعم المزارعين فيها مجانا، بحيث يأتي المزارع بمحصوله بشكل يومي ويبيع هذه المنتجات للمستهلكين.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية الحلقة، نتمنى استمتعتوا واستفدتوا. في أمان الله.
2: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: اخترت صح.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: لون سيفك ما هي مجرد منطقة طبيعية خلابة وبس، هي كمان وجهة مثالية للمغامرة والترفيه. الشفا بتتمتع بجاذبية سياحية بتلتقي فيها الطبيعة السماوية والطبيعة الجبلية على ارتفاع 2500 متر. كمان بالإضافة لجمال طبيعتها الساحرة بتقدم لزوارها العديد من الخيارات الترفيهية، مثل مدن الملاهي والألعاب، الاستمتاع برحلات السفاري، المشي المسافات طويلة في أحضان الطبيعة. من أبرز معالمها جبل دكة، كمان فيها العديد من المنتجعات والمنتزهات ومزارع الورد الطائفي والأودية الخصبة والمزارع الخضراء المفروشة بأشجار الرمان والعنب والتين الشوكي. تشتهر منطقة الشفا بصناعة أغلى أنواع العطور وعسل النحل وغيرها. في مشهد يعانق فيه بياض الضباب جبال الثروات المملوءة بعبق أشجار العرعر، متع عينك بمناظر شلالات الأمطار وهي بتشق طريقها في منحدرات جبال الشفا. لون صيفك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: نقاش الآن على جدة اف ام.
5: السلام عليكم. في عالم كرة القدم لا ينظر إلى المنتخبات الوطنية على أنها مجرد فرق تركض في المستطيل الأخضر، بل هي واجهة للواقع الرياضي لأي دولة. وفي المملكة العربية السعودية هناك تقدم مضطرد يشهد به الجميع في الجانب الرياضي، وخصوصا دوري روشن السعودي والمشروع الرياضي العظيم المرتبط به. لكن ما زال وضع المنتخب بعيد جدا عن هذا التقدم الكبير في المجال الرياضي بشكل عام في المملكة. اليوم في هذه النافذة الرياضية الأسبوعية من البرنامج اليومي نقاش، وبعيدا كما نقول دائما عن الجوانب الفنية لأن لها برامج متخصصة في إذاعة جدة، نحن نقرأ في الاستراتيجيات والمشهد بشكل عام. اليوم نتحدث عن العنوان الوطني في عالم المستديرة، أين نحن؟ لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. حياكم الله مرة أخرى. العنوان الوطني في عالم المستديرة، أين نقع بالتحديد؟ ضيفنا الدائم في هذه النافذة الرياضية الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. حياك الله دكتور عبد الرحمن. في يا أهلا وسهلا. في البداية لما نتحدث عن قراءة رياضية استراتيجية لهذا العنوان المعبر والكاشف، العنوان الوطني الرياضي في عالم المستديرة، ما الذي نعنيه بهذا العنوان؟
6: شكرا جزيلا. فكرة العنوان عموما بشكل عام هي موجودة منذ القدم، عناوين الأفراد وعناوين الكيانات وآليات تطبيقها موجودة في مختلف البلدان،
5: نعم.
6: بالمناسبة وتأكيدا على حديثك قبل دقائق، المملكة متطورة في كل الجوانب ومتطورة في جانب العنوان بمسمى العنوان الوطني الذي ربط بالخدمات وبالجهات الحكومية وغير الحكومية. يعني نحن في موضوع العنوان الوطني متطورين على مستوى العالم. عنوانك يعني كيف نصل إليك، أين أنت لكي نصل إليك. أما العنوان الرياضي فهو أين وصلت لكي يعرفك العالم أو يعرفك الآخرون. فهذا هو فكرة العنوان. زي ما ذكرت العنوان هو الأداء للمنتخب، هو الواجهة الأولى للأداء الرياضي في أي دولة. طبعا العنوان الوطني الرياضي ثلاثة محاور، اثنين أساسية والثالث أقل بكثير، يعني في دوره المحوري كعنوان. عندنا المنتخب هو محور أساسي، بطولاته، منجزاته، تاريخه، حضوره، نجومه، هذا هو العنوان الوطني الرياضي لأي دولة. العالم يتكلم عنها رياضيا في كرة القدم من خلال منتخبها.
5: نعم.
6: العنوان أو المحور الثاني اللاعب، أين يلعب اللاعب، أي دوري يلعب، هل يلعب يعني بشكل عام، يعني مثلا اللاعب السعودي أين يلعب، هل أي دولة في العالم هل عندها لاعبين يلعبون في الدوريات الكبرى في العالم، هذا أيضا عنوان كبير. المحور الثالث والأخير وهو النادي، النادي هو المصنع، لكن الأندية أصبحت متداخلة وعابرة للدول وحتى عابرة للقارات. يعني أعطيك مثال سريع، أفريقيا وأمريكا اللاتينية يتم إعداد لعيبتها حتى لعيبة منتخباتها في أوروبا. فين أين نحن من عمل خطوات ذكية في هذا الاتجاه؟ لكن الخطوات صحيحة وليس للأسف الموجود. الموجود الذي حدث إلى الآن مجرد محاولات تسويق بدائية للاعبين غير قادرين على الحضور الخارجي.
5: طيب
6: المنتخب أولا والنادي ثانيا، احنا ذكرنا هذه الفكرة، المنتخب هو الأول، أن اللاعب الثاني، آخر شيء النادي، وأنا أعطيها 50 المنتخب، 40% اللاعب، 10% النادي.
5: طيب يمكن أجبت على هذا السؤال في ثنايا إجابتك السابقة، لكن ودي تفصل في موضوع تعريف المستمعين، ما هو العنوان الوطني لأي دولة تريد أن تنجح في عالم المستديرة؟
6: أي نعم، يعني احنا كيف بشكل آخر المنجز، عنواننا هو المنجز زي ما ذكرت سابقا، ماذا أنجزت أو ماذا حققت، هذا هو عنوانك الوطني الرياضي لأي دولة في العالم.
5: نعم. طيب بما أنه أنت وضعت المنتخب الوطني لأي دولة في المرتبة الأولى بنسبة 50% لتحديد الهوية والعنوان الوطني الرياضي لأي دولة، السؤال بالنسبة للمنتخب كيف يجب أن يكون بحيث أنه يحقق عنوان وطني لائق بأي دولة؟
6: في ثلاثة محاور، البطولات القارية هذا محور يعني أساسي، والبطولات الإقليمية، المشاركات الإقليمية، وحتى أيام الفيفا تعتبر في النقاط، وكأس العالم، هذه الثلاثة مستويات لتحقيق العنوان الوطني. فأين أنت كمنتخب وطن في قارتك، أين أنت في كأس العالم، هذه الأساسيات. وإن كان هناك بطولات إقليمية زي عندنا، احنا يوجد اكثر من بطولة اقليمية، الخليجية والعربية، ايضا لها يعني وزن في العنوان، خصوصا في الفترات الاخيرة، يعني اصبحت بطولات قوية خصوصا لا سيما البطولة العربية. فاحنا لو جينا بس يعني رجعنا على منتخبنا السعودي، لابد ان يكون عنواننا متواكب مع ما تشهد المملكة المتطور والذي ذكرتم انتم جوانب منه سابقا، تطور في كل المجالات، تطور في جوانب رياضية أخرى محققين فيها إنجازات زي الفروسية وبعض الألعاب الفردية. لابد أن يكون العنوان مواكب لتطلعات القيادة حفظها الله، مواكب للرؤية الوطنية، مواكب للدعم السخي، مواكب لشغف الجماهير وحب الجماهير للمنتخب. هناك يجب أن يكون العنوان.
5: طيب
6: منتخبنا يجب أن يذهب إلى العنوان هو بنفسه حتى يصبح هو عنوانه.
5: طيب بناء على هذه الإحداثيات بين قوسين اللي ذكرتها، اللي هو الجانب العالمي والجانب القاري والجانب الإقليمي، أين يقع عنوان المنتخب الوطني ضمن هذه الإحداثيات؟
6: والله حقيقة
5: كيف يمكن تغيير هذا الموقع؟
6: حقيقة يعني أنا عجبني استخدام مصطلح الإحداثيات في الأكسس اللي هي تحدد الموقع، سواء إحداثيات ثنائية المحور ولا ثلاثية المحور ولا رباعية. منتخبنا حقيقة الآن في حالة توهان، حالة بحث عن العنوان الذي يستحقه، وحالة البحث هذه أخذت وقت طويل، ونأمل ألا تطول أكثر. أنت ذكرت أنه هل يجب أن يتغير؟ نعم يجب أن يتغير العنوان، لكن كيف يتغير؟ عندما نحقق البطولات الإقليمية اللي ذكرتها، وعندنا بطولة إقليمية قريبة أقل من شهرين، والقارية، ثم الخروج إلى مستوى مونديالي يلفت أنظار العالم. هذا هو العنوان، بغير كذا ما عملت عنوان ويبقى عنوان في إحداثيات وقراءات منخفضة بصراحة.
5: وخصوصا أنه الجماهير متعطشة لبطولات، احنا نتكلم عن 30 سنة صفر بطولات.
6: أي نعم، ولا يزال الجمهور السعودي حاضر والمشجع السعودي حاضر ومحب.
5: صحيح، لكن الشغف قل بصراحة.
6: صحيح، والسبب النتائج، والسبب عدم قناعة الأوساط الرياضية بشكل كامل بالعمل الموجود. نشعر كلنا كرياضيين وكمشجعين أن هناك أحسن مما يحدث الآن أو مما نشاهده عبر 30 سنة.
5: نعم، طيب خلينا نطلع فاصل دكتور عبد الرحمن ومستمعينا ومشاهدينا الكرام، ثم نعود إليكم في نقاش.
4: نقاش على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: العنوان الوطني في عالم المستديرة، أين نقع اليوم؟ ما هو موضوعنا اليوم في نقاش؟ أجدد الترحيب بضيف الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور عبد الرحمن، اليوم كيف نقدر نعيد الشغف إلى الجماهير تجاه المنتخب؟ لأنه يمكن تتفق معي أنه الشغف قل بشكل كبير، أصبحت الجماهير عندها شغف لمباريات أنديتها أكثر من مباريات المنتخب.
3: صحيح، نعيد الشغف هذا إذا رجعنا للمنصات لتحقيق بطولات ولتحقيق مستوى مشرف، وذوبنا الترسبات الموجودة وأبعدنا عن المنتخب أي شوائب تعيق العمل الفني والإداري في المنتخب. لهذا سيعود لك المدرج في بطولة واحدة أو منافسة واحدة، لأن حب المنتخب زي ما ذكرنا سابقا ما زال موجود، لكن نحتاج عمل صحيح فقط. العمل الصحيح، عندنا إيمان بأن اللاعب السعودي وكرة القدم السعودية قادرة على تحقيق أشياء حتى بالواقع. يعني ولو قلنا ما في مواهب على مستوى عالي، بواقع كل المتغيرات الموجودة في أروقة كرة القدم السعودية، لكن بعمل جيد في المنتخب راح نحقق بطولة.
2: طيب
3: لو غير البطولات ما فيها، لا يمكن أن ترفع مستوى العنوان الوطني الرياضي للمنتخب.
2: طيب لو تحدثنا عن الواقع الحالي اليوم، الاتحاد السعودي بلا رئيس، ونحن مقبلون على استضافة بطولة قارية هي كأس آسيا، وتعني لنا الكثير كونها على أرض المملكة العربية السعودية، ولنا تاريخ مشرف في تسيد آسيا من 84 إلى 96 كبطل وكوصيف عام 92، وبطل 84 و 88 وصيف 92 كما ذكرت، وبطل 96. في ظل هذه الظروف الموجودة الآن، كيف تقرأ المشهد؟
3: أقرأ المشهد أنه زي ما هناك توهان على مستوى استراتيجي، الآن في توهان لحظي، ولكن اللحظة هذه تحتاج قرار سريع بغض النظر عن أنه ما في اتحاد كرة قدم منتخب الآن، والاتحاد رئيس الاتحاد قدم استقاله، هذه كلها ما هي مهمة. المهم العمل في المنتخب يكون خارج هذه الإطارات كلها، بقرار بس، بقرار وخلهم يشتغلون بس. القرار هو تكليف جهاز فني يشتغل من الآن، إذا ما هو من الآن من بكرة. وطبعا من وجهة نظري أنا جهاز فني وطني منتقى بعناية.
2: هذا حنجي لها، موضوع الجهاز الوطني المنتقى بعناية، بس أنت تخاف تبدأ الآن ويجي لما ينتخب رئيس يجي يقول لا أنا ببدأ من الصفر كالعادة، كل رئيس يجي يجب ما قبله ويبدأ من جديد.
3: لذلك أنا قلت لك من هنا تدخل الرئيس صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة الأولمبية الآن في الوقت هذا، في وقت الفراغ، لأن الوقت ضيق ولا يسعنا فيه التأخير ولا يوم واحد، ما يسعنا التأخير 24 ساعة بشكل إدارة الشكل القانوني لاتخاذ القرار، هذه ما هي قضيتنا. المهم

0: أن يمسك المنتخب، جهاز فني يمسك المنتخب. أنا يعني استجابة مع كلامك، إذا عمل هنا الآن عمل ممنهج لتدريب المنتخب ريثما يتم اختيار أو انتخاب مجلس إدارة، ستكون عدة بطولة وستكون قريبين من بطولة أخرى. المجلس الإدارة الجديد إذا كان بالفكر ويرى أنه جريء لخوض المغامرة ونسف ما عمل في الشهرين الثلاثة هذه والمجيء الجديد، أهلا وسهلا، يتحمل المسؤولية.
1: طيب،
0: أو يترك الفكرة تستمر إلى ما بعد كأس آسيا.
1: طيب، لو تناولنا الفكرة اللي تطرحها اللي هو فريق فني وطني منتقى بعناية، ما هي الرزمانة اللي أنت تقترحها بحيث الجمهور يستوعبها ويعرف هذه الخطوة الأولى، هذه الخطوة الثانية، هذه الخطوة الثالثة، شيء واضح ومعروف بعد أن يتم اختيار هذا الفريق بعناية؟
0: تمام، أحسنت وجون، تمنحني بعض الوقت. هذا افرض أنه اليوم اتخذ القرار والفريق هذا مسك العمل،
1: نعم،
0: ممكن أي متطلبات يتطلبها، وهي المتطلبات العادية لأي عمل رياضي، وبالأسماء اللي ذكرناها على افتراض ذلك: الدكتور عبد العزيز الخالد، الكابتن يوسف خميس، الكابتن حمد كريري، الكابتن سعد الشهري، ومن حقهم الاستعانة بأي مدربين آخرين أو مساعدين آخرين وما إلى ذلك. أول شيء سيكون عملهم، وأرجو أن تمنحني الوقت، إدارة فضل. حدث ده يعني إدارة حدث وإدارة طوارئ، ما هو مدرب طوارئ، لا، أعملهم خطة طوارئ على مدى 6 أشهر. خلينا ننظر كذا للاستحقاقات القادمة. أولا عندنا الدوري قادم بعد 2 أسابيع، دوري روشن ودوري يلو. ثانيا عندنا الخليج بعد يمكن 2 شهر، عندنا آسيا بعد 5 أشهر من الآن، بعدها البطولة العربية. هذه 4 استحقاقات. أوكي، ليش أنا ذكرت الدوري؟ لأن الدوري هو الخامة العمل عليها، فنأتي باللاعبين من الدوري، ولا عندنا لاعب في دوريات أخرى إلا لاعب واحد، خلاص هذا معروف على جنب. طيب، شكل فريق العمل اليوم. اليوم يبدأ باجتماع، لقاء حضوري أو عن بعد، أو لقاءات حضورية بعدها عن بعد. أوكي، هذه الخطوة الأولى، أنا راح أعملها لك خطوات، بس تابعني في الأرقام إذا ما أخطأت.
1: نعم.
0: عقد الكابتن الدكتور عبد العزيز مع 4 أو 3 الآخرين أول اجتماع. الاجتماع الأول فيه يعني رسم بعض الخطط واتفاقيات كذا عامة، واختيار مبدئي للفرق المساعدة. أنا أختار مدربين مساعدين، أختار مدربين لياقة. اللياقة ممكن فيها أجنبي، فيها سعودي، أنا أعرف مدربين سعوديين ممتازين في اللياقة، سيد الدكتور منصور الصويان والحسين الحسيني اللي في الهلال وغيره، أنا ما أبغى أذكر أسماء، أنا يهمني الآن 4. طيب، في خطوة ثالثة، اختيار اللاعبين. أنا راح أعمل مقترح كذا، وهذا المقترح راح أربطه بشيء عالمي. كل المدربين 4 يختارون، طبعا أنا في فكرة العامة وتفاصيلها في برنامج حاسوبي يتم الاختيار فيه ومعلن والجمهور يشاهد ساعة الاختيار التشكيلة الواسعة، لكن خلينا نختصر بس بشكل سريع. كل واحد من 4 يختار 40 لاعب. أوكي، من دوري روشن دوري يلو لازم يختار 40 لاعب. طبعا انت تشوف هنا العدد كبير،
1: كل واحد من هذول 4
0: يختار 40. خلينا انا اكمل لك ليش، انا بعطيك مثال بس سريع.
1: لا، بس قبل ما تكمل، وش المعايير اللي مثلا المعايير الفنيه اللي يجب مراعاتها في هذا الاختيار؟
0: راح نوصلها. هم مدربين ويعرفون معايير اختيار اللاعبين، لكن راح نوصل للمعايير. راح احكي لك قصه سريعه، وهذا سؤال مهم عن المعايير. القصة سريعة، 94 منتخب البرازيل حقق كأس العالم بنجوم كبار جدا جدا، معروف الكوكب، الناس حافظ أسماءهم، شاهدوا 4 رونالدو، نازاريو، روبرتو كارلوس، سام بايو، المهم مجموعة رونالدو بيبيتو إلى آخره، مجموعة كبيرة كافو. بعدها أوكلت المهمة، أخذوا كأس العالم خلاص. بعدها أوكلت المهمة إلى زاجالو، طبعا زاجالو يمكن يصنف في مدربي العالم، هو 1 من 3 على مستوى التاريخ. زجالو إيش عمل؟ الذي قرأ صحف ومجلات رياضية عام 95، 96، 97 ما قبل 98 يعرف إيش عمل زجالو. بحث عن اللاعب البرازيلي في البرازيل وفي مختلف الدوريات الأخرى، بدأ ب800 لاعب،
1: 800
0: صف منهم إلى 400 إلى 200 إلى 100 إلى أن أختار التشكيلة. ما غير في التشكيلة 94 إلا 5 لاعبين، جاب برانكو و اسمع كذا انا ناسيها الان برانكو المهم خلينا الاسماء. المهم شوف العمل هذا في منتخب البرازيل ووصل النهائي 98 ما اخذ الكاس صح امام فرنسا لكن في فرنسا ولها ظروف. المهم وصل النهائي ثم امتداد العمل 2002 حققوا كاس العالم مره ثانيه. الشاهد انه انا اقول كل واحد اختار 40 لاعب وفق معايير فنيه وبدنيه والى اخره. يمكن نرجع لها بس انت يعني ما تبغانا ندخل في النواحي الفنيه البحته. لما يختارون 40 لاعب كم عندي كم العدد راح يكون اقصى 4 ضرب 40 160 وادناه لو اتفقوا على ال 40 40 ما بين 160 و 40 اوكي. الان انا عندي عدد من اللاعبين قول 100 مثلا يعني لانهم سيجمعون على اسماء اكيد واسماء اخرى لازم يجيب لي 40 من دوري روشن خلص من دوري روشن جيب لي من دوري يلو لان ترى لا دوري يلو ممكن احنا بعملنا هذا مجموعه لاعبين من دوري يلو يبرزون تقدم لهم عروض انديه روشن.
1: والدليل محمد العويس الحارس المتالق في كاس العالم كان من نادي في دوري يلو.
0: اي نعم يوجد خامات يوجد بس هم اذا مدربين اشتغلوا وفكروا وما يهمني انهم يصيرون اساسيين في المنتخب الان يهمني ان اجيد الخامات انا وبعدين اشتغل عليها لان المساله استراتيجيه. طيب انا اخترت مجموعه من اللاعبين افرض 100 لاعب المرحله اللي بعدها والخطوه على كلها خطوه يمكن في اسبوع ابلاغ كل لاعب ان اسمه ورد ضمن القائمه الموسعه تمثيل المنتخب اوكي جميع اللاعبين في دائره الاهتمام والانظار لفريق العمل الفني وللمتعاونين معهم. والمساله هنا مساله قياسات اللي تقول عليها معايير قياسات للاداء قياسات بدنيه قياسات فسيولوجيه قياسات مهاريه قياسات شخصيه نفسيه كلها نعمل لها كل حاجه قائمه عمل لهم اوكي لهم ومتابعه لهم وغيرهم من الألف لاعب مثلا اللي في الدورتين دوريين روشن ويلو كلهم على العين اذا احد تفوق سيجد مكانه.
1: بس يا دكتور تشوف
0: ما هو تعامينا عنه
1: تشوف يا دكتور
0: ما هو الفرصه هذه مرحله.
1: طيب قبل ما ننتقل للمرحله هذه بس يعني تشوف انه عندنا رفاهيه الوقت لو قلنا فرضنا ما هو 160 100 لاعب عندنا وقت لفرز واختيار العدد المطلوب.
0: يا سلام يا سلام عليك ممتاز انا تعجبني اسئلتك الذكيه. الاختيار لو اخذنا فيه اسبوع اوكي يكون لسه برنامج عفوا الدوري ما قد بدا. وانت تقول عندنا رفاهيه خلاص احنا عندنا 15 يوم من الدوري لو وصلنا الى يوم 10 واحنا وصلنا الى 120 لاعب او 100 لاعب تواصلنا معهم تواصلنا مع انديتهم في يعني لازم اتاحه التواصل بشكل سريع جدا. طبعا الكلام هذا ما هو موجود حاليا عالميا لان في المنتخبات الكبيره لانه لاعبين مشتركين في انديه كبيره لكن احنا برنامج تطويري. طيب احنا قلنا بلغنا النادي وبلغنا اللاعب اوكي وشوف هذه بسرعه عندنا 100 قول 120 لاعب كل لاعب في نادي او مثلا اكثر من لاعب في نادي مبلغ النادي الان في خلال اسبوعين قبل ما يبدا الدوري بان عندنا فلان وفلان وهذا مستواهم احنا اخترناهم في القائمه الاوليه للمنتخب ودنا تركز معنا عليهم كجهاز فني. طبعا لازم يكون مع الفريق العمل هذا فريق ميداني خدمات مساعده يعني مثلا احنا اربعه كمدربين معهم اقل شيء ثمانيه بس للتواصل فريق تواصل اوكي خلاص احنا الان على مشارف الدوري بدا الدوري اوكي بدا دوري روشن بدا دوري يلو كل لاعب عندنا محول الى داتا الى ارقام الى المعايير اللي تقول عليها اذا قدرنا نحمل الداتا على برنامج حاسوبي ويديره فنيا قائد الفريق العمل وكلهم يشتغلون عليه الاربعه ممتاز جدا. الان بدا الدوري بعد اسبوعين تقول عندي الرفاهيه اخذ اربع جولات كل لاعب من ال 120 لاعب لعب اربع مباريات
1: هذا اذا ما كان احتياط في نادي
0: لا احتياط خلوا احتياط ما هو مشكله نشوف اللي بداله لان هذا زي ما قلت لك الخطوه اللي قبلها كلهم تحت الانظار واي واحد غيرهم يتفوق هو تحت الانظار ومتاحه ان يكون موجود. لعبنا اربع جولات نعيد توصيف التشكيله مره كفريق العمل يعيدون الاختيار مره ثانيه كل واحد يسجل 40 انه ال 40 اللي بقي عليهم

0: شفته في 4 جولات في 4 مباريات أو اختفى أو جاء غيره، عادنا تشكيل بقائمة جديدة. غالبا القائمة الجديدة 80% إلى 70 ستكون أسماء موجودة في القائمة الجديدة، تمام؟ احنا الآن نحدد حاجة اسمها اللاعب المعياري بعد 4 جولات.
1: شو اللاعب المعياري هذا؟
0: اللاعب المعياري يعني أنا زي ما ذكرت لك سابقا أحول اللاعب إلى أرقام، في المهارة، في القوة، وفي عناصر اللياقة، المرونة، قوة التحمل، اللياقة النفسية، كل حاجة لها أرقام، كل حاجة لها أرقام. الأنسجة العضلية والشغل الفسيولوجي لازم يكون معنا طبيب، مش مشكلة أي لاعب في أي يعني إذا احتاج أنا أقيس قياسات لاعب فسيولوجية أتعاقد مع مستشفى ولا مع مركز متطور للمختبر، يعني أحول اللاعبين لأرقام. عندي برنامج أحط فيه الأرقام. أفضل القياسات في محاور القياس الأداء هي المعيارية. يعني عندي واحد اكتشفت أنه عندي مهارة، لاعب ماهر يأخذ 90% في المهارة، خل هذا اللاعب معياري في المهارة. اكتشفت أن اللاعب عنده السرعة عالية جدا، هذا هو اللاعب كذا، يعني أعلى الأرقام هي الأرقام المعيارية. وجدت لاعب معياري متكامل فيه أكثر من صفة عالية جدا، هذا هو اللاعب المعياري الأول. أوكي خلاص، إحنا الآن يعني عملنا داتا بعد 4 أسابيع وأسبوعين، يعني 6 أسابيع اقتربنا من البطولة الخليجية، باقي لها شهر وأسبوع خلاص نبدأ المعسكرات. وتبدأ اختيار التشكيلة اللي هي خلص
1: النهائية.
0: النهائية والباقي كلهم على عيننا، كل واحد جاهز. تبدأ التجربة الأولى وندخل فيها وهي دورة الخليج. دورة الخليج هي ترى أيام الفيفا، في الفيفا ما هي رسمية زي القارية والعالم والمونديال، لكن إحنا لنا رسمية، ندخل بهدف تحقيق البطولة
1: أو مهمة معنويا لنا.
0: أعتبرها أقول لك بشكل رسمي ندخلها بطولة رسمية، وهدفنا تحقيق البطولة. حتى هذه البطولة غبنا عنها كثير، يعني آخر مرة حققناها ما أدري أو ما أدري، يعني المهم داخل البطولة نشتغل تقييم مستمر، تقييم على يعني إطار قراءة وقيم، التقييم غير التقويم. أكيد يعني طبعا أنا عمل تقييم مستمر، قراءة أرقام كل واحد أداء وكل شيء على مختلف الأسئلة، أداء فني وما إلى ذلك. مع التقييم المستمر هناك تحسين مستمر، بمعنى معالجة لأي خلل، بما في ذلك تطوير مستوى اللاعب نفسه ومستوى الفريق ككل. أنا كله عمل تطوير لكل اللي معايا. كل العمل هذا أستاذ عزام مبني على داتا وبيانات معيارية، ويستمر العمل فيه. كل تحسن لدى لاعب أنا أسجل فيه، لذلك عندي فرق مساندة لابد من تكون موجودة، وعلى يعني كافة الاستعداد في أي وقت لأي شيء يطلبه الأربعة الجهاز الفني. طيب انتهت البطولة، مثلا حق المركز الثاني ولا الأول، أنا أقول لو اشتغلنا صح ممكن نصل إلى الثاني الأول وقريب الأول. طوالي بعد البطولة يبدأ عمل، ما ينتهي العمل، ورش مستفيضة للخروج بتقارير، الحاجة اللي تذكر ذكرناها سابقا، الفيدباك، التغذية الراجعة عن كذا، قلنا في تغذية راجعة المفروض عن كأس العالم ما حصلت، الآن في دورة الخليج بعدها تغذية راجعة، تطوير بناء على التقارير الموجودة. بعدها سيكون أمامنا 2 شهر من الاستحقاق القاري اللي هو الأساس. اشتغلنا البطولة دي، جبنا 120 لاعب، اخترنا منهم 26 لاعب، اشتغلنا عليهم، طورنا، الكل متاح له أن يمثل المنتخب، الدوري شغال، عيننا على الدوري وعيننا على الاستحقاق القادم اللي بعد 5 شهور من الآن آسيا. نسعى للدخول للبطولة ومنتخبنا في أحسن حالاته، ما في مدرب طوارئ، وفق معايير ومؤشرات وقراءات دقيقة واضحة قدامنا، كل شيء بالقراءة، كل شيء يعني عالم جودة رياضية. ندخل المنافسة، نخوض المنافسة، مستضيفينها، هدفنا نيل الكاس وإعادة التربع على عرش القارة. شغلنا سليم، ما فيه بإذن الله تعالى، ما فيه تذكر السلبيات اللي ذكرنا سيذوبها وجود الفريق، خلاص نسينا السلبيات خلفنا، عمل إيجابي وطني، والإيجابيات اللي ستجلبها المعالجات اللي ذكرنا في الحلقة الماضية سنعملها كلها ستكون موجودة. هدفنا تحقيق البطولة، إذا وصلنا وحققنا البطولة فهذا ممتاز وخلاص أنجزنا، وهنا رجعنا أعدنا عنواننا الوطني.

0: فإذا وصلنا مثلا دور الأربعة ووصلنا النهائي وما حققنا خلاص هذا جيد جدا, يعني نعتبر عملنا شيء
1: عمل نقدر نبني عليه. طيب
0: أيوة نبني عليه للمستقبل.
1: ما ودي أقاطعك لكن مضطرين نطلع فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: نقاش على جدة اف ام.
3: العنوان الوطني في عالم المستديرة، اين نقع، هو موضوعنا اليوم في نقاش. اجدد الترحيب بضيفي الدكتور عبد الرحمن الصايغ، استاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور، فصلت في موضوع اللي هو المحور الأول في العنوان الرياضي الوطني اللي هو المنتخب، عندك إضافة ولا ننتقل للمحور الثاني اللي هو اللاعب؟
4: لا، بس إضافة سريعة جدا وأنا فاتني أني أقولها، ترى كل الخطة اللي ذكرناها ما فيها تدخل في عمل المدربين أبدا، فيها تهيئة المناخ لهم لتقديم أحسن ما لديهم.
3: جميل.
4: طيب،
3: نعم. طيب لو انتقلنا إلى العامل الثاني أو المحور الثاني في العنوان الوطني في عالم المستديرة اللي هو اللاعب، كيف يمكن أن يكون اللاعب السعودي جزءا من هذه المنظومة الوطنية اللي ترفع المستوى المنتخب للمستوى اللي كلنا نطمح له؟
4: سؤال ممتاز. أنا أرى أن المسؤولية ليست على اللاعب في هذه المرحلة، المسؤولية على الرياضة، على الإدارة الرياضية، المؤسسة الرياضية، اتحاد كرة القدم، في مرحلة معينة لفترة معينة ثم تنتقل المسؤولية إلى اللاعب. احنا كيف نقدم اللاعب، كيف نهيئ اللاعب، كيف نكتشف الموهبة ونمكن الموهبة حتى نستطيع أن نقدم لاعبين قادرين على الانضمام إلى أندية في دوريات أوروبية كبيرة. احنا عندنا ايمان ان يوجد لاعبين، لكن كيف تقديم اللاعبين؟ نحتاج خطوه ما قبل ان نكون مثل دول افريقيا اللي تبحث الانديه الاوروبيه عن لاعبتها، او امريكا اللاتينيه. نحتاج احنا خطوات بس نردم الهوة الموجوده، وللاسف البرامج الموجوده ما استطاعت وما اهتدت الى الطريقه الصحيحه. الطريقه الصحيحه هي تمكين الموهبه. فاذا عملنا المرحله دي سيتقدم اللاعب، وستجد اللاعب هو يقدمك كعنوان ويرفع عنوانك الوطني فيما يخص اللاعب، وبالتالي عنوانك الوطني فيما يخص المنتخب. زي ما ذكرنا قبل قليل، لعيبة أوروبا، لعيبة أمريكا اللاتينية.
3: دكتور عبد الرحمن، صوتك ابتعد شوي.
4: طيب، لا بس أنا أقول باختصار أنه إحنا إذا استطعنا ان نصل الى مرحله ان اللاعب السعودي يطلب الانديه الاوروبيه، خلص احنا وضعناها على الطريق، بعدها مسؤوليه اللاعب.
3: طيب كيف نقدر نصل الى هذا النموذج؟
4: نقدر نصل اذا حققنا ما يسمى تمكين الموهبه عبر مشروع مع

0: معين خرجت من خلال المشروع بمجموعة مواهب عالية المستوى كموهبة، كاستعداد فطري في جوانب الموهبة في كرة القدم، ثم طورت هذه الخامات إلى مستويات أعلى تلفت انتباه الأندية الأوروبية. بعدها خلص أنا أضخ المجموعة دي في الدوري وأضخها في العالم. هذه الفكرة إذا حققت خلص ستتغير وجه رياضة كرة القدم السعودية خلال 3 سنوات.
1: طيب ما الذي ينقص اللاعب السعودي عشان يوصل لهذه المرحلة في الوضع الحالي الآن؟
0: ينقص الإمكانات، القياسات اللي تجعل العالم يجي يبحث عن اللاعب، والواقع يقول أن يوجد خامات عندها الاستعداد الفطري في مختلف نواحي الموهبة. يعني في استعداد بدني، في استعداد ذهني، استعداد تكتيكي. خلي موضوع الثقافة هذا يعني جانب، لأن ثقافة اللاعب وانضباطيته واحترافيته ترى هذا هم يشتغلون عليها. يعني ممكن أذكر لك أمثلة لعيبة كبار عالميين لعبوا في كأس العالم ووصلوا نهائي كأس العالم وثقافتهم بس الانضباطية ما هي عالية، لكن مواهبهم عالية. فإحنا عندنا قناعة إن الموهبة موجودة لكن ليست ممكنة بحكم الصراع اللي داخل الدوري والتنافس المحموم، ما هم فاضين لبناء الموهبة منذ الصغر. فإحنا من خلال مشروع معين نقلب الصفحة، نغير المود، نغير التوجه، حتى نكشف عن مواهب سعودية، مجموعة مواهب، ما هو واحد فقط أو اثنين، مجموعة مواهب فارقة في الأداء الفني، الأداء البدني، الأداء المهاري، الأداء التكتيكي، كل عناصر اللياقة للاعب ومكونات اللاعب في الدوري وخارج الدوري. خلاص وقتها العجلة ستتحرك بدون ما تتعب.
1: طيب خلينا نتكلم بصراحة، وهذا طرح بعض الجماهير يرون أنه واحدة من العوامل اللي جعلت اللاعب السعودي ما عنده الطموح للعالمية أنه يتقاضى في الدوري المحلي في الدوري السعودي أموال طائلة، البعض يرى وهذا رأيهم أنه ما يستحقها. فلو أنه ما كانت موجودة هذه المبالغ الطائلة كان بيكون عنده طموح ودافع أنه يبحث عن دوريات ثانية تعطيه رواتب أعلى وبالتالي بيطور من مستواه عشان يحصل على هذه الفرصة. لكن الوضع الحالي هو مريح وتجيه رواتب عالية في الدوري المحلي، فليه يقدم نفسه على أنه مشروع احترافي؟ لأنه ما راح يحصل على نفس الأموال هذه إذا لعب برا. كيف طيب كيف ترد؟ هذا رأي جمهور، هذا عدد معتبر من الجماهير يرون هذا الأمر. يعني مثلا لما نتكلم عن اللاعبين عام في التسعينات، مثلا سعيد العويران، فؤاد أنور، ما كانوا يتقاضون هذه المبالغ اللي الآن موجودة، ومع ذلك نتاجهم أعلى بكثير من اللاعبين الحاليين. هذا طرح الجمهور ما هو طرحي.
0: طيب نعم، لا بالعكس هذا كلام مهم والإجابة عليه تطول، لكن راح أنا أختصرها لك. أولاً بورصة، ما يسمى بورصة اللاعبين، هي موازنة عقود اللاعبين بشكل سليم. طبعاً معروف أن أعلى الرواتب في أوروبا، الرواتب المرتفعة عندنا ما جاءت إلا من فترة يعني قريبة في 94 والأيام المنجزات. إحنا عندنا لاعبين كبار ويستحقون أن يذهبون، لكن أيضا يحتاجون إلى نوع من التحسين. أنا أذكر لاعب واحد طلب ولكن ما وجد فرصة، هو عبد الله سليمان في 98، لأنه أدى أداء ممتاز وطلب لبعض الأندية وما يعني ما دعم من هنا وإلى آخره. نرجع لفكرة إنه اللاعب يتقاضى. إحنا زي ما ذكرت لك قبل قليل، المسألة مسألة أداء رياضي على مستوى المنظومة الرياضية وليست لاعب. اللاعب هذا لو جاءت في عروض حقيقية من أندية أوروبية حتى لو أقل سيذهب، وعندنا دليل واحد فقط، سعود عبد الحميد. فكرة أن الرواتب عالية أوكي أرزاق وربنا يعني يزودهم في الرزق، لكن ما في أندية راح تطلب اللاعب. يعني إحنا وفكرة أنه أنا أخلي اللاعب يروح يتوه في دوريات صغيرة، إحنا ما قدمنا شيء للكرة السعودية. لو لعب في دوريات بسيطة عربية وما حولنا ما عمل شيء، كأنه هنا عندنا في دورينا. أنا أبغى اللاعب يطلب في دوري أوروبي كبير، يا متوسط يا كبير.

0: أوكي؟ هنا عوامل كثرة الرواتب أو قلة الرواتب ليس لها أي تأثير. هات لي لاعب يتقاضى هنا راتب كبير جدا وجاء نادي أوروبي متوسط المستوى زي بنفيكا أو مدري إيش أو لا أو نادي كبير زي برشلونة وإلى آخره ومع فارق في ضعف في في ما يتقاضى. أنا أتوقع اللاعب سيذهب وخصوصا إذا عمره في 22 من 20 إلى 22 لا سيذهب لأوروبا لأنه استراتيجيا خلال 6 سنوات سيحصل على أضعاف ما يتقاضى. ما هي هذه القضية؟ القضية في إخراج موهبة حقيقية تستحق أن تذهب للخارج. طيب. إن كان عندنا لعيبة يتقاضون رواتب عالية ومستواهم هذا ما حد يبغاهم برا خلاص يعيشون والله يمتعهم بالرزق الحلال. أما صناعة نجوم حقيقيين وتغيير وجه الرياضة والخروج بمنتخب قوي وبلاعبين قادرين على اللعب برا لا هذا موضوع آخر ما تؤثر فيه مسألة وجود الرواتب الموجودة حاليا رغم أن البورصة لابد أن تتوازن يعني لكن يعني ما هو هذا موضوعنا الآن.
1: طيب وش دور الأندية في هذا المشروع برأيك؟
0: في المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم دور الأندية تتعاون أنها تنتظر هم راحل طبعا بعد خروج المخرجات النهائية للمشروع تضخ اللاعبين في الأندية إن كان يعني حسب آلية برنامج أنا أتكلم عن المشروع الذي أقترحه أنا من فترة طويلة يمكن للأندية حسب يعني هيكلة المشروع من قبل صانع القرار لأن تشترك فيه مختلف الجهات يعني ما هو مشروع فردي لمؤسسة وأنا أعطيك لا مشروع وطني أنه يتيح للأندية أنها تشارك تستثمر كويس ما أفتح لها ما هو مشكلة مستثمرين آخرين الأندية دورها تتابع دورها كلها أيضا حتى آلية طلب اللاعبين آلية بتفاصيل كثيرة الآن يمكن الآن ما يعني ما هو وقت يعني التفصيل فيها لكن عموما الأندية بالنسبة لهذا المشروع مهمتها أنها هي تراقب أنها تتابع أنها بعدين ستستقبل لاعبين ضمن منظوماتها طبعا أندية الدوري روشن الدرجة الأولى والثانية الممتازة والأولى الروشن ويلو كلها سيضخ فيها لاعبين إذا عمل بهذا المشروع وهو مشروع استثماري سيضخ فيها لاعبين مستواهم الفني كأعلى مستوى لاعب سعودي موجود الآن مجموعة لاعب.
1: طيب يا دكتور
0: تبدأ يعني المنافسة بكوكبة المواهب أو الجيل الجديد بعدها الأندية ما راح ترضى بأقل من هذا المستوى ستبحث بعدين تفكر شوية يعني وتتخلى قليلا عن المنافسة المحمومة اللي مخلي الأندية يعني غير قادرة على صناعة اللاعبين على بناء اللاعبين وممكن ترى نذكر أمثلة يعني أنا أذكر لك مثال سريع بس المثال الشهير ميسي صنع في برشلونة صنع صناعة في برشلونة ولا كان لاعب مهارات عالية لكن بدنيا ضعيف بل مريض وصنعوه صناعة طبية هرمونية إندوكراين شغل بناء بدني حتى صار نجم عالمي الأندية السعودية ما تقدر برشلونة بعد ما صنعت اللاعب الأرجنتيني هذا واستفادت منه طبعا استفاد النادي واستفادت بلده منه حق كأس العالم صنعت يامين جمال لاعب أسباني ترى هذا ما هو بالصدفة بحث عميق حتى أصل إلى لاعب أشتغل عليها الشغل هذا الكبير يعني الآن دور الأندية يعني دور الأندية تقديم دوري وبس لكن دور الأندية في بناء اللاعب وصناعة لاعب زي ما تصنع الأندية الأوروبية اللاعب منذ الصغر لا ما هو موجود يوجد إذا عمل هذا المشروع
1: يوجد. طيب البعض ممكن يرد عليك في مشروعك هذا يقول إنه مثل القفز في الظلام كيف تبغاني غامر بمدرب وطني السيفي حقه في عالم التدريب ما هو قوي خلينا نشوف أو يكون عندنا بالفعل مدرب وطني ويحقق إنجاز بعد كذا ناخذه حنا مطمنين.
0: أنا رجعت أنت لكذا أنت إحنا كذا نضع الحصان خلف العربة ذكرنا سابقا أنه
1: بس موجود هذا الطرح يا دكتور
0: أيوة هذا هو الطرح يضع كذا يعني فين أنا أبغى أرمي المدرب في إذا إحنا نقفز في البحر أو في الظلام عندنا قناعة وحتى صاحب هذا الرأي لديه قناعة أن أي دولة قوية في عالم كرة القدم مدربها وطني والدول اللي

0: بنفس الفكرة اللي يدور حولها حديث الدكتور عبد الرحمن، اللي هو أنه يكون عندنا فريق فني وطني. طيب دكتور، احنا باقي معانا تقريبا دقيقة، إذا بنلخص هذه الحلقة اللي هي العنوان الوطني في عالم المستديرة.
1: نلخصها بداية، احنا عشان نضع النقاط على الحروف، بداية عندنا المنتخب لابد أن نعمل عمل إدارة أزمة رياضية في المنتخب من الآن إلى انقضاء 6 شهور، يعني من الآن إلى نهاية بطولة كأس آسيا وفيه استحقاقين دوليين. أنا رأيي نجيب المدرب الوطني، فريق عمل فني وطني، وخلوا نتحمل أنا أتحمل المسؤولية كفرد، إذا نجح النجاح مجير لهم للمسؤولين، وإذا فشلت الخطة بعد تمكينها التمكين الكامل حملوني المسؤولية. بالنسبة لللاعب، إحنا لو عملنا هذا سيظهر لنا لاعبين من يلو وروشن ما كانت العين عليهم، تشوفهم المدرب بالحس، ونبدأ دخلنا على عنوان وطني رياضي فيما يتعلق باللاعب. هذا يحتاج مشروع وطني خاص، اللي هو يعني أنا نادي فيه من سنوات طويلة، اسم المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم، مبني على نظرية تمكين الموهبة. أنا أطلع أعظم ما في الخامات السعودية على مستوى المملكة جغرافيتها كاملة في مشروع يقدر يكتشف الخامات ويقدر ينمي الخامات زي التنمية الأوروبية، ثم يضخ في الأندية. وأنا مسؤول أنه إذا عمل بالشكل الصحيح على الأقل 10 لاعبين سيضخون في الأندية الأوروبية المتوسطة والكبيرة خلال 3 سنوات.
0: نعم، نتمنى إن شاء الله أنه صوتك يعني يصل، ويكون في أيضا مردود للمنتخب خلال الفترة المقبلة إن شاء الله، رغم ضيق الوقت، لكن دائما إذا في عزيمة وإصرار راح نصل للأهداف.
1: أحسن.
0: نعم، شكرا لك الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. شكرا لك على كل هذه المعلومات.
1: الله يجزاك بالخير، وأنا أقول عفوا، وبدوري أوجه لك الشكر ولفريق العمل لديك ولإذاعة جدة.
0: يعطيك العافية. يعطيك العافية. الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدي ومستمعي الكرام على متابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن مناهل دحمان في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: الآن صحة ورياقة على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. رح أكون بإذن الله معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن إصابات العمود الفقري، اللي تعتبر من أكثر الإصابات شيوعاً عند البعض، وقد تنتج طبعاً نتيجة الحوادث، نتيجة السقوط، نتيجة الوزن الزائد، وأيضاً حمل الأوزان خاصة للرياضيين. طبعاً هذه الإصابات خلينا نتكلم إنه ما لها علاقة بألم العضلات. إذا أنت حسيت بإصابة أو تعرضت لإصابة، يجب أن تتجه إلى الطبيب في الحالات الطارئة، أو حتى لو حسيت بألم خفيف أو تنميل في الأطراف. طبعاً كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه مع الدكتور إياد علي فيزو، أستاذ مساعد واستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، ومتخصص في الأمراض العصبية الوظيفية. دكتور إياد، أسعد الله أوقاتك.
3: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: أهلين دكتور إياد. في البداية طبعا نبي نتكلم، ما المقصود بإصابات العمود الفقري، وهل تشمل كل الإصابات سواء كانت الخطيرة أو البسيطة؟
3: طبعا إصابات العمود الفقري هو أي ضرر يصيب الفقرات ولا الأقراص القطنية اللي هي بين الفقرات، أو الأربطة، أو حتى المفاصل اللي تربط بين الفقرات ببعضها، انتهام بالحبل الشوكي. فأي حاجة من هذه الإصابات اللي هي ممكن تتراوح بين خطيرة وبسيطة، على حسب التشخيص وعلى حسب الإشاعات اللي احنا بنعملها.
2: طيب دكتور، يعني انت الآن أكيد في العيادة بتشوف العديد من الإصابات، بس خلينا نتكلم عن أكثر الإصابات اللي بتتكرر عليك دائما. يعني
3: أكثر الإصابات اللي بتجينا هي الانزلاقات اللي بيسفر عنها ألم في أسفل الظهر، إجهاد العضلي، انزلاق الغضروفي، كسور الفقرات لدى كبار السن، الحوادث اللي بتجينا باستمرار على الطوارئ، وغيرها من إصابات العمل.
2: نعم. طيب دكتور، لو جينا نتكلم يعني مثلا هذه الإصابات اللي حضرتك ذكرتها، كل إصابة لها يعني خلينا نقول أسباب معينة، ربما تكون أسباب يعني الواحد يجهلها، وربما تكون لها أسباب معروفة ولكن الواحد يعني ما يعني مثلا زي حمل الأوزان، خلينا نقول مو كل الأشخاص يعني بيهتموا، في ناس لا تحمل أوزان وعادية، خاصة الرياضيين.
3: صحيح صحيح. فالإصابات الأكثر شيوعا يعني ممكن نقسمها بحسب الأعمار. فالشباب دائما بنلاقيهم سواء من الجنسين عندهم إصابات رياضية كثير، خاصة في رفع الأوزان بطريقة يعني خاطئة، حوادث السير، يعني هذه أغلب الإصابات اللي بتصيب الشباب الآن في الفترة الصيفية. بنشوف الإصابات الناس اللي بيروحوا يتنزهوا واللي يروحوا للألعاب المائية، بنشوفها في صغار السن كمان. بالنسبة للمتوسطين العمر، الجلوس لفترات طويلة في المكاتب، الجلوس بطريقة خاطئة، طيب على الكمبيوتر، الأعمال الطويلة من غير حركة، بيصير عندهم إصابات. كبار السن أكثر حاجة عندهم فيها مشاكل اللي هي هشاشة العظام والسقوط في البيوت، هذه أكثر الإصابات اللي بيجي. فعلى حسب الأعمار غالبا بيكون السبب يعني غالبا.
2: طيب دكتور، يعني الآن مثلا لو لا قدر الله أي شخص من الأعمار اللي أنت ذكرتها خلينا نقول تعرض لإصابة، طيب إيش الأعراض اللي أنا لو لا قدر الله مثلا حسيت فيها يجب فورا أني أتجه للطبيب؟
3: طبعا عندنا أعراض يعني كثير صراحة، لازم على طول نتوجه للطوارئ أو للطبيب،
2: لأنه في ناس بصراحة يا دكتور، خاصة السيدات في البيوت أو حتى الرجال، بأي ظهري يوجعني أشتري لصقة من الصيدلية وحطها، ولا أجيب مرهم ولا ممكن تكون غلط يعني.
3: صحيح صحيح. فكثير منها يعني المراهم والكريمات ومثلا اللصقات ما حتجدي نفعا، لأنها حتكون مرة سطحية. فعندنا أعراض إحنا نسميها ريد فلاجز ولا علامات خطيرة، لازم في وقتها نروح نستشير الطبيب. أهمها ضعف وظيفة، عشان بس نختصرها للناس، أي وظيفة تروح من الجسم بعد إصابة في العمود الفقري لازم نتوجه للطبيب من غير أي تفكير. ولازم إذا كان عندنا أحد في البيت من كبار السن حدثت معه وشفناه خسر وظيفة لازم نروح. إيش خسارة الوظيفة؟ ضعف في الساقين، ضعف في حركة الرجل، عدم التحكم بالبول والبراز، تنميل شديد وبيت زايد، ألم مصحوب بحمى، طيب، ولا فقدان للوزن، طيب، ولا ألم يصحي المريض من النوم. في هذه الحالات لازم نتوجه للطبيب على أساس نعمل فحوصات ونتأكد إنه ما في حاجة أكبر من كذا ولا أخطر من كذا.
2: طيب دكتور، يعني كيف نفرق مثلا بين ألم العضلات وألم العمود الفقري؟ ربما مثلا يعني يكون في مشكلة في العضلات تبع الظهر وما يكون مثلا عمود فقري.
3: ممتاز، هذا سؤال جدا رائع، ونرجع للموضوع الكريمات واللصقات فيها. فلما يكون عندنا عضلات الإصابة فيها والشد فيها، غالبا الأدوية البسيطة والكريمات بتجدي نفعا معها، ولكن عندما يكون عندنا إصابة أكثر فغالبا ما بتروح بهذه الأدوية. طيب كيف نفرق بينهم؟ نفرق بينهم إذا كان الألم موضعي، طيب، فغالبا عندنا مشكلة عضلات. أول ما الألم يمتد، طيب، إلى الأذرع أو الساقين، خلاص إحنا هنا بنتكلم عن عصب ضغط أو متضرر، لازم نراجع الطبيب فيه.
2: نعم، يعني زي دكتور مثلا ألم الأبهر دائما يأثر إذا كان في اليمين أو في اليسار، يأثر على اليد، ممكن يكون له مشكلة وعلاقة بالعمود الفقري ولا لا؟
3: نعم، فالأبهر، خلينا نقول الأبهر هي كلمة شائعة، بالضبط خلينا نقول مشابه لها ألم الظهر. طيب، فإذا قسنا ألم الأبهر على ألم الظهر، طيب، هو بس اللوكيشن والموقع مختلف، طيب، ولكن المسببات عديدة، ممكن يكون عضلي، ممكن يكون عصبي، وممكن حتى تكون الفقرات نفسها والمفاصل الوجهية اللي تربط الفقرات ببعضها وتعطينا المرونة والحركة. فأي واحدة منهم ممكن تعطينا الأبهر. طبعا مين اللي بيحددها؟ التاريخ المرضي والفحص السريري والأشعات، فبناء عليها بنختار العلاج المناسب.
2: طيب دكتور، يعني أنت ذكرت أنه في من ضمن الأعراض تنميل الأطراف أو ضعفها. هذا ممكن يكون مؤشر لإصابات في العمود الفقري؟ يعني مثلا خلينا نقول زي الانزلاق الغضروفي، إذا حصل تنميل هذا نعرف أنه انزلاق غضروفي.
3: صحيح، مو كل تنميل معناه انزلاق غضروفي، لأنه في أشياء كثير ممكن تضغط على العصب، حتى في عضلات خارج العمود الفقري ممكن تضغط على العصب وتعطينا أعراض مشابهة. فليس كل تنميل أو ضعف هو نتيجة حتمية لأنه هذا انزلاق غضروفي. ممكن يكون تضخم عضلي في واحدة من العضلات في مجرى العصب وممكن يعطينا. طبعا كيف نحدد الموضوع هذا؟ زي ما قلنا بالتشخيص، أحيانا نعمل فحوصات أكثر اللي هو نشوف سرعة العصب وانتقال العصب لسرعة الإشارة العصبية من الحبل الشوكي إلى العضلة، بيها ممكن في كثير من الأحيان نحدد الموقع اللي فيه الضغط وبناء عليه نسوي العلاج حقنا.
2: طيب دكتور، ألم الأعصاب برضو يفرق عن ألم العضلات وألم العمود الفقري؟
3: نعم، ألم العمود الفقري غالبا يكون شديد جدا. ألم العضلات بيكون عبارة عن موضعي وفيه ما بينتقل من مكان لمكان، وفي له شوي من الشد، المريض أصلا بيحددها بدقة. ألم الأعصاب يكون متنقل، بمعنى يبدأ في مكان وينتهي في مكان آخر غير المكان اللي بدأ منه. بمعنى آخر، يعني خلينا نقول إذا عندنا خلينا نقول سلك كهرباء، بمثال بسيط بس عشان الناس تستوعبها بصفة على قولهم بطريقة أسهل، إذا عندنا سلك بسيط وهذا الكهرباء بتنتقل في هذا السلك، فكل المجرى أو كل المنطقة بتتأثر، في حين لو عندنا سويتش بسيط أو في ما بيكون موضعي. طيب، فالعضلة دائما ألمها موضعي، أما العصبي دائما متنقل.
2: فعلا، وألم خلينا نقول الأعصاب دائما عادة يا دكتور بيكون ألم زي ألم الحرق.
3: بالضبط، ممكن ألم حرق، ممكن ألم كهرباء، ممكن لسعات، وممكن تنميل بحسب طريقة الضغط. زي ما نعرف العصب ينقل إشارات عصبية وحسية، فعلى حسب منطقة الضغط اللي حاصلة، طيب، النتيجة ولا الأعراض حتظهر على المريض.
2: طيب دكتور، متى يصبح ألم الظهر حالة طارئة؟ يعني خلاص أنا لابد إني أروح الدكتور.
3: طبعا طيب زي ما قلنا أول، متى نقول إنه حالة طارئة؟ نقول إنه حالة طارئة لما نخسر وظيفة. طيب مثلا كيف خسرنا وظيفة؟ يعني مثلا واحد بيمشي بطبيعة الحال بيطلع على الدرج ما عنده مشكلة، فجأة ما يقدر يرفع رجله يطلع الدرج أو ينزل منها، طيب هنا هو خسر وظيفة، هذه صارت حالة طارئة. عدم التحكم بالبول أو البراز، يعني بيروح أكرمكم الله دورة المياه ما يقدر يتحكم بالبول والبراز في مسألة الإخراج. طيب التنميل الشديد، خلينا نشبهها للمستمعين بطريقة أبسط، كان يعني إذا الواحد قاعد بطريقة خاطئة وجاء يوقف بتكون رجله كاملة منملة لمدة ثواني. طيب تخيل هذا التنميل يستمر طيب لساعات. طيب
2: نعم،
3: فهذا التنميل حالة طارئة ولازم نراجع الطبيب في ساعتها.
2: طيب دكتور، يعني حنتقل لبعض من الإصابات ومنها الانزلاق الغضروفي. قبل ما أتكلم عن هل الانزلاق الغضروفي يحتاج إلى عملية جراحية أو لا، إيش هو الانزلاق الغضروفي عشان نوضح للناس بالضبط إيش هو يعني؟
3: طيب الانزلاق الغضروفي، خلينا نقول الفقرة عبارة عن داعم للعمود الفقري وفقرة ثانية بينهم في حاجة اسمها الغضروف. الغضروف هذا اللي يعطي الليونة طيب والثبات للعمود الفقري. إذا خرج عن منطقته الخاصة به بيكون العصب جدا جدا قريب، وإذا تلامس مع العصب بيحصل عندنا ما يسمى بالانزلاق الغضروفي، وتظهر الأعراض على المريض أو عرق النساء زي ما الناس شائعا بيسموه.
2: كمان بيسموه يا دكتور يعني، ولا هو يختلف عن الديسك، ولا هو نفس المسمى؟
3: هو نفس الاسم، خلينا نقول نفس المعنى بمسميات مختلفة.
2: يعني يختلف من حال. طب ايش اكثر يا دكتور، خلينا نقول المكان اللي بيتعرض ليه الشخص في الانزلاق الغضروفي؟ انا بسمع كثير من الناس عندهم الفقرة الرابعة والخامسة، ايش معنى هذه الفقرتين يعني؟
3: الفقرة الرابعة والخامسة والخامسة والاولى لانها في منطقة خلينا نقول أسفل الجسم، خلينا نقول بلاش نقول العمود الفقري، نقول أسفل الجسم، فهي شايلة تقريبا الجسم بشكل كامل، من أعضاء من صدر من من من الرأس. طيب كل الحمل بيقع على يعني هذين على قولهم الديسكين،
2: لأني كل ما أسمع أحد يقول لي الفقرة الرابعة والخامسة الرابعة والخامسة.
3: صحيح صحيح، وهي في منطقة توازن للجسم، منطقة انحنائية للجسم، فهذه المنطقة دائما عرضة إذا الواحد أهملها بعدم التمارين، عدم تقوية العضلات اللي حوالينها، السبورت، المكملات الغذائية، بتكون عرضة للأمانة للخشونة وخروج المياه منها الطبيعية. فإذا خرجت الـ خلينا نقول الكالسيوم البوتاسيوم هذه من الديسك بيكون معرض أكثر من غيره أنه للضعف. طيب فحركة بسيطة منه ممكن واحد يشيل غرض بسيط فيأذي نفسه الحقيقة به.
2: فعلا والله، يعني أنت يعني صراحة يمكن قلت أكثر نقطة الواحد بيتعرض فيها للانزلاق الغضروفي هو حمل أوزان. طيب دكتورة، كل انزلاق غضروفي يحتاج لعملية جراحية، ولا متى أنا أقدر أقول كطبيب خلاص أنت لازم أعمل لك عملية جراحية؟
3: صحيح. هنا يعني بقولهم ندي السادة المستمعين الأخبار الطيبة إنه مو كل انزلاق غضروفي طيب يحتاج عملية، وأغلب للأمانة الانزلاقات الغضروفية والديسكات هي ما تحتاج عمليات، ولكن تحتاج علاجات دوائية وتحفظية، تحتاج علاج طبيعي، تحتاج أنواع معينة خلينا نقول من المكملات ومن التغذية الصحية بحيث تقوى العضلات والغضاريف، والإنسان مهما يكون عرضة مثلا للشيل أو إنه الحمل الأثقال والأوزان، الواحد معرض الجلوس لفترات طويلة فما يأثر إن شاء الله عليه.
2: نعم دكتور، أكثر ناس بيتعرضوا للانزلاق الغضروفي يمكن ذكرت في البداية إنه اللي بيحملوا أوزان عالية، أكثر الرياضيين. أنا لاحظت إنه كل ما سألت شخص يعني بيلعب لعبة كمال أجسام بادي بيلدينج بيقول عندي انزلاق غضروفي، عندي كسر.
3: صحيح، هذه نتيجة حقيقة الآن بنشوفها، وهي يعني ظاهرة الآن بنشوفها في المجتمع عندنا، وهي ظاهرة صحية إنه أغلب الرجال والنساء بيروحوا النوادي، ولكن في داون سايد للموضوع، في حاجة ما هي خلينا نقول صحية، اللي هي إنه إحنا بنشد على أجسامنا أكثر من حملها واستطاعتها في الحمل الأوزان، هنا بتظهر المشاكل، خاصة خاصة الناس اللي بيروحوا من غير تدريب ولا من غير مدرب.
2: فعلا
3: بيصير معهم مشاكل وبيجون العيادة وبنبدأ معهم يعني على قولهم جلسات طويلة من العلاجات والأدوية والعلاج الطبيعي والفولو أب. وهذا الشيء صراحة يعني بقدر ما هو يسعدنا إنه الناس بتهتم بصحتها، ولكن هذا الجانب للأمانة يعني لازم الناس والسادة المستمعين ينتبهوا لها إنه لا تروح تتمرن من غير مدرب.
2: المشكلة يا دكتور يعني اللي بيصير في النوادي الآن، يعني بيدخل هو داخل يعني النادي يتدرب، يبدأ يعني المفروض أنه يتدرج في الأوزان عشان يوصل لي لاعب كمال أجسام خلينا نقول، أو لاعب محترف. هو لا يعني أخذ أول أسبوع مثلا 10 كيلو، يجي على طول ثاني أسبوع يشيل 100.
3: صحيح هذا اللي بيحصل. يعني ممكن لاعبين كمال أجسام مختلفين يعني، ولكن أنا يعني
2: الحماس
3: والمجتمع اللي هو الناس اللي ما هم رايحين يعملوا كمال أجسام، اللي هم موظفين عاديين طلاب، هذولا المفروض ما يزودوا على أنفسهم. يعني لك أن تتخيلي إنه بيجونا يعني العيادة صغار سن، اللي هم في العشرينات والثلاثينات، عندهم آلام وعندهم ديسكات بسبب حمل الأوزان بطريقة خاطئة في الجيم.
2: أي والله يا دكتور يعني فعلا المشكلة هذه صارت شائعة. يعني كنا نقول إنه الانزلاق الغضروفي أو آلام الظهر مربوطة بكبار السن، الآن حتى في الشباب في سن العشرين للأسف.
3: صحيح. طيب. صحيح يعني عمليات كثير بنضطر نعمل لهم، هي كان ممكن الوقاية منها بس
2: بالأخذ
3: بالاعتبار. أي بالضبط.
2: طيب دكتور حجي، الأكثر مشكلة شائعة عندنا في المجتمع للأسف طقطقة الأصابع، طقطقة الظهر، طقطقة الأبهر، هذه بنشوفها جدا كبيرة. أنا باك تتكلم عنها، إيش مضارها على العمود الفقري لواحد متعود ما شاء الله يقولك طق ظهرك خلاص أوكي أنت تمام.
3: صحيح. طيب خلينا نرجع للبيسك، وخلينا اللي هو المبدأ حق طق الظهر، إيش اللي هو بيطق فعلا؟ طيب اللي بيطق المفصل اللي يربط بين الفقرات. طيب بس الأستاذ المستمعين عشان يعرفوا إيش اللي بيطق المفصل اللي بين الفقرات. طيب خلينا نشبه المفصل هذا بمفصل الركبة كبرينسيبل. تخيل واحد يمسك مفصل الركبة ويطق بطريقة خاطئة، ينتج عنه آلام جدا جدا شديدة. خلينا نطبق هذا المبدأ على العمود الفقري، الفقرات الرقبة، فقرات أسفل الظهر. خلينا نقول كمبدأ، إذا كانت الطقطقة غير مصحوبة بألم أو أعراض عصبية فهي غالبا طبيعية ما فيها أي إشكالية، ولكن إذا كانت بطريقة عنيفة ومتكررة للأمانة حينتج عنها مشاكل، ومشاكل في المستقبل غير بسيطة. يعني ممكن ينتج عنها مش انزلاق غضروفي، انزلاق فقرات، وهو الأسوأ. طيب في مسألة فصل المفصل عن الثاني، فإذا كانت يعني مرة ثانية إذا كانت بطريقة طبيعية ما فيها مشكلة، ولكن إذا كانت بطريقة عنيفة لازم نتجنبها.
2: طيب دكتور، هل يختلف طق الأبهر عن طق الظهر ولا الاثنين؟ لا
3: لا ما بيختلف، هو القاعدة واحدة. فإيش اللي بيطق؟ هو المفصل اللي يربط الفقرة بأخرى. طيب اللي يفرق طق الأبهر عن طق مثلا أسفل الظهر اللي هو حجم المفصل والمكان. طيب
2: نعم.
3: المفروض مبدئيا أنه زي ما قلنا، وخلينا نقول نشبهها اللي يروح يعملوا مساجات، ودائما أقول لهم يا جماعة حرصوا وانتبهوا لا حد يضغط بطريقة قوية على الظهر على أساس لا ينتج عندها ضرر، ولكن إذا كانت بطريقة طبيعية وخفيفة ما عندنا إشكال ما فيها مشكلة.
2: طيب دكتور حرجع وحستكمل حواري معك، ولكن خلينا نطلع لفاصل بسيط ونرجع نستكمل حوارنا.
4: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
5: لم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الإتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
4: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
6: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: ويا هلا فيكم مع مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. دكتور، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن طقطقة الظهر، طيب هل انت شفت حالات يعني تضررت بصراحة يعني عندك في العيادة مثلا من طقطقة الظهر؟
3: يس، كثير كثير. يعني افتكر واحدة من الحالات جاتنا، في كان راح عند طبيب، خلينا نقول مو طبيب ولكن معالج شعبي، طيب، وعمل شد لفقرات الرقبة على اساس انه هو بيطق له، هي حدثت إصابة خروج الدسكين وضخ مباشرة على الحبل الشوكي، وجال ما بيحرك ولا طرف من أطرافه، فدخلنا بطريقة جدا سريعة وسوينا عملية جدا كبيرة نتيجة خطأ حدث في ثواني. فيعني لازم الناس أو السادة المستمعين ينبهوا عوائلهم وأحبائنا وأمهاتنا وأبائنا إنه تجنبوا الشدود هذه اللي هي ما بتيجي من ممارسين صحيين معتمدين.
2: فعلاً يعني عموماً أنا ضد صراحة طقطقة الظهر، الأبهر، الأصابع، الرقبة، أنا ضدها تماماً، سواء لا كانت في النادي ولا طب شعبي ولا أي، أنا ضدها. عشان كده فعلاً إحنا ننصح بيها، يعني في النهاية السلامة أولاً. دكتور، طيب هل يمكن يعني الوقاية من تكرار الإصابة؟ مثلا خلينا نقول شخص تعرض لانزلاق غضروفي أو كسر في أي فقرات الظهر، ممكن تتكرر الإصابة، أو كيف ما أقدر أتلافى هذه الإصابة مرة تانية؟
3: أول شيء أننا عشان نتلافى الإصابات والحفاظ، خلينا نقول، على صحة العمود الفقري، أول حاجة الالتزام بالرياضة. طيب أفضل رياضة للعمود الفقري للأمانة اللي هي السباحة، فاللي عنده فرصة إنه هو يقدر يسبح لا يقصر ولا يبخل على نفسه بالتمرين يعني الرائع هذا اللي بيحرك فيه جميع عضلات ظهره، طيب، بمقاومة المياه من غير ضغط الجاذبية، فهذا رائع. طيب الالتزام بالأكل المناسب، عدم زيادة الوزن، المحافظة على الجلوس بشكل صحيح في أماكن العمل، ما بناخذ فترات طويله الجلوس من غير ما نتحرك، ممارسه النشاط البدني حتى لو نشاط بسيط، المشي، الابتعاد عن التدخين، المكملات الغذائيه المفيده للعمود الفقري. طيب هذه كلها ممارسات تقي الشخص من الاصابه الحقيقه على المدى الطويل والقصير من اصابات العمود الفقري.
2: طيب دكتور، يعني ذكرت انت انه الطريقه الصحيحه للجلوس اثناء العمل او الدراسه، الطالب بيجلس في المدرسه مثلا 6 أو 7 ساعات جالس على الكرسي، بياخذ بس بريك نص ساعه، ويمكن حتى مو نص ساعه، صاروا ربع ساعه في الفسحه، ويرجع تاني جالس طول اليوم. والموظف نفس الشيء، في موظفين بيجلسوا على دوامهم 12 ساعة أو جالس مثلا على الكمبيوتر أو يتطلب عمله الجلوس. إيش ممكن أنا يعني هذا الشيء يضرني على المدى البعيد، وكيف ممكن أتلافى؟
3: طيب خلينا نقول طريقة الجلوس. أول حاجة خلينا نشرح طريقة الجلوس. طريقة الجلوس أهم شيء نبتعد عن الانحناء الأمامي، هذه النقطة الأولى، لا تنحني للأمام، خلي الانحناء دائما إلى الخلف. كل ما كان الانحناء إلى الخلف في طريقة الجلوس كل ما خف الضغط، خلينا نقول عن الديسكات اللي تكلمنا عليها أول، الرابعة الخامسة والخامسة اللي هو أسفل الظهر، هذا نمبر 1. لازم أقدامنا تكون ملامسة للأرض، طيب، على أساس يكون في دعم، طيب، للعمود الفقري والجسم كامل، طيب، ببيس واستناد على الأرض بشكل كبير. الشاشة اللي احنا بنستخدمها مثلا في الكمبيوتر بتكون على مد نظر العين مباشرة، لا تكون منحنية للأسفل أو الأعلى. طيب أهم واحدة، أهم نقطة هو أخذ الاستراحة، وأنا صراحة أنبه على السادة المستمعين والسادة المدرسين إنه دائما أعطوا طلابكم وقت الاستراحة والحركة، وما تزيد مدة التدريس ولا ما تزيد مدة الجلوس أمام الكمبيوتر أو أثناء الأعمال المكتبية أكثر من نص ساعة إلى ساعة، وأخذ بريك والحركة. طيب 10 دقائق ربع ساعة كفيلة بأنها تحرك جميع العضلات من أن هي تتيبس في جلسة واحدة ولا طريقة جلوس خاطئة ممكن تسوي على المدى الطويل مشاكل أسفل العمود الفقري.
2: طيب دكتور، يعني احنا تكلمنا على الجلوس، هل ايضا الكلام هذا ينطبق على الناس مثلا اللي يتطلب عملها انها تكون واقفة او رايحة او جاية، ويعني خلينا نقول وقوف لفترات طويلة؟
3: اي طبعا، مرة سؤال رائع. الوقوف بصفة عامة هو صحي للعمود الفقري، بيكون الضغط فيه اقل ما يكون اثناء يعني النهار خلينا نقول. طيب فدائما احرص على الناس اللي تتطلب اعمالهم الوقوف والحركة إنه الله يكرمكم يكون الأحذية هي مناسبة للوقوف والجلوس والمشي لفترات طويلة بحيث تمتص الصدمات عن الأرض. هذا واحد. اثنين، الناس اللي يطلب أعمالهم حمل، طريقة الحمل الصحيح إنه يكون الجسم اللي إحنا بنحمله ملاصق للجسم بحيث إنه ونستند به على الركبة في النزول والطلوع بحيث ما نحمل على أسفل الظهر بشكل كبير. الناس اللي عندهم أعمال هندسية وأعمال بناء، عدم الحمل الأوزان الثقيلة فوق طاقتهم. طيب كثير منهم المهندسين والعمال بيجونا في وسط النهار بدسكات وبتشنجات رهيبة توصل على الطوارئ نتيجة الحمل الخاطئ وهكذا.
2: طيب دكتور، إحنا السيدات خلينا نتكلم والكعبة العالية هل بيؤثر على المدى البعيد؟ واللي خلينا نقول واللي عنده إصابة هل بيأثر عليها، واللي ما عنده كمان إصابة هل بيأثر عليها؟
3: طبعا ال- ال- ال- ال- الكعب العالي في مشكلة إنه هو بيعمل انحناء للحوض يعني للأمام، فإذا انحنى الحوض للأمام إحنا بالزاوية الطبيعية لانحناء العمود الفقري بنأثر عليها، وإذا تأثرت بتتأثر الدسكات، والأسوأ المفاصل الحرقوفية. المفاصل الحرقوفية اللي هي اللي إحنا بنستند عليها وأكبر مفاصل تقريبا في الجسم بعد الفقرات، فهذه بتتأثر بشكل جدا جدا كبير مع الكعب العالي.
2: طيب دكتور، بالنسبة للناس اللي عندها زيادة في الوزن، يعني الحمد لله الآن في وعي، يعني حتى اللي مو حابب يعمل عمليات تكميم أو عمليات تغيير مسار، في إبر تخسيس الوزن، تنزيل الوزن. إيش بتنصح للناس اللي المفروض يعني إنه هو ينزل من وزنه عشان يكون كمان عنده مو بس ترى يعني المشكلة عند الطبيب، خلينا نقول إنه لا خلاص عالجني وأنا وزني زايد؟ لا طبعا.
3: صحيح، من أوائل النصائح اللي إحنا بنعطيها للمرضى اللي عندهم أوزان زائدة حتى لو بسيطة إنهم يخففوا من أوزانهم، سواء يحتاجوا عمليات أو ما يحتاجوا عمليات. هذه ساهم بشكل كبير كبير جدا إنه العلاج التحفظي أو العلاج التكميلي أو العلاج الـ في النوادي الرياضية أو حتى العمليات بتكون ذات فائدة للمريض. خلينا أعمل لك شفت شوية في السؤال. يجون كثير نساء حوامل بيكون عندهم آلام شديدة في العمود الفقري، طيب نتيجة وزن الزائد تبع البيبي الصغير هذا.
2: هو والله مو بس وزن زائد دكتور، تبع البيبي هو كمان مع الأكل
3: مع الأكل كمان. طيب فالوزن بيفرق فرق شاسع وكبير وعامل جدا جدا كبير إنه نقي أنفسنا على المدى الطويل من المشاكل اللي ممكن تصيبنا أسفل الظهر.
2: طيب دكتور، الآن مثلا خلينا نقول شخص جاك العيادة وعنده إصابة في العمود الفقري، كيف بيتم تشخيص هذه الإصابة؟ يعني إيش الإجراءات اللي أنت بتعملها عشان تشخص المريض بأنه مصاب مثلا بديسك أو كسر في خلينا نقول في أحد الفقرات أو أيا كانت المشكلة؟
3: طبعا أول شيء بناخذ التاريخ المرضي، بنشوف المريض، نشوف هشاشة العظام، بنشوف هل عنده مشاكل في الغدد الصماء اللي سوت مشاكل، مثلا الغدة الدرقية، تاريخ مرضي كامل، طبيعة عمل هذا الشخص وإلى ذلك. طيب الفحص السريري، بنفحص المريض، بنفحص الأعصاب المتضررة اللي فيها تنميل اللي فيها ألم. لازم يعرفوا السادة المستمعين إنه كل عصب سبحان الله في الجسم بيخرج، طيب هو مسؤول عن منطقة معينة في أسفل القدم، فخلينا نقول أسفل القدم طيب هو عصب ثاني غير الساق الجانبي، غير من الناحية الأمامية للساق، هي أعصاب مختلفة طيب مدرجة على العمود الفقري. هنا تيجي نقطة الفحص السريري جدا هامة. بعدها بنعمل إشعاعات، الإشعاعات بتتراوح عندنا من إشعاعات عادية إكس راي سينية إلى إشعاعات مقطعية إلى رنين مغناطيسي، كل حالة على حدة بحسب الإصابة اللي عند المريض. ننتقل أحيانا إلى التخطيط العصبي. طيب إذا بنحدد بالضبط العصب المضغوط وفين مكان الانضغاط،

0: كان خارج العمود الفقري.
1: طيب دكتور، يعني هل فعلا كل إصابات العمود الفقري تحتاج إلى جراحة، ولا ممكن تتعالج؟ يعني خلينا نقول الجراحة هي دائما الناس بتخاف منها عموما في أي مرض معين.
0: صحيح.
1: فهل كلها تحتاج يعني لجراحة ولا لا؟ في بعضها ممكن تتعالج وممكن خلاص يعني المريض يتعايش معها.
0: لا، مو كلها صراحة تحتاج. معظم الإصابات حقيقة لا تحتاج إلى جراحة، ويمكن العلاج التحفظي يكون جدا ناجح. طيب إذا ما الدكتور سوى كورس كامل للمريض بالعلاج التحفظي، ابتداء من الأدوية المسكنة، مرخيات العضلات، أحيانا ننتقل إلى الإبر، أحيانا ننتقل إلى العلاج مع الفيزيكال ثيرابي والعلاج الطبيعي وإلى ذلك. اللي بنوصله أنه مو كل عدم الاستعجال، خلينا نقول في العمليات إذا عندي بديل تحفظي.
1: طيب دكتور، هل في ناس مثلا يعني خلينا نتكلم أنه عندهم إصابة وانت عرضت عليهم العملية مرة اثنين ثلاثة، في ناس للأسف رافضين يعني فكرة الجراحة، وهذه أنا بشوفها في حياتي، يعني لا لا لا, لا أنا مستحيل، فرابطين فكرة أنه أنا ما حقدر أمشي بالعمود الفقري. في فلانة سوت مثلا عملية عمود فقري، لا والله ما عاد صارت تمشي. لا، ففي ناس رابطين أنه لا، رافضين الجراحة تماما. إيش مخاطر صحيح. رفض الجراحة؟
0: طيب متى ما كانت عندنا أعراض متزايدة، سواء من التأمين، من التنميل، من الضعف العضلي الشديد، خسارة التحكم بالبول أو البراز أو أي وظيفة كانت، طيب هنا العلاج الجراحي لازم. طيب والأفضل إنه ما نتأخر، لأنه كل ما يعني بادرنا وعملنا العملية طيب في وقت أسرع، كل ما كانت النتائج تظهر على المريض بشكل أفضل. وكل ما تأخرنا طيب النتائج بتكون الحقيقة بطيئة، والتعافي يكون أبطأ من إنه إحنا لو بادرنا وعملنا العملية في وقت يكون المريض بصحته وعضلاته بقوتها.
1: صح، وكل ما كان المريض أيضا كمان عمره بيكون صغير، مو زي المريض كل ما يتقدم في العمر.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: دكتور حطلع لفاصل أخير وأرجع أستكمل حواري معك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح، وأحيانا تحديات،
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتور، قبل الفاصل كنا بنتكلم إنه المريض اللي يرفض خلينا نقول الجراحة، وإيش الأضرار اللي ممكن يتعرض لها لو رفض الجراحة لأكثر من مرة. طيب نسبة نجاح يا دكتور عمليات العمود الفقري؟
0: والله خلينا نقول الآن مع التطور اللي احنا يعني بنشهده حقيقي، كمان بالتقنيات الحديثة، الجراحة الموجهة، المنظار، الروبوت الجراحي، يعني الحقيقة نسبة النجاح صارت جدا جدا مرتفعة، يعني تتجاوز 90% في أغلب الحالات والعمليات الشائعة اللي بنعملها.
1: نعم. طيب دكتور، لو جينا نتكلم لما بعد الجراحة، خلينا نقول ما شخص يعني اضطريت أنك أنت تعمل له عملية جراحية أيا كان نوعها، طيب نيجي نتكلم عن العلاج الطبيعي اللي كلكم أنتوا كأطباء بتحرصوا على المريض أنه لازم تعمل علاج طبيعي. في بعضهم بيعمل العلاج الطبيعي وبيلتزم به، والبعض الآخر للأسف لا، يلتزم مثلا جلسة والباقي الجلسات يغيب عنها. أنا بتكلم عن دور العلاج الطبيعي مثل ما هو لي دور

0: جدا كبير للمفاصل يعني، خاصة الدكاترة اللي أنا بستضيفهم يعني بيقولوا العلاج الطبيعي نص يعني خلينا نقول نص نجاح العملية الجراحية. أنا بسمع رأيك في الموضوع هذا.
1: خليني أكمل الجملة اللي تفضلتي بيها. صحيح، تكملة الجملة إنه يكون في الوقت المناسب بعد الجراحة مثلا. طيب فإذا قلنا عملنا الجراحة اليوم، طيب التئام العضلات يصير بشكل كامل بعد أسبوعين إلى ثلاثة، هنا يجي دور العلاج الطبيعي بحيث يكون مفيد على أساس التئم منطقة الجراحة التئمت والتئمت العضلات. الآن نبغى نمرن العضلات على أساس إحنا نقويها، على أول شيء نقويها نرجع الوظيفة، ولا تضعف المنطقة فبنحتاج عملية أخرى. هذه هنا تكمن أهمية إنه إحنا نعمل العلاج التحفظي أو العلاج الطبيعي على أساس إنه تقوية العضلات. فالهدف الأساسي ليس إزالة السبب بس، ولكن تقوية العضلات. أحيانا خلينا نقول اللي هو إذا عندي ديسك طيب في الرقبة والأسفل الظهر، والمريض عنده خسر وظيفة عضلية ولا عصبية، ممكن هنا العلاج الطبيعي يعطي على قولهم نتائج سلبية، لأنه أنا عندي وظيفة خسرناها، فلازم نعالج السبب أول. بعد ما نعالج السبب ننتقل إلى إيش العلاج الطبيعي على أساس نرجع الوظيفة. فهي التوقيت واختيار المريض المناسب اللي يستفيد منه، ومين يحدد هذا الموضوع؟ الدكتور المعالج.
0: طيب دكتور، هل يعني خلينا نقول كل المرضى في جلسات العلاج الطبيعي لازم مثلا يعمل شهر مثلا علاج طبيعي، شهرين، ولا بيختلف من مريض لمريض حسب طبعا نوع العملية وحسب استجابته هو كمان للعملية؟
1: يختلف من مريض لمريض. أديك مثال، إحنا بنقسم قوة العضلات إلى 5 نقاط. طيب فإذا عندي مريض يعني كان 4 من 5 كقوة العضلات عنده، فهذا ما يحتاج علاج طبيعي مكثف، لأنه إن شاء الله بعون الله يرجع بسهولة إلى 5 من 5. ولكن إذا عندي مريض طيب كان 1 على 5 قوة العضلات عنده كمثال، هذا حيحتاج علاج طبيعي مكثف أكثر من المريض اللي كان 4 على 5. وهكذا إحنا بنقيمها كده تقييم بسيط على أساس السادة المستمعين يعني يعرفوا ليش فلان مثلا من الناس أو المريض الفلاني أخذ الشهر أو 6 جلسات ومريض آخر أخذ 3 أشهر جلسات علاج طبيعي.
0: فعلا يعني في مقارنات بصراحة بين المرضى، إنه ليش أنت كده وليش أنا كده، وبيجي يقول للدكتور أنا ليش يا دكتور خليتني شهر هذا اللي بيصير لأن يمكن كنت راجع مع والدتي فبشوف صراحة. طيب دكتور، بالنسبة للأشخاص اللي بيهملوا العلاج الطبيعي، إيش الأضرار اللي ممكن يتعرضوا لها إذا أهمل العلاج الطبيعي؟ خلينا نتكلم بعد الجراحة.
1: إذا أهملنا العلاج الطبيعي اللي ممكن يحصل إنه الوظيفة ما ترجع خلينا نقول قوة العضلة أو الوظيفة أو الحركة ما ترجع الاستمرارية أو اللي هو ما كان عليه ما قبل الجراحة أو ما قبل أو في الحياة الطبيعية. فالهدف إنه هو إرجاع الوظيفة بشكل كامل، وإذا ما قدرنا نرجع الوظيفة بشكل كامل على الأقل نرجعها بشكل إنه المريض يقدر يعتمد فيه على نفسه بشكل كامل أو جزئي في بعض الحالات، يعني خلينا نقول الإصابات الخطيرة. العلاج الطبيعي يعني خلينا نقول هو مكمل للعلاج الجراحي أو الأساسي، ما نستغني عنه.
0: طيب دكتور، يعني في سؤال بصراحة جاني، أنه هل فعلا خلع الكتف لي علاقة بالعمود الفقري؟
1: لا، خلينا نقول هذا ما له أي علاقة. أحيانا الناس تربط بينهم، خلينا نقول لك نتيجة عرض من الأعراض المعينة. خلينا نقول في ديسك عند مريض بين الفقرة الخامسة أو الرابعة والخامسة أو الخامسة والسادسة، الألم ينتقل من الرقبة إلى الكتف. طيب فهنا بيصير الالتباس عند بعض المرضى إنه في لهم علاقة، الحقيقة ما لهم علاقة.
0: طيب كده وضحت الصورة خلاص. طيب دكتور بالنسبة لل خلينا نتكلم للعلاج الطبيعي قبل الجراحة، هل إهماله أيضا ممكن يسبب تفاقم الوضع أو خلينا نقول زيادة في الأعراض أو زيادة في هذا ويضطر يتجه إلى جراحة؟
1: هنا بنقسم السؤال لاثنين. في بعض الناس إحنا نعرف إنهم حيرتاحوا على العلاج الطبيعي بحيث أنه مشكلتهم الأساسية تكون العضلات، وهذول بنوجههم للعلاج الطبيعي على أساس يحسنوا المرونة طيب وقوة العضلات. في بعض الناس ممكن العلاج الطبيعي ممكن يأثر عليهم سلبا، طيب لما يكون في خسران وظيفة، في ضغط على العصب شديد، نحتاج نشيل المسبب أولا بعدين ننتقل إلى مرحلة العلاج الطبيعي. فبيختلف من مريض لآخر، فما نقدر نعمم صراحة الجواب هنا. لازم احنا في حاجه نسميها تيلد ثيرابي. ايش معناه تيلد ثيرابي؟ معناته بنفصل وبنخيط العلاج على حسب كل مريض على حده. ففي مرضى احيانا ينزعجوا انه فلان صديقي او زميلي في العمل اخذ العلاج الفلاني وانا عندي نفس الاعراض. طيب هنا عندنا مشكله، يكون احيانا المسبب مختلف عشان كده العلاج يكون مختلف.
0: طيب دكتور كسور الفقرات، يعني هل خطورته أو إهماله خلينا نقول ممكن يسبب لا قدر الله إلى الشلل أو إلى فقد الوظيفة أو إلى أي أعراض يعني ممكن الشخص يتعرض لها؟
1: أيوه، كسر الفقرات طبعا خاصة إذا الكسر هذا عمل نتوء خلينا نقول، أو قطعة من الفقر ضغطت على الحبل الشوكي أو على أعصاب الطرفية، ممكن تسبب لنا خسارة وظيفة ولا حتى عدم حركة لأسفل الأقدام أو الأيادي بصفة دائمة. عشان كذا إحنا في هذه الحالات ما ننتظر دقيقة ونتدخل على أساس نثبت المنطقة والكسر نشيله ونبعده عن الحبل الشوكي.
0: هل يقدر المريض بعدها يا دكتور يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي ولا لا في خطورة شوية في أنه يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي؟ يعني
1: إذا مرت فترة ملائمة خلينا نقول والتأمت التثبيت اللي عملناه والفقرات ثابتة وما في أي تزحزح للفقرات والحبل الشوكي في وضعه الطبيعي، بيرجع المريض يمارس حياته بشكل طبيعي، ما بيكون عنده أي مشاكل. ودائما بنشوفها في حوادث الدبابات وخلينا نقول الدراجات النارية، حوادث في البيوت، الملاهي المائية، بتيجي إصابات شديدة متى ما عالجناها بشكل سريع والحقنا انه نبعد الحبل الشوكي عن الخطر، بيرجعوا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي.
0: دكتور احنا الان في فتره اجازه واكيد في بعض الرياضات خلينا نقول اللي ممكن تكون سبب في لا قدر الله تعرض الشخص لانزلاق او لكسر او ايا كانت، يعني سواء كان عمره صغير او عمره كبير، ايش هي الرياضات خلينا نقول اللي فيها ريسك يعني فيها خطوره؟
1: يعني الرياضات خلينا نقول الأكثر حاجة بنشوفها شيوعاً اللي القفز، الرياضات المائية كثير، التسلق، خلينا نقول الدبابات النارية أو الدراجات النارية، أحياناً حتى الدراجات العادية، يعني كثير منها بتجي حوادث. السكوترز ليتلي هذه يعني هذه
0: عندنا إذا طفل نجح نجيب له سكوتر.
1: أي والله هذه يعني حتى الكبار الآن الشباب طيب وللأمانة يعني فيها سرعات عالية وبتيجي إصابات خطيرة منها.
0: المشكلة يا دكتور في بعض الرياضات يعني للناس اللي بتسافر خلينا نقول ومن هواة الرياضات بتمارسها يعني خارج السعودية زي الهايكينج، التسلق على الجبال، ما يعرفوا خطورتها بصراحة إلا إذا كان شخص محترف.
1: صح وكثير حتى بيجونا يعني لكن تتخيلي بيجونا ناس محترفين، يعني لو ممكن أعددهم.
0: وهذه غلطة
1: يعني
0: الشاطر
1: بيعمل الشهر الماضي. صحيح الشهر الماضي ممكن 4-5 محترفين قفز ومحترفين حتى سينما دبل ستانتس وبيجونا وبيعندهم إصابات خطيرة. فأحيانا الإهمال في يعني خلينا نقول تعليمات السلامة، طيب زي ما تفضلت غلطة الشاطر بتيجي إصابات خطيرة.
0: طيب دكتور إصابات الأطفال فيها خطورة زي إصابات الشخص اللي خلينا نقول الكبير ولا لا؟
1: طبعا يعني المبدأ واحد، ولكن للأمانة الأطفال عندهم يعني مرونة أكثر

0: صحيح. فإحنا خلينا نقسمها إلى أقسام. مثلا أول حاجة التغذية. طيب التغذية لازم تكون متنوعة بحيث أنه الشخص يعني ما يأخذ أو يتبع حمية طيب تقلل من القيمة الغذائية حق الغذاء اللي هو بتناوله للجسم. المكملات الغذائية جدا جدا مهمة، مثل الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، فيتامين د. احنا تقريبا كثير من مجتمعنا عندهم نقص كبير في فيتامين د.
1: هو مو كثير، هو الكل.
0: الكل. واحيانا يعني بس احب انوه للساده المستمعين على حاجه جدا هامه، احيانا يكون فيتامين د في الحد الطبيعي ولكنه في الحد القليل الطبيعي او الحد الادنى الطبيعي.
1: يعني اضعف الايمان.
0: ايوه، فهذا مو معناته انه انت يور اوكي، لا، الافضل انه احنا نرفعه. طيب فالتغذية مرة مهمة، الرياضة باستمرار، السباحة للناس اللي عندهم إمكانية، أقل الإيمان المشي إذا نقدر نجري، والجري لازم يكون باتباع تعليمات إنه يكون عندنا الأحذية مخصصة للجري بحيث الصدمات اللي على الأرض أثناء الجري ما تأثر على الركبتين والعمود وأسفل العمود الفقري والمفاصل الحرقوفية. ننتبه دائما على الفحوصات بشكل كامل لأجسامنا، خاصة الغدد مع أطباء الأسرة. يعني عدم إهمال آباءنا وأمهاتنا كبار السن، لازم نتابعهم ونتابع تحاليلهم باستمرار لأنه معلوماتهم الطبية بسيطة. فلازم إحنا يعني كمجتمع وكناس مسؤولين عنهم لازم نتابعهم باستمرار على أساس لا يتعرضوا لا سمح الله لإصابات يعني كبيرة فيها ساعات وأيام طويلة من العلاج.
1: نعم، يعطيك العافية دكتور إياد علي فيز، أستاذ مساعد واستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ومتخصص في الأمراض العصبية الوظيفية. شكرا لك دكتور على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل يعني مثل ما أنا استفدت يكون كل المستمعين استفادوا.
0: العفو العفو، إن شاء الله يكون استفادوا، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك. وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة. انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
4: لم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الإتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
3: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
5: جدة FM على هواك.
6: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: ضحى الجمعة على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في أبها على التردد 98.8.
0: على هواك.

0: في رحاب الجمعة.
1: بيّن الإسلام الكثير من المسائل الفقهية من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومن هذه المسائل مسألة الشورى في الإسلام التي تحقق المصالح الشرعية والدنيوية في حياة الفرد والمجتمع. فما مفهوم الشورى؟ وما الحكمة من مشروعيتها؟ وما أهميتها في الإسلام؟ مفهوم الشورى، تعددت تعريف الشورى عند العلماء القدامى والمعاصرين أيضاً، وقد عرف ابن العربي الذي أجمل مفهوم الشورى في تفسيره أحكام القرآن بقوله: هي الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده.

الحكمة من مشروعية الشورى: لا يختلف اثنان أن الشرائع السماوية قبل الإسلام والأنظمة الوضعية في عصرنا الحاضر إنما شرعت لأجل مصالح الناس، وعندما جاء الإسلام بالأحكام الشرعية كان منها تفعيل مبدأ الشورى الذي يحقق للفرد والمجتمع المصالح العامة والخاصة، ويؤدي إلى التلاحم والتراحم والعدل بين أفراد المجتمع. فالشورى تطيب الخواطر وتزيل ما في القلوب عند وقوع الحوادث والخلافات، وتنور العقول عند إعمالها فيما خلقت لأجله، وما تنتجه الأفكار عند الاستشارة من الرأي المصيب. والشورى تهدف إلى ضبط الأمور بميزان الأكثرية، وحتى في القضاء فإن القاضي مهما على كعبه في العلم والمعرفة والخبرة يحتاج إلى مجلس الشورى، لأن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد، وقد يظهر له من خلال المكاشفات واستظهار رأي الشورى من الأمور التي تغير مسار الحكم على القضية. فالقاضي يفصل بين الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكان من الحكمة أن يكون هناك شورى قضائية حتى يكون اجتهاده سليماً وأقرب إلى الصواب.

أهمية الشورى في الإسلام. تظهر أهمية الشورى في الإسلام من خلال قول الله تعالى لرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكذلك تظهر أهمية الشورى من خلال قول الله تعالى في بيانه لصفات المؤمنين المستجبين لأمره، حيث قارن الشورى بالصلاة: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وتبرز أهمية الشورى من خلال الأحاديث الواردة، فقد روى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رجلا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولأهمية الشورى كان السلف رضي الله عنهم يستشير بعضهم بعضاً في أمور دينهم ودنياهم. وعلى ما تقدم فإن الشورى لها أهمية كبرى في حياة الناس، فرأي الجماعة أصوب من رأي الفرد، والشورى فيها المساواة والوصول إلى الحقيقة. ويا حبذا لو يطبق مبدأ الشورى على مستوى الأسرة والمؤسسات التعليمية والإنتاجية للوصول إلى الأفضل والرفع من شأن الفرد والمجتمع، لأنه يحقق المساواة والنجاح الأمثل بين أفراد الأسرة وبين المعلمين أو الموظفين والعاملين في المؤسسات التعليمية والإنتاجية، لكي لا يستبد الفرد في الأسرة أو المعلم أو الموظف أو العامل في رأيه وتكون النتيجة سيئة على الجميع. ومن هنا يمثل مبدأ الشورى صورة من صور التعاون الذي حث عليه الإسلام بدليل أمر الله سبحانه وتعالى في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام معكم في الجبال على التردد 105.6. على هواك.

0: من هدي النبوة.
1: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة بدأت أمارات نبوته، حتى نزل الوحي عليه بغار حراء وأمر عليه السلام بتبليغ الدعوة كخاتم المرسلين. صدقت السيدة خديجة نبوة محمد وأيدته، وقد كانت الرؤى تأتيه كفلق النهار، وحبب ربه إليه الخلفة.

الجهر بدعوة الإسلام. ظلت الدعوة سرية في الثلاث سنوات الأولى، وكان الفقراء والضعفاء من أوائل المسلمين. أسلمت أم المؤمنين السيدة خديجة زوج النبي، وتبعها أبو بكر الصديق، وكل من علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة، ثم تبعهم الصحابة رضوان الله عليهم. ثم بدأت مرحلة الجهر بالدعوة امتثالا لأمر الله. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فسارع نبي الله صلى الله عليه وسلم لجبل الصفا ليعلم عشيرته. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو القبائل بني كعب ومرة وعبد مناف وعبد المطلب بأن ينقذوا أنفسهم من النار والعذاب الشديد، ولكن قريشا قابلت الدعوة بالتنطع والتعلل بتقاليد الآباء، وأجمعوا على الانتقام من المسلمين قبل انتشار دعوتهم. عذاب قريش للمؤمنين. في هذه المرحلة لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه عذابا شديدا، وقتل منهم الكثير، وبعضهم أصيب بالعمى أو اكتوى جسده. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: فحصرنا في الشعب 3 سنين، وقطعوا عنا الميرة أي الطعام، حتى أن الرجل منا لا يخرج بالنفقة، فما يبايع حتى يرجع، حتى هلك منا من هلك.

وقد فشلت مفاوضات قريش لإثناء محمد عن دعوته وإغرائه بالسيادة والزوجات والثروة. وقال لعمه: والله

وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه، ما تركته. وقد اتهمت قريش محمدا بأنه ساحر كذاب. قال تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. شملت وسائل الصد عن سبيل الله المحاصرة الاقتصادية للمسلمين وبني هاشم لثلاث سنوات، حتى أكل الصحابة ورق الشجر وجلود الحيوانات. وقد امتنعت القبائل المتحالفة مع قريش عن البيع والشراء والمجالسة معهم، إلى أن انتهى الحصار حين بدأت قبائل تتنحل من الصحيفة بدعوى النخوة والمروءة.

معجزات النبي قبل الهجرة. لم تكتف قريش بتكذيب محمد وصحبه وتعذيبهم، فذهبت أمام دلائل نبوته الواضحة لاتهامه بالسحر، وكانت معجزة انشقاق القمر واحدة من تلك الشواهد. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. كانت المعجزات كشق القمر تجري، فينسبها المشركون للسحر الذي يقوم به محمد، برغم أن من هم خارج الجزيرة شهدوا برؤية المعجزة. من معجزات البعثة حماية الملائكة لمحمد، ومن ذلك موقف رواه أبو هريرة من رؤية أبي جهل خندقا من النار يحول بينه وبين محمد، وهو يهم بتعفير وجهه أثناء سجوده في مكة. أكل حشرة الأرض البنود الجائرة، البنود التي وضعتها قريش في صحيفة المقاطعة لتجويع المؤمنين.

رحلة الإسراء والمعراج هي النعمة الكبرى، فأسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج إلى طبقات السماوات العلى، ووصل لحد انقطعت عنده علوم الخلائق من ملائكة وإنس وجن، كل ذلك في ليلة واحدة بالجسم والروح معه. رأى محمد آيات ربه الكبرى، ووصل لسدرة المنتهى، وعندها رأى نور ربه مباشرة، وفرضت الصلوات الخمس. وقد نقل محمد صلى الله عليه وسلم ما شاهده من أمر السماء لقومه، فلم يؤمن به إلا القليل.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام معكم في ينبع على تردد 93.6. على هواك.

0: مساجد لها تاريخ.
1: مسجد السلطان في سنغافورة تحفة معمارية تجسد عبق الشرق. يعتبر مسجد السلطان في سنغافورة من أجمل المعالم الإسلامية في قارة آسيا، حيث تتسع قاعة الصلاة الرئيسية المؤلفة من طابقين لنحو 5000 مصلٍ. وأمر بإنشاء المسجد السلطان حسين شاه أول سلاطين سنغافورة في قلب البلاد داخل منطقة كامبونج جلام أو شارع العرب عام 1824 للميلاد.

ويحتوي المسجد على قبتين كبيرتين ذهبيتي الشكل على الطرفين الشرقي والغربي من قاعة الصلاة، يعلو إحداهما بهو المدخل الرئيسي، فيما يتوج الأخرى ضريح السلطان علاء الدين علام شاه حفيد السلطان حسين شاه وغيرهم من أفراد العائلة المالكة المدفونين هناك، إضافة إلى عدد من القباب الأخرى. ويتزين المنظر الخارجي بظلال من الباستيل بألوان حيوية هي البرتقالي والأخضر والكريمي الفاتح، مما يجعله أكثر إشراقاً عندما تسطع عليه الشمس السنغافورية الاستوائية.

وبني المسجد في البداية من طابق واحد، وبعد مرور 100 عام كان المسجد القديم في حاجة ماسة إلى الإصلاح. وفي عام 1924، وهو العام المئوي للمسجد، وافق أمناء المسجد على خطة لإقامة مسجد جديد، وكان المسجد القديم في ذلك الحين في حالة يرثى لها، وتم الانتهاء من المسجد بعد 4 سنوات في عام 1928، وظل مسجد السلطان دون تغيير أساسي منذ بنائه، ولكن الإصلاحات الوحيدة التي أدخلت عليه هي القاعة الرئيسية في عام 1960 والمرفق الذي أضيف إليه عام 1993.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام معكم في رابغ على التردد 94.9. على هواك.

0: همسات نبوية.
1: حثنا الإسلام على التمسك بالكثير من الأخلاقيات الفاضلة، من بينها التسامح والرحمة واحترام الكبير والعطف على الصغير، حيث وضع لنا الإسلام الآداب والمبادئ والأخلاقيات الفاضلة التي تسهم في توطيد العلاقات الطيبة بين أبناء المسلمين. ومن أبرز ذلك تمسك والتزام الصغير باحترام الكبير وعدم الاعتداء عليهم سواء بالقول أو الفعل وتقدير مكانته وكبر سنه. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باحترام الكبير، وهنا نتذكر هذا الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فاحترام الكبير واجب على كل فرد، ومن الضروري أن يدرك أنه ذات يوم سوف يتقدم في العمر ويحتاج إلى من يقدره ويحترمه ويعامله معاملة طيبة. وهنا نتذكر قول المولى عز وجل في كتابه العزيز: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم. مجالات الاهتمام بكبار السن: يجب الاهتمام بهم وتقديمهم في الكثير من الأمور، سواء إن كان في الجلوس، فمثلا لا يجب للشاب أن يجلس والكبير ما زال واقفا، بل يجب عليه أن ينتظر حتى يجلس الكبير في البداية. وإن لم يجد الكبير مكانا يجلس به، يجب على الصغير أن يتنازل عن مكانه للكبير. وعندما يتحدث الكبير يجب الاستماع إليه باهتمام والحرص على عدم

عدم مقاطعته، ويجب أيضا عدم إهانتهم. عند دخول الكبير إلى مكان ما، يجب على الشاب النهوض من مكانه لاستقباله والترحيب به. احترام آراء الكبار وعدم التقليل من شأنهم. فمثلا نجد من يسخر من كبار السن ويحاول الاستهزاء بهم والتقليل من شأنهم أمام الآخرين، وتقديم الانتقادات غير المستحبة إذا فعل شيئا ما يثير غضب الآخرين، وهذا خطأ، بل يجب حسن التعامل معهم.

تقديم الرعاية لكبار السن سواء إن كان ذلك بزيارتهم أو التواصل معهم، ومساعدتهم في القيام بالأعمال التي لا يستطيعون القيام بها. ومن الممكن أيضا تقديم المساعدات المالية لهم حتى يستطيعوا الوفاء باحتياجاتهم ومتطلباتهم. ما هي أهمية احترام الكبير؟ التعود على احترام الكبار له فوائد عديدة، ولذلك من الضروري أن يشجع الآباء أبناءهم على ذلك. ومن أبرز فوائد احترام الكبار ما يلي: الفوز بثواب عظيم، وذلك لأن التمسك باحترام كبار السن وتقديرهم من أهم الأخلاقيات والآداب الفاضلة التي حثنا الإسلام على التمسك بها. شعور الفرد الذي يحرص على احترام الكبار وتقديرهم بالراحة والاطمئنان، وذلك لأنه حينما يكبر سيجد من يحترمه ويقدم له المساعدة. توطيد العلاقات الطيبة بين أبناء المجتمع الواحد مما يزيد وحدتهم ويسهم في رفعة المجتمع وتقدمه والحد من انتشار الخلافات والمشكلات.

واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: كن حذراً. ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جدة FM.
4: جدة FM على هواك.
5: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ

0: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة FM على هواك.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك.

0: نغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الحمد لله الذي أسبغ علينا إنعامه باطنًا وظاهرًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تكون حجابًا من النار وسترًا ساترًا، وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدنا محمدًا عبدُه ورسولُه محَّ الله به الكفر وقد كان ظاهرًا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً ننال بها ثوابًا جزيلًا وافرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا ربَّكم فإنه يعلم السرائر والضمائر، واستعدوا لقيام الساعة واليوم الآخر، واتقوا يومًا تُرجعون فيه إلى الله، ثم توفَّى كل نفسٍ ما كسبَت وهم لا يُظلمون. أيها المسلمون، لقد اشتد صيفكم والتج حركم وتلهب يومكم وتوهج قيظكم، ونزل بكم هذا الصيف الشموس الملهاب الذي انتشرت في الآفاق طبائخه وامتدت في الأرض سمائمه، فتذكروا بهذا الوقدان والوهجان واللهبان شدة النيران، وتصونوا من نار جهنم التي

حرها وبعد قعرها وعظم جمرها، وهي أشد وهجا وأعظم لهبا من جمرة الصيف المتقدة ووغرة القيض المتأججة. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وإن شدة الحر من فيح جهنم. عن أبي هريرة رضي

بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، متفق عليه. فيا من تحتجب عن الهجير وتتقيه، فر من نار جهنم بتقوى الله وترك معاصيه، يا من تصون بدنك عن الحر وتتقيه.

0: بين يديك، تأهب لما سيهجم عليك، وكأنك ببساط عمرك وقد انطوى، وبعود صحتك وقد ذوى، وبعزك المشيد وقد هوى، وبالموت وقد دنا. وغدا يرى المرء ما صنع، ويحصد الزارع ما زرع، إن أحسن فيا حسن ما جمع، وإن أساء فيا بئس ما صنع. والفائز من نفعته التذكرة، واستعد للدار الآخرة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله من كل ذنب، فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله آوى من إلى لطفه آوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داوى، بإنعامه من يئس من أسقامه الدوى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، من اتبعه كان على الهدى، ومن عصاه كان في الغواية والردى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً تبقى وسلامًا يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، يستحب في وقدة الصيف وصمخته وشدة القيض وحمارته سقي الماء، ولا أرجى عملا في هذا اللهاب واللواب من إرواء الظمآن وتبريد العطشان وتقريب الماء للصديان الذي دمغته الشمس بحرها ولفحته بلهيبها. وقد جاء الحث على سقي الماء والتحذير من التراخي عن سقي الظمآن الهائف الملتاح، والتذكير بأن في سقيه أجرًا مُدَّخَرًا وثوابًا مُوفَّرًا يجده الساقي عند الجواد الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ أخرجه مسلم. أيها المسلمون، تراحموا في هذا الحر الصاخد، وتفقدوا الفقراء وأعينوا الضعفاء الذين يتصبرون على الظمأ والعطش والحر والشدة واللأواء، ولا يجدون أجهزة تبريد الماء ومكيفات الهواء. وخففوا عنهم لهيب الصيف وحدته، وأبردوا قلوبهم وبيوتهم وأولادهم بالصدقات والمعونات والإحسان، ووزعوا الماء في الطرقات والأسواق والمساجد، واحفروا الآبار، وسبنوا السقايات والبرادات العامة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر ولا سبع إلا آجره الله يوم القيامة. أخرجه ابن خزيمة. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد، وارض اللهم عن الآل والأصحاب، وعنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وسائر ولاة المسلمين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم واشف مرضانا، اللهم واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وانصر إخواننا في فلسطين، واجبر كسرهم، وعجل نصرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا، يا كريم يا عظيم يا رحيم.
1: الله أكبر. الله

0: نعم.
1: استووا استووا. الله أكبر
2: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: أكبر الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. إلهي إلهي.

0: لقد سئمت روحي بريق حياتها.
1: يا من إليه بعزه يتشفع.

من خزنة الأسيان راس يرفع وضع الجميع.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام، من خلف المايك أعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
1: بناء على جدة اف ام،
3: أثني الترحيب بكم مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة، والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن مهارات الظهور والحضور أمام الجمهور. تختلف قدرات الناس وإمكاناتهم، وتحديدا قدراتهم على الظهور أمام الناس كمتحدثين أو مسوقين لأفكارهم أو قناعاتهم أو حتى معبرين عن أرائهم، في الجميع دون استثناء لديهم أفكارهم المستقلة، والتي تكون أو قد تكون نوعية وذات قيمة عالية. وكما هو معلوم لدى الجميع، لن يستطيع أن يتحدث عن أفكارك وعنك أفضل منك. ولكن ماذا لو كان الشخص لديه رهبة الظهور أمام الناس ولا يمتلك الجرأة الكافية ليكون متحدثا جيدا أو مقنعا أو مؤثرا؟ وقد يكون طبعا هذا الأمر خارجا عن إرادته، فكما أسلفنا الناس ليسوا سواء في هذا. لذا مهارات الظهور أمام الجمهور وامتلاك مهارات الإلقاء ولغة الجسد المعبرة وكسر حاجز الرهبة من أهم المهارات الحياتية والمهنية، لسيما لأولئك الأشخاص الذين لديهم ما يقدمون أو يسوقون له، أو لديهم المعرفة والعلم والخبرة الذي يستفيد منه الناس. وهنا المسؤولية ترتفع، والأمر طبعا بلا شك ليس صعبا، فقط يحتاج إلى التدريب والتطوير والممارسة وتحمل المسؤولية الذاتية، والتي تحتم على الإنسان أن يقدم ما لديه بشكل جيد، وإلا فسيبقى ما لديك أقل قيمة مهما ارتفعت قيمته لديك. وقد يستمع لنا الآن من يعاني الرهاب أو الخجل أو عدم القدرة على الظهور الجيد والمقنع، وهو يرغب في ذلك ويعتقد أن الأمر عسير وصعب، بينما الحقيقة أن الأمر أيسر وأسهل من ذلك بكثير. وسنتطرق بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة لكل ما يبني لديك مهارة الظهور المبهر والحضور الملفت والمقنع والذي يسوق لك ولأفكارك أمام الجمهور. فقط فاصل قصير، نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
4: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
3: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن مهارات الظهور أمام الجمهور. الخوف والرهبة من مواجهة الجمهور أمر قد يكون طبيعيا ومر به كل من اعتلى منصات التقديم والإلقاء أمام الحضور، لكن الأمر لم يلبث طويلا حتى تم تجاوزه بالثقة والتطوير والتدريب. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام عن مهارات الظهور والإلقاء أمام الجمهور، يسعدنا نرحب بضيوف البرنامج وضيوفي في هذه الحلقة وضيوفكم أيضا مدرب التطوير الإداري والشخصي الدكتور تركي البدراني. مرحبا بكم دكتور تركي.
5: أهلا وسهلا أستاذ ضيف الله، سعيد بوجودي معكم في هذا البرنامج، وأتمنى مع أخونا الضيف الكريم أن نقدم ما يثري المتلقي بإذن الله.
3: ونحن سعداء بك. أيضا الترحيب بضيف الحلقة وضيف البرنامج رئيس نادي الخطابة والإلقاء بالخارج الأستاذ محمد المضياني. مرحبا بكم أستاذ محمد.
6: يا مرحبتين، يا هلا وسهلا بالجميع، ومساكم الله بالخير، وحيا الله استاذ ضيف الله والدكتور تركي. سعيد جدا اكون معكم في هذه الحلقه، باذن الله تكون حلقه ممتعه باذن الله.
3: نعم باذن الله تعالى. دكتور تركي، ومع اول دقيقه في حوارنا هذا خلينا نتحدث عن قيمه الدقيقه الاولى عند ظهور الشخص امام الجمهور، ولماذا تعتبر هذه الدقيقه غايه في الاهميه؟
5: بلا شك ان اول دقيقه هي لحظه بناء الثقه قبل نقل أي فكرة يتحدث بها المتحدث. فيها يقرأ الجمهور هذا المتحدث أو الذي يقف ويقدم شيء أمام جمهور، يقرأ الجمهور هذا الحضور من خلال لغة الجسد، من خلال نبرة الصوت، من خلال الهدوء والاتزان. أكثر ما يقرأه الجمهور هذا الأمر الخارجي أو المظهر الخارجي، بالإضافة إلى الكلمات. فالدقيقة الأولى هي أنا بوجهة نظري حقيقة لما يكسب المتحدث أو الملقي أو أي واحد يعرض قدام الجمهور يكسب رأس مال التواصل. أنا بوجهة نظري أنه رأس مال التواصل وهو الانتباه، فيعتبر مهم جدا الدقيقة الأولى، مهمة جدا لأنها تعطي انطباع أولي، وهذا الانطباع يصعب تغييره إطلاقا في المستقبل. كذلك بوجهة نظري تحدد مستوى الثقة اللي تصنع ما بين الملقي والمتلقي، وهذا الأمر مهم جدا. أيضا تساهم مثل ما أسلفت أنها تفتح بوابة الانتباه. اللي ما يكسب في البداية راح يحتاج جهد مضاعف في المستقبل ليستعيد هذه الثقة وهذا الانتباه المهم جدا، لأنها تمنح المتحدث بشكل مباشر السيطرة على إيقاع اللقاء. هو في البداية فيحتاج أن يسيطر على اللقاء. لما تتحول رهبة البداية إلى ثقة وتدفق هذا مهم جدا، لأن الجمهور لا يحكم في البداية على كمية المعلومات.
3: صحيح،
5: تراه جالس يحكم على جودة الحضور، الحضور الجيد،
3: قوة الحضور.
5: الدقيقة الأولى أبدا ما تختبر المعرفة، هي تختبر كيف تكون أمام الناس. فإذا ربحت أنت القلوب في البداية أصبحت الكلمات بعد ذلك أكثر قدرة تصل إلى العقول.
3: جميل أستاذ محمد، ولن نكون بعيدين عن الدقيقة الأولى التي تحدث عنها دكتور تركي تفصيلا. فشل البعض في بناء تواصل فاعل مع الناس عند التحدث إليهم ومعهم، رغم أنه يعني لديه المعرفة والمعلومة والمحتوى، لكنه يفشل في بناء هذا التواصل الفاعل مع الحضور.
6: حياكم الله جميعا ويا مرحبا. والله هو يعني كمالا لما ذكر الدكتور بمسألة اللي هو الدقيقة الأولى، الحقيقة هي الدقيقة الأولى هي المرعبة عند كثير من الناس. يعني الناس يقول لك يا أخي أنا مشكلتي في البداية أني أتردد وأتلعثم وأخاف وأرتبك، يقول بس مجرد أني أبدأ شوي ثم الأمور تزين معي كويس. إذن هالدقيقة الأولى إذا ما فعلا كان يقدر يتعامل معها، يعني في بعض الناس عنده إشكالية مثلا يقول لك والله أنا ما أبغى يجيني رهبة، نقول لا، الرهبة ما رح تزول منك، يعني 100% هي موجودة، لكن لازم تعرف كيف تتعامل معها. لازم تعرف كيف تضبط انفعالاتك، التلعثم، لا تتكلم بسرعة، لا تستعجل. أما بالنسبة للسؤال الفشل في التواصل، طبعا لما نجي نقسم أسباب خوف الناس أصلا من مقابلة الجمهور أو التواصل مع الآخرين، في ناس ما عنده محتوى أساسا، يعني ما عنده موضوع يتكلم عنه،
3: مادة،
6: ولذا ما عنده مادة علمية بيتكلم عنها، ما هي موجودة في الذاكرة عنده. فبلا شك أنه لما يطلب منه في مثلا لحظة مفاجئة فلان شاركنا بموضوع معين هو أصلا ما عنده أو مو مستحضر معلومات حاليا، فهنا تأتي مشكلة عدم إيصال الفكرة. يبدأ يتكلم بكلام غير مفهوم، يتلعثم وتجده يخبص بالكلام ويعيد الكلام، مو جيد في استحضار المعلومة. في ناس عنده معلومة، تأتي المرحلة الثانية يقولك أنا عندي معلومات بس ماني عارف كيف أوصل المعلومة للناس. أي نعم، ما عنده قدرة على التعبير، يقولك يا أخي أنا ماني فاهم يعني كيف أرتب الفكرة، كيف أحطها في نقاط، كيف أطرح فيها أسئلة. في ناس عنده معلومة وعنده طريقة في التعبير، لكن لما يتكلم قدام الناس يركز على أمور الناس شو يقولون عني، الخوف من الخطأ، فيبدأ يضيع في المعلومة فينسى الأفكار الموجودة عندي.
3: ينصرف عن الموضوع الأهم.
6: ينصر يبدأ يفكر في نظرة الناس عليه، فتلقاه الموضوع موجود عنده وعارف كيف يوصل الفكرة لكنه بدأ يضيع. فهذا من الأخطار تخلي الواحد ما هو قادر. الهدوء، الحضور زي ما ذكر الدكتور الجيد في البداية، خذ نفس هادئ، تعرف على الموجودين، سلم بهدوء، لا تبدأ بداية وانت ما زلت من الداخل مشحون عشان تقدر توصلها. طبعا في بعض الناس يعني نقول من أسباب ضعف التواصل التركيز على ما يريد المتحدث، يعني قوله بدلا ما يحتاج الجمهور. ذاك جاء في الحديث حدثوا الناس بما يعقلون. يعني أنت أيضا عشان توصل الفكرة للآخرين لازم تعرف مستوى اللي قدامك. وذلك ستيفن كوفي لما تكلم في عادات النجاح في العادة الرابعة قال افهم الآخرين، افهم الآخرين ثم دعهم يفهمونك. فإذا أردت أن تتحدث أمام الآخرين وتريد أن تصل الفكرة لهم، افهم هم ماذا يريدون وما هي مستوى فهمهم. لا تستخدم يعني لغة معقدة، يعني مثلا والله لغة أكاديمية عالية، لغة ثقافية عالية، لغة أدبية عالية، والذين أمامك يعني على مستوى أقل من هذا.
3: جميل.
6: أيضا من ضعف التواصل البصري، يعني تجد ما ينظر للناس، يركز على جهة معينة، أشخاص معينين. من ضعف التواصل عدم إشراك الجمهور بالأسئلة، اجعلهم يتحدثون، اطرح عليهم أسئلة حتى يكون هناك في تبادل في التواصل والفهم.
3: طيب عشان يعني نعزز هذا التواصل، يعني هذا الشخص نوجهه إلى أي عدد التدريب ولا يعني حضور تجارب؟
6: لازم شوف أي مهارة لا تصقل إلا بالاستمرار، سواء رياضة،
3: الممارسة،
6: الممارسة.
3: جميل.
6: وأيضا يكون عند مع مدرب يعطيه الفيدباك
3: الأساسيات.
6: أي نعم، يطرح عندك المكانك غلط، كلمتك غلط، المقدمة تكون بالطريقة الفلانية، طرح الأسئلة يكون كذا، والإجابة على الأسئلة يكون كذا.
3: وصلت الفكرة، وبنجي لها إن شاء الله تفصيلا في المحاور القادمة. عودة لكم دكتور تركي، هناك من حولنا ونعرفهم كثير، ويمكن يعرفهم حتى المستمعين بعضهم حوالينا هالناس هذولي، تجد شخص يمتلك الكثير من السمات الشخصية وإمكانات الظهور والكاريزما ومقابلة الجمهور، لكنه لديه مشكلة يمكن تطرق لها أستاذ محمد في عجالة، اللي هي أنه يعاني الخوف ورهبة البداية، كيف يستطيع أن يتغلب عليها؟ وهل يعني فعلا هناك من يعجز عن تخطي هذه الرهبة لفترة طويلة جدا قد تستمر معه أبدا؟
7: لابد أن ينتبه لأي شخص يريد أن يتحدث أمام الناس أو يقدم عرضا أو لديه مهمة يقف أمام جمهور، لابد أن يكون لديه مثل هذه القناعات. وأولى القناعات وهي مهمة جدا، رهبة البداية هذه ما تعني ضعف الشخصية إطلاقا، هذه قناعة لابد أن تترسخ. رهبة البداية هي تعني أن الموقف كبير ويحتاج اهتمام
3: وجديد أيضا.
7: نعم صحيح. فكثير من

0: المتميزين بل حتى كبار المتحدثين يشعرون بشيء من التوتر بكل تأكيد قبل الحدث، قبل الوقوف أمام الجمهور، قبل العرض. الجميع يشعر بالتوتر، هذه القناعات مهمة جدا لابد أن ينتبه لها الجميع. لكن الفرق أين يكمن؟ المحترف لا ينتظر زوال الخوف لكن يتعلم كيف يديره.
1: جميل.
0: كل تأكيد. ويمكن أنا لعلي أعطي بعض الاستراتيجيات العملية المهمة جدا اللي بوجهة نظري ممكنها تساعد، مثل ما ذكر أخوي الأستاذ محمد قبل قليل، الاستعداد الجيد. الاستعداد الجيد أنا بوجهة نظري الثقة التي يتحدث بها المتحدث أو يعرض بها الذي لديه عرض هي ثمرة الإعداد الجيد. أيضا التركيز على الرسالة، على الفكرة، على الموضوع، على المحتوى، ليس على الذات. ما يجب على الإنسان أن يركز أو ينشغل كيف سيبدو أمام الناس، لكن بما يقدم أو الذي سيقدم كفكرة. فتدريب المتكرر والمحاكاة والاختبار البسيط الذاتي قبل اللقاء هذا يساعد بشكل كبير. أيضا استراتيجية مهمة جدا وأشار لها أستاذ محمد قبل قليل وأنا حقيقة أؤمن فيها كثيرا، لما تبدأ بشكل هادئ وعدم استعجال الكلمات، يعني أنت ما تأتي لتتخلص من هذه الكلمات أو هذا المحتوى.
1: ليس سباق.
0: نعم، ليس سباق مع الزمن، لأن حقيقة أحيانا ملاحقة العقل للسان هذا فيها ربكة، تسبب الربكة. الثواني الأولى دائما أنا مثل ما ذكرت في السؤال السابق هي ترسم إيقاع الحديث. أنت لما تتحدث يرسم الإيقاع هي الكلمات الأولى، هي 30 ثانية، الدقيقة الأولى مهمة جدا.
1: صحيح.
0: أيضا أنا دائما أنصح كثرة الممارسة، عرض نفسك لمثل هذه المواقف. الجمهور مع الوقت، أيا كان الجمهور سواء جمهور بشكل واقعي أو افتراضي، ترى يصبح بيئة مألوفة بعيدا عن كونه مصدر للرهبة. فهذا الأمر لابد أن تترسخ مثل هذه الاستراتيجيات العملية حتى نقدم شيء عملي لكل من يسمعنا. يمكن في تساؤل ولعلي أختم فيه دائما يدور في أذهان المتحدثين، هل الرهبة تستمر مع الإنسان؟ هل رهبة البداية موجودة؟ المشكلة ليست في وجود الرهبة، لكن كيف تصبح هذه تساعدك على أن إما تقود الحديث أو أنك كيف تديرها بشكل جيد. هي تبقى وممكن تبقى لعدة سنوات، لكن لما تتحول من خوف معطل يسبب التوتر إلى جانب تحفيزي يساعدك في التركيز والأداء، يكون هذا الخوف محفز ليس خوف يدير هذا الحديث. لعل أكون يعني أختم هذه الجزئية، دائما بوجهة نظري الشجاعة في مواجهة الجمهور ما هو غياب الخوف أبدا، بل القدرة على أن تتقدم رغم وجود هذا الخوف في داخلك.
1: جميل.
0: ومع كل ظهور ومع كل عرض يتراجع الخوف خطوة وتتقدم أنت كشخص نحو الثقة خطوة أخرى.
1: جميل. أنت ذكرت نقطة جدا مهمة عجبتني الحقيقة ودونتها، يعني لا تعمل على إزالة الخوف، المهم هو أن تدير هذا الخوف. وحقيقة نقولها من واقع تجربة وممارسة، ويمكن حتى تتفقون معي دكتور تركي وأستاذ محمد، والله لو تستمر 2-3-4 بظهور بشكل يومي في كل لقاء وفي كل ظهور هناك رهبة لابد أن تتعامل معها بشكل جيد.
0: صحيح.
1: طيب أستاذ محمد، بتقديرك ما أبرز ما يظهره المتحدث ويظهر من خلاله احترامه للجمهور الذي أمامه، وما أبرز الأخطاء اللي في نفس الوقت يقع فيها دون قصد لكنها تفهم بعكس ذلك تماما؟
2: أحسن، سؤال مهم جدا وهذا مهم حقيقة للمتحدث أو الذي يريد الظهور بشكل احترافي. أولا الالتزام بوقت البداية والنهاية، وهذا من الأشياء المهمة جدا خاصة في الدورات التدريبية. نقول لهم دائما يا جماعة لا تعاقبون المبكر.
1: جميل.
2: لأجل تأخر المتأخرين،
1: يعني لا تنتظرون أحد،
2: لا تخلص جاء الوقت، ممكن تعطي فرصة 10 دقائق ربع ساعة
1: بالكثير.
2: لك لا تأخر الناس جايين بدري وتقولهم والله لأن فلان متأخر ومجمع متأخرين بنأخركم. الأمر الثاني أيضا من علامات الاحترام اللي هو التحضير الجيد والإلمام بالموضوع. يعني البعض، أنا أعرف بعض الناس مثلا والله يعتمد على ثقته بمعلوماته وقدرته على أنه
1: الارتجال،
2: أي ثم لما يجي والله أمام الناس يظهر بمظهر غير جيد، لما يطرح عليه سؤال، لما يرتب الأفكار، قلت والله ما حضرت. طيب ليش ما حضرت؟ يعني لازم تحترم. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء في موضوع السقيفة قال زورت في نفسي كلاما، يعني قبل ما يتكلم في موضوع السقيفة كان يحضر كلام وهذا طبعا يعتمد حتى على كبار المتحدثين، ما يعتمد دائما على ثقة المعلومات عنده، تجد دائما يحضر النظر، أيضا النظر إلى الجميع الحضور وليس جهة واحدة، وهذا ذكرناها قبل قليل، تعطي ظهور عالي وتعطي تواصل يعني بارز طول الوقت. من الأشياء المهمة جدا أنك تستمع للأسئلة حتى النهاية، لا تقاطع أحد. إنسان طرح سؤال وطرح فكرة، من باب الاحترام أنك تسمع فكرته كاملة، لا تقاطع، خليه يتحدث بما يشاء، حتى لو كنت تختلف مع جزئيات منها اتركه حتى ينتهي من الفكرة، ثم احترم سؤاله ثم أجب عليه. أيضا تقبل الآراء المختلفة باحترام، هناك فرق بين أني أقبل فكرتك أو أتقبلها. أنا أتقبل عند وجهة نظر، أتقبل عندك خلاف، مو بشرط أني أقبلك، لكن أيضا ما بعد السؤال أو الاستفسار أو الرأي اللي تشوف أنه غير جيد، لا تهاجم ولا تحقر ولا تقلل من الفكرة، احترمها كشخص أمامك عاقل يسمعك ويعطيك فكرة، فتعامل معها بهدوء. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي أسئلة غريبة، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان يتقبلها بصدر رحب. الشاب الذي قال يا رسول الله إذن لي بالزنا، وأسئلة كثيرة جدا تقبلها النبي بصدر رحب وناقشها بهدوء. من الأشياء، من الأخطاء التي قد تفهم أن يعني عدم احترام، بعض يعني لما يطرح لك سؤال لا تنشغل بجوالك أنت كمستمع أو متحدث، استمع للطرف الآخر أثناء الحديث، لا تنشغل بحوار جانبي أو النظر للجوال. أيضا مقاطعة السائل قبل أن ينتهي، هذه أيضا فيها عدم احترام. هنا الرد بنبرة دفاعية، يعني دفاعية أو سخرية من السؤال، أو ضحكة كذا تحس أنه يعني فيها نوع من الاحتقار، أيضا من الأشياء التي أيضا فيها عدم احترام، أو قد تفهم أن عدم احترام، الاستعراض بالمعرفة. وهي تأتي أحيانا الواحد عنده معلومات كثيرة فيبدأ يستعرض بمعلومات حتى في السيرة الذاتية لما يتكلم عن نفسه بشكل مبالغ. أيضا من الأشياء التي قد تظهر أو تفهم على أنها يعني عدم احترام، تجاهل بعض الحضور والتركيز على أشخاص محددين، يعني لما يرفع يده مرتين ما حد ما يعطيه انتباه، لما يطرح سؤال، يعني أعطيك مثال، أحيانا في الدورات التدريبية يجي واحد يقول إجابة معينة وتجد ردة فعل المدرب معه
1: مختلفة عن آخر.
2: إيه هذا ما شاء الله فكرة جميلة، وهذا لا يجد، فهنا يجد يعني يفهم أنها عدم احترام. أيضا من الأشياء التي قد تفهم عدم احترام، اللي هو عدم أخذ المناقشة العامة، يعني والله فرض الرأي، يعني مثلا في لما يجي والله واحد يقدم على مجموعة ثم يفرض عليهم رأي ما كان موجود قبل، تغيير موعد، تغيير وقت، تغيير أيا كان، ثم بدون أن يأخذ
1: غير مجدول،
2: غير مجدول، ثم يفترض أنه يأخذ الرأي باحترام ويستمع منهم ثم يعطي رأيه كذلك الذي يريده باحترام. يعني هذه بعض الأشياء التي ممكن أن تفهم أنها فيها احترام وقلة احترام.
1: نقاط جميلة حقيقة وإشارات وإضاءات رائعة جدا أستاذ محمد. يعني ممكن بس بتوقف عند نقطة التحضير الجيد. بعض المتحدثين أو بعض المدربين حينما يأتون إلى محفل ما أو حضور ندوة أو غيرها، يأتي ويعتقد في قرارة نفسه أن الأشخاص اللي أمامه ليس لديهم إلا ما يعطيهم، بينما الحقيقة أن هؤلاء الأشخاص ربما بعضهم محضر، ربما بعضهم على درجة عالية من الثقافة ومن العلم. فلذلك من الاحترام لهؤلاء أن تحضر تحضيرا جيدا، وتعتقد أن الجميع ربما يكون بينهم من هو أعلم منك ومن هو أخبر منك ومن يمتلك معلومة أدق مما تمتلك من معلومات. دكتور تركي وأستاذ محمد اسمحوا لي بس نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا الشيق حول مهارات الظهور أمام الجمهور. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود من بعد نستكمل معكم وبكم وتبقى من هذه الحلقة.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.
5: بناء على جدة FM.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا اليوم عن مهارات الظهور والحضور أمام الجمهور. ويسعدني أن أثني الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، مدرب التطوير الإداري والشخصي الدكتور تركي البدراني. مجددا مرحبا بكم دكتور تركي.
0: أهلا وسهلا، الله يسعدك أستاذ الله.
1: وأيضا الترحيب بضيفنا رئيس نادي الخطابة والإلقاء بالخارج الأستاذ محمد المضياني. مجددا مرحبا بكم أستاذ محمد.
2: حياك الله صديق الله، وحيا الله دكتور تركي، يا مرحبتين.
1: دكتور تركي، في المقابلات الثنائية أو الثنائية والحوارية، حدثني عن قيمة الاستماع وكيف أنها قيمة توازي قيمة الطرح كما يقول بعض المختصين.
0: المقابلات الحوارية سواء ثنائية أو غير ثنائية،
1: نعم،
0: ما يقاس نجاح الضيف أبدا بقدر ما يتحدث، لكن يقاس بقدر ما يحسن الاستماع. علشان كذا يقول بعض المختصين أن قيمة الاستماع توازي قيمة الحديث والطرح، لأن الحوار أبدا ليس تبادل كلمات، لكن هو بناء معنى مشترك. فالمستمع الجيد هو الذي يفهم السؤال الحقيقي قبل أن يجيب بلا شك، فلا يجيب أبدا عن أي سؤال لم يطرح. المستمع الجيد هو اللي يلتقط مقاصد المحاور أو الحديث أو الحوار من خلال نبرة الصوت، من خلال مخارج الحروف، حتى يجعل إجابته دقيقة واضحة تتصل بالسياق والمعنى اللي يتحدثون فيه. أيضا المستمع الجيد هو الذي يعطي النقاش أو الحوار أو المقابلة انسيابية وسلاسة بشكل كبير، فالمتلقي أو المشاهد أو المستمع كأنه أمام نقاش حي، ما يكون كأنه يعيش ما بين خطبتين متوازيتين أبدا، فيظهر احترامه للمحاور أو الجمهور أو المتحدثين، لأن الإصغاء هو رسالة تقدير قبل أن تكون مهارة تواصل. الاستماع الجيد فن، من أراد أن يكون متحدثا جيدا فليكن مستمعا جيدا. دائما أفضل إجابة هي التي تسبقها أفضل عملية استماع، لأن جودة المخرجات تبدأ من جودة المدخلات
1: والاستيعاب أعلى يكون.
0: نعم، أختم الاستماع ترى ما هو فترة انتظار حتى يأتيك دورك لتتحدث، لا، هو نصف الحديث.
1: صحيح.
0: والنصف الآخر منين يأتي؟ يولد منه، من هذا الاستماع. كل ما أحسنت الإصغاء والاستماع ترى الإجابة راح تكون راقية ودقيقة ومعبرة. الحوار لما يتحول من تبادل أصوات وكلمات إلى صناعة أفكار وبناء معنى مشترك.
1: بكل تأكيد. أستاذ محمد، الكاريزما الشخصية، هذا مصطلح كثير ما يتردد ونسمعه في ما يتعلق بمهارات الظهور، هذا عنده كاريزما، هذا كاريزما أقل، هذا المصطلح ماذا نعني به؟ وهل تعتبر الكاريزما الشخصية هذه تكتسب فطريا أم أنه يمكن التدرب عليها وتعلمها؟
2: فعلا هذه من الكلمات اللي دائما يحصل فيها يعني فهم خاطئ أو لغط كثير، يعني فلان عنده كاريزما قيادية، فلان عنده كاريزما إعلامية، إيش هي الكاريزما؟ صحيح إن كثير من الناس يبني على الشكل الخارجي، يعني يقول والله يا أخي ما شاء الله يعني شكله شكل متحدث أو شكل قائد وكذا، ولكن الأصل في ذلك هو ما في جعبة هذا الشخص. يعني لما يجلس في مكان معين يملأ المكان حضوره، يملأ بكلماته الطيبة، إلهامه، إلهامه للناس اللي حوله، الاستماع الجيد، طريقته في الجلسة، طريقته في الكلام، طريقته في ترتيب الأفكار، إلهام الآخرين بشكل بارع. يعني لما تكلم عنها ستيفن كوفي في العادة الثامنة، لما ألف العادة الثامنة التي قال فيها اجعل الناس يسمعون أصواتهم واسمع صوتك، هذه الكاريزما الحقيقية التي لما تجلس يقول يا أخي فلان إذا جلس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أثرانا فلان إذا جلس أعطاك اهتمامه، يعطيك نظرته، يعطيك التفافة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تحدث أحد إليه جاء في الأثر أو في الحديث أن يلتفت إليه كاملا احتراما له، ما يعطيه جنبه ولا يعطيه عدم اهتمام. فكان الذي يجلس معي يجلس بشعور كامل، إذا سلم عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزع يده حتى يكون الطرف الآخر هو من ينزع، وكان يعطيه اهتمام ويستمع له كامل. هذا هو هذا الحضور الحقيقي. صحيح أن المظهر الخارجي له دور وتأثير، وكذلك طبقة الصوت خاصة في الإعلاميين لها تأثير في الإعلام، لكن المقصد من ذلك والأهم هو ماذا سيقول للناس وكيف يستمع لهم وكيف يتحدث معهم، هذا الحضور وهذا الكاريزما الحقيقية.
1: جميل جميل محمد، حقيقة يعني ألقيت الضوء المناسب على هذه الشخصية وهذا النوع من المصطلحات التي دائما ما تستخدم في حال الظهور بشفافية حقيقة، تحدثت عنها وهذا ما يهمنا فيما يتعلق. واسمح لي حتى انقطعتك يعني الوقت بدأ يدركنا. أستاذ أو الدكتور تركي، لمن أراد الظهور أين تكمن أهمية معرفة الجمهور المستهدف الذي سيظهر أمامه وخصائصه وفئته وأيضا احتياجاته؟
0: معرفة الجمهور ترى ما هي خطوة تسبق الظهور فقط، لكن هي تحدد شكل هذا الظهور. المتحدث الجيد ما يبدأ بما يريد أن يقول، لكن يبدأ بمن سيستمع إليه الجمهور، لأن الرسالة قد تنجح مع جمهور، رسالة واحدة قد تنجح مع جمهور وقد يفقد أثرها مع جمهور آخر بسبب اختلاف الاحتياجات والتطلعات واللغة والاهتمام والثقافة. لابد على المتحدث والصاحب العروض ومن يريد أن

0: تظهر أمام الناس لابد أنه يعرف الجمهور بشكل جيد، يعرف الفئة العمرية، مستوى المعرفة لدى الجمهور، اهتماماتهم، توقعاتهم من هذا اللقاء وهذا العرض، طبيعة هذه المناسبة، السياق التي أتت فيها المناسبة، اللغة والأسلوب الأقرب. حدث الناس بما يعقلون. كل ما اقترب المتحدث والملقي من هذا العالم، عالم الجمهور، ثقافة الجمهور، ترى تربت رسالته من قلوبهم وأثرت. لكن لما الواحد يتجاهل هذه الفروق ما راح يتميز بحديثه، لأنه يفقد الأثر. ليش؟ لأنه ما هو ضعف الفكرة، قد تكون الفكرة جيدة والمحتوى جيد، لكن هو ممكن قدم هذه الفكرة في سياق غير مناسب، أو مع من لا يدركها، أو مع من لا يهتم فيها. ففي قاعدة ومن وجهة نظري، النجاح ترى ما هو أن تقول كلام جيد فقط، لكن يصل إلى من يعنيه بالطريقة التي تناسبه.
1: جميل. وهذه تحتاج إلى يعني إجادة في صياغة الرسائل الخاصة.
0: صحيح صحيح، لأن المتحدث المتميز ما يخاطب الجمهور مثل ما هو يريد أو مثل ما هو في ذهنه وعقله، لكن هو يخاطبه من خلال واقع هذا الجمهور الذي يريد أن يتحدث أمامه. فالجمهور معرفتهم مهمة جدا، ليست جمع معلومات أبدا عنهم، وإنما كيف يمكن أن أصل إليه.
1: جميل. أستاذ محمد،
2: مرحبا.
1: وبهذا السؤال أختم معك وأختم الحوار، رغم عندنا أسئلة لكن الوقت يعني أزف. أثناء التحدث أمام الجمهور، السؤال أو التعليق المحرج كيف نواجه دون تجاهل؟
2: جميل. أول شيء يجب على المستمع أو مالك الحوار أن يستمع للسؤال كامل أو الاستفسار كامل أو التعليق كامل. إذا ما وجد أن هناك يعني شعور بعدم الفهم، اسأل مرة ثانية، أطلب التوضيح، ما في مشكلة، من حقك ومن حقه هو أن يوضح أكثر. الأمر الثاني، امنح نفسك فترة راحة ثم أجب، خذ ثانيتين ثلاث ثواني ثم أجب على السؤال. لا تتعامل مع السؤال على أنه جانب شخصي، انتبه من يسمونه الآن الشخصنة، ثم تنتقل إلى إجابة قد تكون يعني غير مرضية لك ولا غير مرضية له. أجب على الفكرة، يعني أجب على الفكرة ولا تجب على الشخص أساسا. لا تعتقد أنه قاعد يهينك أو يحرجك. وهذه نقطة والله يا أستاذ ضيف الله إنها من أهم النقاط. إذا ما عندك جواب، أبسط حقوقك قل ما أنا ما أعرف.
1: طبعا هذه نقطة قوة أيضا.
2: لا تقعد تلف وتدور وتسوي نفسك أنك بتجاوب قدام ناس كبار وهم عارفين إن ما عندك جواب، وتحرج نفسك في الأخير يقولك ما ما ما ما وجدت جواب. تضطر تقول ما الله ما أعرف. طب خلاص من البداية أنا ما أعرف. وفعلا زي ما ذكرت، هي نقطة قوة مو نقطة ضعف.
1: صحيح.
2: سؤالك جيد ومهلني وقت أبحث لك عن جواب وأرد لك. بس ما عندك جواب، ما لا تقعد تسوي نفسك يا جماعة والله هذه من أكبر الأسئلة تجيني، أنا خاف إن يطرح علي سؤال ما أعرف أجاوب عليه. يا أخي كل ما أعرف قام هي بزينة في حقي، شو ميزانك في حقي
1: يعني. اللي ما بزينة حقك أنك تجاوب غلط أو تطلع في موقف مشوه.
2: هذا صحيح. نعم، يعني هذه تقريبا أبرز الأشياء عند السؤال. لا تشخص، لا تجيب بسرعة، امنح وقتك للإجابة، أجب بلا إذا كنت ما تعرف.
1: جميل جدا. وأيضا حتى قوة الشخصية المعقول للمتحدث في إدارة الحوار، ويعني إعادة توجيه الحوار اللي هو يدير والمادة اللي يقدمها، أعتقد أنها غاية في الأهمية ومثلكم لأجلها، ولو عندنا وقت كان أذنا لها أو أعطيناها وقتها الكافي. ومع ختام هذا الحوار الجميل، شكرا جزيلا ضيوفي في هذه الحلقة، مدرب التطوير الإداري والشخصي الدكتور تركي البدراني، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
0: شكرا أستاذ ضيف الله، وسعدت بتواجدي معكم في هذا البرنامج. شكرا أيضا للأستاذ محمد، استفدنا في كل ما طرح في هذا اللقاء، ونتمنى ينعكس إن شاء الله على المتلقي
1: بإذن الله تعالى. أيضا الشكر الجزيل لرئيس نادي الخطابة والإلقاء بالخارج الأستاذ محمد المضياني، شكرا جزيلا كنت معنا أستاذ محمد، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمت.
2: شكرا أستاذ تركي، ودعتكم مباركة، وشكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم،
1: كلكم خير وبارك الله، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم،
2: بارك الله فيكم، مع السلامة. وسهلا.
1: مستمعينا الكرام، لا زال متواصلين معكم فاصل قصير، ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: بناء على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، ومعكم وبكم نستكمل ما تبقى من حديثنا عن مهارات الظهور والحضور والتحدث أمام الجمهور، الحديث مع الناس وإليهم أهم لغات التواصل وأكثرها تأثيرا، وهي الوسيلة الأهم للتعبير والتغيير والتأثير. وحين يكون هناك خلل في لغة التواصل الأهم تأتي الأثار العكسية سلبية بدرجة قد تفوق توقع الإنسان، ومن هنا ندرك أهمية أن ينشأ الإنسان ويتمتع بلغة تواصل فاعلة إلى منذ الصغر. وهنا مسؤولية الأسرة قبل المدرسة ومسؤولية المدرسة قبل المجتمع، إلى أن تنتقل كامل المسؤولية للفرد نفسه من خلال تطوير ذاته وبناء لغة تواصل خاصة به يتواصل مع الآخرين من خلالها. فحين تهتم الأسرة باصطحاب أبنائها طبعا في سن مبكرة للاجتماعات وتمنحهم المساحة الكافية للتعبير عن الرأي، سيمتلك الطفل الجرأة التي تمكنه من تقديم ما لديه دون خوف، وبالتالي يكسر حاجز الرهبة أمام الجمهور، ليأتي بعد ذلك دور المدرسة والتي تعد الحاضنة والتجربة الأولى ذات الفاعلية الأكبر، حين يجد الطالب نفسه أمام الجمهور للمرة الأولى وهو يقف أمام السبورة في الفصل قدام زملائه أو في الإذاعة المدرسية. وهنا تعزز القدرات والإمكانات وتشجع المواهب ويبرز المبدعون من الطلاب والطالبات. وكم من متحدث رائع ومبدع قدمت المدارس لمنصات التتويج، لذا السنوات الأولى هي من تمنح الفرد المهارات الأولية للظهور الجيد، ثم يأتي دوره في التميز والتألق. ولا نزال مستمعين الكرام مستمرين في حديثنا، فاصل قصير نعود من بعده لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا مع الأستاذة مهرة الحضرمي.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
4: بناء على جدة اف ام.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن مهارات الظهور الجيد امام الجمهور. من الممكن ان يحسن الشخص اداءه امام الجمهور، لا سيما مع توافر الوسائل المساعده على تنميه قدرات الالقاء والظهور الفاعل والمؤثر حين يمتلك الرغبه في ذلك ويحصل على التوجيه الصحيح. ولمزيد من الحديث مستمعينا الكرام، يسعدني ان يكون معي في الدقائق التاليه المدربه المعتمده في تطوير الذات الاستاذه مهره الحضرمي. مرحبا بكم أستاذة مهرة.
5: هلا حياك الله أستاذ ضيف الله، ومرحبا بكم ومستمعين الكرام، ويسعدني التواجد معكم عبر إذاعة جدة FM، حياكم الله.
1: طيب، بداية أستاذة مهرة، كيف نعزز الحضور والظهور الناجح منذ البداية؟
5: قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أستاذ ضيف الله، يعاني الكثير من الأشخاص من قلة التواصل وجه لوجه مع الآخرين، وذلك بسبب ضعف ما لديهم من المهارات التي تتعلق بالقدرة على التواصل الفعال مع الآخرين. ولتعزيز الحضور والظهور الناجح، لابد أول شيء من الاستعداد الجيد والإلمام بالموضوع المراد التحدث عنه، وأن التحضير الجيد من أبرز تقنيات التحدث أمام الجمهور بفعالية. أيضا أثناء التحدث أمام الحضور، لابد أن يكون الحديث واضح وبطريقة تجذب انتباه الجمهور، كذلك استخدام مهارة ضبط الذات وضبط الانفعالات. أيضا التواصل البصري مع الجمهور وعدم التشتيت، مثلا ما نركز نظرنا على شخص واحد عندنا في القاعة، ولا
1: أو زاوية واحدة واحدة
5: أو أيوة أو زاوية واحدة ولا أقعد أشتت بصري وأشتت الحضور معي. كذلك نبدأ اللقاء بابتسامة وترحيب وتعارف وذلك لكسر الجمود بين الحضور. ممكن يتم افتتاح الحديث بقصة قصيرة أو سؤال أو معلومة وذلك لشد الانتباه للجمهور. أيضا الوقوف بثبات وإظهار الهدوء والتحكم كذلك بنبرة الصوت وسرعته وذلك يجذب الحضور بطريقة الإلقاء وفن الحضور أمام الجمهور، وأعطاهم كمان الفرصة أيضا بالحوار، يعني أدي الحضور فرصة أنهم يتحاورون معايا
1: شاركهم.
5: ولكن أي المشاركة ولكن دون الخروج عن نص الموضوع المطروح. كذلك استخدام مهارة الإقناع والتأثير وذلك بالقدرة على تغيير قناعات الآخرين وأفكارهم وتوجيههم إلى هدف مشترك.
1: جميل. طيب ماذا عن لغة الجسد أستاذة مارا ودورها كلغة مؤثرة في كسب ثقة الناس والجمهور الحاضر وتقبلهم أيضا للشخص المتحدث؟
5: يشير الأنثروبولوجيون إلى أن الإنسان منذ البداية يعني منذ القدم كانوا يستعملون حركات جسدهم من أجل التواصل مع الآخرين
1: وإيصال الفكرة أيضا،
5: أي مثل تغييرات الوجه ونظرات العيون وأوضاع الجسم وحركات اليدين. كذلك أن لغة الجسد جزء مهم في عملية التواصل لأنها تعزز مصداقية المتحدث لأنها تنسجم مع كلامه ولها عدة عناصر. أول شيء تعبير وجه طبيعية تعكس المشاعر، مثلا إذا تحدث عن مثلا قضية محزنة ما يقعد
1: يبتسم
5: يضحك مثلا يبتسم أو يضحك، لا لازم يوائم تعبير وجهه كلامه حتى تكون في مصداقية ويتقبل الحضور الشخص. من المفترض أن لا يخلط بين التعبير فلا يتكلم عن شيء مختلف عن إيماءاته أو حركاته. أيضا لابد من التواصل البصري المناسب واستخدام اليدين باعتدال، مثلا لاحظ إحنا بعض المتحدثين كثير الحركة في اليدين يعني لدرجة اللي قدامه ينزعج من كثر حركات يده. صحيح؟
1: صحيح.
5: أي ولكن هو الصحيح إنه أنا أحرك الدين أوكي ولكن
1: بقدر المعقول،
5: بقدر المعقول موائمة مع كلامي
1: متناسق
5: ومع الحديث متناسقة تماما. أيضا عندما تكون لغة الجسد متزنة يشعر الجمهور بالارتياح ويزداد تقديرهم للمتحدث. كذلك كثرة الحركة تسبب التشتت، مثلا في بعض المتحدثين مثلا يروح ويجي يروح ويجي هو واقف أو كثير الحركة هذه تزيد المكان ربكة، فتلاقيهم هم هل إحنا قاعدين نسمعك ولا مشغولين بحركتك.
1: في تشتت، وضحت الصورة.
5: في تشتت إيه.
1: طيب بتقديرك وش أبرز الأخطاء أستاذة مهرة التي تكشف للجمهور أن المتحدث أو الملقي أمامهم شخص غير مهني؟
5: فن الإلقاء أستاذ ضيف الله يعتبر مهارة أساسية يحتاجها كل إنسان.
1: صحيح.
5: وهو القدرة على التأثير في الآخرين وإيصال الأفكار بفاعلية، ولكن هناك أخطاء تحدث مثل مثلا عدم اختيار الموضوع الجيد والتحضير له مسبقا، بالإضافة إلى وجود معلومات غير دقيقة وغير موثوقة. مثلا نسمع بعضهم يقولون أثبتت الدراسة، أثبتت الدراسة. طيب أي الدراسة ومن قام بها ولمن كانت وأين كانت؟ ما يذكرها، فقط يقول أثبتت الدراسة، وهذه من الأخطاء اللي يقع فيها أعظمهم. أيضا القراءة المستمرة من الورقة أو الشاشة، مثلا يكون قاعد قدام الشاشة فيقرأ عيونه على طول يعني مسلطة على الشاشة دون الالتجاء أو الالتفات حول الجمهور، مما يسبب الملل إن الجمهور قاعد يسمعه وهو يعني معلق نفسه على الشاشة اللي قدامه أو الورق اللي قدامه. أيضا التحدث بسرعة شديدة لدرجة اللي أمامه ما يقدرون يلحقون على كلامه من كثرة ما إنه يتكلم بسرعة بسرعة بسرعة، أو أنه يتكلم مثلا ببطء شديد فيشعر الحضور بالرتابة. كذلك ضعف التواصل البصري مع الحضور، مثلا ينظر إلى الشاشة إلى أمامه طول الوقت زي ما قلنا سابقا. مثال نضرب مثال، مثلا المعلمة اللي تشرح للطلاب طالبات على السبورة تكون واقفة طول الوقت قدام السبورة وتشرح وتشرح وتشرح تتكلم والطالبات قاعدين يتفرجون عليها، يعني لا مشاركة بالحوار
1: لا تفاعل
5: ولا أسئلة ولا في تفاعل ولا بس مجرد هي قاعدة تشرح تشرح تشرح، فكيف حتكون ردة فعلهم؟
1: وكأنه جهاز اليمام،
5: كأنه جهاز بالفعل يعني كأنه جهاز آلي. هنا ما يصير في حوار ولا مشاركة، فيصير طبعا الرتابة في المكان. إنهاء الحديث بشكل مفاجئ بدون تلخيص أو خاتمة، مثلا يكون يشرح ولا يتكلم في موضوع فجأة يقول كذا انتهينا وشكرا لحضوركم،
1: وكأنه يفرغ مجموعة من المعلومات اللي معه.
5: فعلا لدرجة إن الحضور وقتها يعني طب إحنا متى بدينا عشان أنت تنتهي، فما يكون في ترتيب في الحوار أو ترتيب في الإلقاء
1: وتدرج
5: أو تدرج. نعم
1: جميل. واليوم الجمهور ترى واعي بالقدر الكافي أنه والله يمنحك تقييم دقيق بعد كل لقاء. اليوم الجمهور اللي يحدث أو يحضر لأي محاضرة أو ندوة أو لقاء أو حتى دورة تدريبية هو واعي بالقدر الكافي للتقييم ويعرف المدرب ويقيمه سواء على المستوى المهني أو حتى على المستوى الفعاليات الخارجية. طيب خلينا أختم معك أيضا بسؤال مهم جدا أستاذة مهرة. اليوم الشباب المبتدئين أو طلاب المدارس الموهوبين في الإلقاء والظهور أمام الجمهور وش المهارات اللي يعني يحتاجون إلى إتقانها والخطوات التي نحثهم من هذا المنبر على اتباعها حتى يصبحوا متحدثين جيدين يمتلكون كاريزما الظهور الجيد والمؤثر والمقنع؟
5: تضيف الله لتنمية الهوية النفسية والاجتماعية للفرد، كلما كان الفرد واعي بأساليب ومهارات التواصل وكيفية تكوين علاقات اجتماعية مع الآخرين كلما تنوعت لديه فرص الحياة الاجتماعية والنجاح الاجتماعي. إن مهارة الإلقاء تساعد على تنمية شخصية الطالب أو الشباب عامة، وذلك للوصول إلى ذواتهم أولا والتواصل بعد ذلك مع الآخرين تواصلا بدنيا وعقليا ووجدانيا واجتماعيا، وكذلك نمو المهارات الأكاديمية والاجتماعية. طبعا بالنسبة للطالب لما يكون عنده هذا المهارة تكون عنده المهارات الأكاديمية جدا عالية،
1: اللي هي المعرفة الجانب المعرفي مثلا والمعلومات تكون لديه عالي المادة.
5: أي صحيح. كذلك تنمية هذه المهارة لابد من القراءة المستمرة لتوسيع الحفيلة اللغوية لدى الطلاب ولدى الشباب، وأن أول آية نزلت على النبي الكريم هي اقرأ لما لها من أهمية كبرى. إذن عشان أنا أوصل لهذه المهارة لابد أن أقرأ بكثرة، يعني يكون عندي حفيلة لغوية كبيرة. وللأسف هذا الشيء الآن إحنا صرنا نفتقده عن طلابنا وطالباتنا، يعني ما صار يلجؤون للقراءة. كذلك الإلقاء السليم ونطق الكلمات بوضوح واختيارها وتنظيم الأفكار واختيار الموضوع كما قلنا سابقا المناسبة. أيضا التدريب يومي، في بعض الطلاب مثلا أو شباب يخافون من اللقاء أمام الجمهور، فلكسر هذا الحاجز ممكن يتدرب هو قدام مثلا أهله قدام أصدقائه، أو إذا مثلا لسه ما يقدر أنه يلقي قدام أحد في طريقة سريعة وسهلة أنه يسجل صوته. يبدأ يسجل صوته بعد كده يقعد هو يسمعه مرة
1: ويقيم نفسه
5: ويشوف وين الخلل اللي فيه ويبدأ يضبط نفسه من أول وجديد ويتعدل كل ما عنده إن شاء الله. أيضا طلب التغذية الراجعة من المعلمين والأسرة، هنا يطلب إذا أحد سمعه بعد كذا يقول له فين الخلل اللي أنا عندي، طيب إيش أسوي هنا، فهنا يكون في توجيه وتغذية راجعة. أيضا مهارة الإصغاء والتعامل مع الحضور كذلك من المهم، لغة الجسد والإيماءات والتحكم وضبطها، وأن هذه المهارات ليست حكرا على فئة معينة بل هي ملك لكل من يرغب في بناء حضور مؤثر وصوت مسموع. وأخيرا أحب أوضح أن الشخص الذي يمتلك القدرة على التعبير وعن أفكاره بوضوح ويجيد الاستماع للآخرين يكون أكثر قدرة على التأثير وإقناع من حوله.
1: جميل، كلام جميل حقيقة، لا أزيد عليه سوى. هي رسالة بسيطة وجميلة للطلاب والطالبات إنهم أمام فرصة ثمينة جدا أثناء دراستهم لسنوات التعليم العام. المدرسة اليوم منصة وتجربة رائعة جدا في تقديم الطلاب في الإذاعة المدرسية في الحفلات في المنابر، وحقيقة وأنا قريب
5: المشاركة في الأنشطة.
1: نعم، وحقيقة وأنا أتحدث هذا الكلام وأقوله وأنا قريب من الواقع، كثير من طلاب المدارس طلابنا وطالباتنا في المدارس مبدعين أيما إبداع ويوفقون ربما المتحدثين المحترفين حقيقة في الظهور وفي تقديم الحفلات وإدارة الحوارات، وهؤلاء كان طبعا لهم الفضل بعد الله عز وجل، أو المدرسة كان لها الفضل بعد الله عز وجل عليهم، ونحن هنا يعني نشد على أيديهم ونقولهم انظوا إلى الأمام، تمتعوا بمثل هذه المهارات وغيرها، طوروا مهاراتكم بإذن الله تعالى ستكونون الصوت الأجمل والصوت المؤثر في قلب هذا الوطن العظيم. ومع ختام هذا الحوار الجميل شكرا جزيلا للمدربة المعتمدة في تطوير الذات وأيضا هي المستشارة الأسرية المعروفة الأستاذة مهرة الحضرمي، شكرا كنت معنا، شكرا لما قدمتي.
5: شكرا لك أستاذ ضيف الله، وشكرا للمستمعين الكرام، وشكرا للجميع.
1: شكرا لك،
5: حياك الله.
1: مستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم الجزء الأخير من هذه الحلقة.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال،
6: نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
7: بناء على جدة اف ام.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنا.

0: يعني أمامك تستطيع تفنيده بسهولة، من البشر لا يخطئ، الخطأ شيء وارد وهو طبعا جزء من النجاح منها وليس نهاية المطاف. حينما تخطئ أمام الجمهور وأنت تتحدث الأمر بسيط ويمكن تداركه بذكاء، بل أنه من الذكاء أنه اليوم نحن لا نخشى الخطأ ولكن نتوقف عنده بلطف نصححه. جميل جدا أن نصحح كل خطأ نقع فيه ونحن نتحدث أمام سواء المستمعين سواء الجمهور، من المهم أن نصحح كل الخطأ ولا نتجاوز ونمر عليه وكأنه عابرا والخطأ يحدث، ولكن بالتحضير الجيد والاستعداد والإعداد بلا شك ستكون نسبة الأخطاء ضعيفة جدا وقد تصل إلى الصفر. أيضا ضعف الثقة في الذات والتي قد تأتي على هيئة أفكار سلبية دائما، حينما يعتقد الإنسان أنه سيتعثر في المشي أمام الجمهور حينما يتحدث، أو أنه لن يبدو أنيقا أو بشكل مقنع للجمهور، أو أنه سيواجه مثلا سؤال لا يعرف إجابته أو تعليق محرج، هذه كلها أمور واردة، ولكن من الذكاء ومن الصلابة ومن القوة ومن قوة الشخصية أيضا ومن المهارة أن تتغلب عليها وتتعامل معها وتدير الموقف بمهارة المحترف، وهذا أمر طبعا طبيعي ويحتسب لك حتى عند الجمهور حينما تدير هذه المواقف بكفاءة، هذا يحتسب لك ويضيف لك في رصيد نقاطك الإيجابية أمام الجمهور. طبعا هذه أهم ركائز الظهور الجيد والتي تبنى دائما على الثقة العالية، بل أن من يملكون ثقة كبيرة حتى لو كانوا أقل معرفة وخبرة، حتى خلينا نقول محتواهم يعتبر ليس ممتازا ولكن جيد، هم سيبدون طبعا متألقين جدا لأنهم استطاعوا أن يقنعوا هذا الجمهور بظهورهم الجيد بمهاراتهم الأخرى التي ظهرت بامتياز، حتى وإن كانت المادة التي لديهم ربما أقل، لا نقول جودة ولكنها أقل مما يتطلع له الشخص، وبإذن الله تعالى مع الاستمرار يستطيعون تجويد هذه المادة إضافة إلى المهارات التي اكتسبوها وسيتلقون يوما بإذن الله تعالى بكل كفاءة. ختاما مستمعين الكرام، تبقى مهارات التواصل ومنها التحدث مع الناس تسقل دائما حينما نقف أمامهم بتكرار واستمرار ونحترم وجودهم ونستعد الاستعداد الجيد مثل هذا الظهور. وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي، في أمان الله.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: هنا على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان، وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
2: وقف 5 ثوادي وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها، لا تفتح مجال.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
6: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
7: سوبر بيرفكتو.
8: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطلق
9: في الزحمة.
8: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
9: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 4 عصرا على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف، إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك.

0: أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة اف ام على هواك.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: جدة اف ام على هواك. المشهد الثقافي على جدة اف ام.
1: اهلا بكم، نستهل جولتنا من حي جاكس بالدرعية، حيث تنظم هيئة الفنون البصرية فعالية الاستوديو المفتوح ضمن برنامج إقامة التقاء، تجربة تفاعلية مباشرة تتيح للجمهور التجول بين الاستوديوهات والاقتراب من تفاصيل صناعة العمل الفني في لحظة تشكله الأولى، وسط حوارات وورش عمل تدمج الفنان بالمتلقي. ومن الفن البصري إلى شغف المعرفة، نظم بيت الثقافة بنجران برنامج القراءة سر النجاح ضمن ماراثون وهج القرائي، فعاليات وجلسات حوارية وورش عمل متخصصة في القراءة السريعة والتحليل المعرفي لترسيخ القراءة كأسلوب حياة وبناء مجتمع واعي ومسلح بالعلم. وفي عرس ثقافي بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، احتفت هيئة الأدب والنشر والترجمة بالتعاون مع برنامج جودة الحياة بالفائزين في مبادرة الشريك الأدبي بجوائز تجاوزت 1,000,000 ريال، منافسة شملت أكثر من 220 شريك في 57 مدينة لتعزيز حضور الأدب في حياة الأفراد وجعل الثقافة نمط حياة يومياً. ومن الأدب إلى سرديات التاريخ والفن، يثري متحف الذهب الأسود في الرياض زوار برنامج صيف السعودية 2026 في مبنى أيقوني يقدم تجربة متحفية فريدة تضم أكثر من 350 عمل فني ومعاصر، مستعرضاً قصة النفط من منظور فني وإنساني عبر أربع أقسام تحكي رحلة التحول والابتكار. ومن بوابات التاريخ والمعرفة الرقمية، أتاحت دائرة الملك عبد العزيز منصتها العالمية للمستفيدين بلا قيود جغرافية، نافذة رقمية متكاملة تضع إرشيفاً ضخماً وخدمات استشارية وجولات افتراضية تأخذكم مباشرة إلى قصر المربع ومعرض الحرمين الشريفين وأنتم في مكانكم. ونختم مشهدنا الثقافي بالأرقام القياسية التي تكلل إجازتنا بالفخر والاعتزاز. نتائج قطاع الثقافة والتراث ضمن برنامج جودة الحياة، أكثر من 6,000 يوم فعاليات ثقافية و94 منشأة ثقافية متطورة وأكثر من 14 مليون زائر لمواقع التراث واليونسكو متجاوزين كل المستهدفات، بالإضافة إلى تدشين دار القلم بالمدينة وافتتاح متحف البحر الأحمر بجدة و71 مشاركة عالمية رفعت اسم المملكة عاليا، إنجازات تؤكد أن الثقافة السعودية تعيش عصرها الذهبي.
0: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
0: بينك سبورت على جدة اف ام. اهلا بكم في حصادنا الرياضي النسائي لنهاية الاسبوع. نستهله من ملاعب التنس العالمية، حيث بلغت الأمريكية إيمانا فارو المصنفة الثامنة دور الثمن في دورة واشنطن ذات 500 نقطة إثر تغلبها على مواطنتها صوفيا كينين بمجموعتين دون رد، لتضرب موعداً مع الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو. كما لحقت بها الكندية ليلى فرنانديز بانتصارها على البولندية ماغدا لينيت. وعلى صعيد التصنيف العالمي، سجلت البطلة المصرية ميار شريف عودة تاريخية لقائمة أفضل 50 لاعبة تنس للمرة الأولى منذ أبريل 2025، متوجة سلسلة استثنائية من 13 انتصاراً متتالياً ولقبها الثاني في بطولة المحترفات. فيما احتفلت النمساوية الشابة ليلي تاغر بلقبها الاحترافي الأول في بطولة براغ، وتوجت المحلية تمارا كورباتش بلقب دورة هامبورغ. عربياً وقارياً، استهل المنتخب الجزائري للسيدات مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب بفوز مستحق بهدفين دون رد على السنغال عبر مارين دافور وميليسا بيتي في مجموعة تبصم فيها نسور أطلس المغرب وكينيا على حضور قوي، بالتزامن مع إعلان نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني تعاقده رسمياً مع قائدة المنتخب المغربي حنان آية الحاج استعداداً للموسم الجديد. ومن أخبار سوق انتقالات كرة القدم النسائية، أعلن نادي ليون الفرنسي بطل الدوري عن صفقة مدوية بتعاقده مع المهاجمة الإسبانية البارزة سلمى فارالوليو قادمة من برشلونة لعقد يمتد لأربعة أعوام. محلياً، أمن نادي الهلال مستقبله بتجديد عقد المدافعة الواعدة فاطمة منصور حتى عام 2028، بينما مدد نادي الاتحاد عقد النيجيرية آشلي بلينتر حتى العام ذاته، معززاً صفوفه بفريدة حنفي بعد تحقيق المركز الثالث تاريخياً في الموسم الماضي. اختتمت في نادي جدة بطولة منطقة مكة المكرمة للكوراج وسط تألق لافت لبطلتنا دنيا غريب وأسماء تركي ورزان ميرابي في مسابقات شهدت ندية وإثارة عالية. وأخيراً، توج المنتخب الأمريكي للسيدات بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة الماء في كأس العالم للألعاب المائية في سيدني إثر فوزه على إسبانيا ب13 هدفاً مقابل 9.
2: بينك سبورت على جدة اف ام.
3: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
4: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حياة الإنسان لحظات يفتح الله له فيها أبواباً من الخير، ويمنحه من النعم ما يفرح به قلبه، ويطمئن له باله، ويشعر معه بسعة في العيش، أو رفعة في المكانة، أو قبول بين الناس، أو نجاح في أمر من أموره. وهنا يظهر امتحان دقيق لا يقل أهمية عن امتحان الشدة والبلاء، وهو التواضع عند النعمة. ليس كل من صبر على البلاء نجح في شكر العطاء، وليس كل من حزن عند الفقد عرف كيف يتواضع عند الامتلاء. لذلك كان من أعظم الأخلاق وأجمل الصفات وأرقى دلائل الإيمان التواضع عند النعمة. إن التواضع عند النعمة ليس ضعفاً ولا تقليلاً من قدر ما أنعم الله به على الإنسان، وليس تجاهلاً لفضل الله، بل هو الفهم الصحيح للنعمة. أن يعرف الإنسان أن ما عنده ليس من حوله وقوته وحدهما، وإنما هو من فضل الله أولاً وآخراً، وأن يدرك أن الذي أعطاه قادر على أن يأخذ، وأن الذي وسع عليه قادر على أن يبتليه، وأن الذي رفعه بين الناس إنما رفعه بحكمة لينظر كيف يكون قلبه بعد العطاء، وكيف يكون خلقه بعد الرفعة، وكيف يكون لسانه بعد القبول. أيها الأحبة، من السهل على الإنسان أن يشعر بحاجته إلى الله وهو في الضيق، لكن الامتحان الأعمق أحياناً أن يبقى محتاجاً إلى الله وهو في السعة، أن يبقى قلبه خاشعاً وهو يرى النعمة بين يديه، أن يبقى لسانه شاكراً لا متفاخراً، أن تبقى روحه متواضعة لا متعالية، أن يرى في النعمة منحة تستوجب الشكر لا سلما ينظر به إلى الآخرين من علو. إن النعمة إذا دخلت القلب بلا تواضع ربما أفسدت، ورب إنسان لم تهلكه الشدة بل أفسدته الراحة، ورب قلب لم تكسره المصائب ولكن أضاعه الإعجاب بالنفس. ولهذا كان التواضع عند النعمة صمام أمان يحفظ للإنسان قلبه ويصون عليه دينه ويجعله أقرب إلى الشكر من الغفلة وأقرب إلى الرحمة من الكبر.

إخوتي، من أكثر صور النعم في حياتنا نعمة المال ونعمة الصحة ونعمة الجمال ونعمة الأبناء ونعمة العلم ونعمة المكانة ونعمة النجاح ونعمة القبول بين الناس ونعمة الاستقرار ونعمة البيت ونعمة العمل ونعمة الذكر الحسن. كل نعمة من هذه النعم ليست مجرد متعة دنيوية، بل هي اختبار. اختبار للقلب، هل يزداد قربا من الله أم يبتعد؟ هل يتواضع أم يتكبر؟ هل يشكر أم ينسى؟ هل يرى فضل الله أم يرى نفسه فقط؟ إن المتواضع عند النعمة هو الذي

إذا وسع عليه ازداد شكرا، وإذا ارتفعت منزلته ازداد أدبا، وإذا نجح ازداد تواضعا، وإذا أحبه الناس ازداد خوفا أن يكون في قلبه شيء من الكبر. هو الذي لا تسمح له نعمته أن ينسى أصله، ولا ينسى ضعفه، ولا ينسى أن كل ما لديه قابل للزوال إن لم يحفظه الله. إخوتي، التواضع عند النعمة يبدأ من داخل القلب، من طريقة النظر إلى النفس. هل يرى الإنسان نفسه فوق الناس لأنه يملك ما لا يملكون؟ هل يشعر أن نجاحه يجعله أفضل منهم بإطلاق؟ هل يظن أن النعمة دليل استحقاق ذاتي كامل، وأن من حرم منها هو أقل منه قيمة؟ إذا دخلت هذه المعاني إلى القلب، بدأت النعمة تتحول من باب الشكر إلى باب الفتنة. أما القلب المتواضع فإنه يقول: هذا من فضل ربي، ولو شاء الله لحرمت، ولو شاء الله لابتليت، ولو شاء الله لذهب ما عندي في لحظة، فكيف أتكبر بشيء ليس مني في الأصل، وكيف أتعالى على الناس بما لو سلب مني لم أملك له ردا. ومن هنا كان التواضع حماية للنفس من الغرور، فالغرور يجعل الإنسان يتعامل مع النعمة وكأنها ملك مضمون، أو فضل شخصي خالص، أو برهان تفوق على الآخرين. أما التواضع فيرد النعمة إلى الله، ويجعل صاحبها أكثر شفقة وألين طبعا، وأبعد عن احتقار الناس.

إخوتي، من أجمل صور التواضع عند النعمة ألا يتغير الإنسان على من حوله. فبعض الناس إذا أتتهم النعمة تغير لسانهم، وتغيرت هيئتهم النفسية، وتبدلت معاملتهم، وربما شعر من حولهم أنهم لم يعودوا كما كانوا. إذا اغتنوا ابتعدوا عن البسطاء، وإذا نجحوا نسوا من وقف معهم، وإذا ارتفعت مكانتهم صاروا أثقل روحا وأقل رحمة وأسرع استعلاء. وهذا من علامات الخلل، لأن النعمة الحقيقية ينبغي أن تزيد الإنسان حسنا لا تكلفا، وتزيده قربا من الناس لا تعاليا عليهم، وتزيده خلقا لا جفاء. فإذا رأيت إنسانا أنعم الله عليه ثم بقي سهلا بشوشا قريبا، لا يتغير على من عرفهم ولا يزدري من هم أقل منه، فاعلم أن في قلبه خيرا، وأنه فهم النعمة على الوجه الصحيح. إن من أجمل التواضع أن يظل الإنسان بعد النعمة يرى الناس بعين الرحمة لا بعين المقارنة، أن لا ينظر إلى الفقير باحتقار لأنه غني، ولا إلى الضعيف بتعال لأنه قوي، ولا إلى الأقل جمالا أو جاها أو علما بعين نقصان. فما عند الإنسان فضل من الله لا يجعل له حقا في احتقار غيره، بل يجعله مطالبا بمزيد من الشكر، ومزيد من اللطف، ومزيد من التواضع. أيها الأحبة، من صور التواضع

ذي. فليس كل حديث عن النعمة شكرا، وليس كل إظهار لها محمودا، فقد يتحول الكلام عن النعمة إلى باب كسر لخواطر الناس، أو إلى استعراض دائم، أو إلى مقارنة موجعة، أو إلى ما يوقظ الحسد، أو يرهق النفوس التي تمر بضيقة أو حرمان. المؤمن العاقل يفرح بنعمة الله، نعم، لكنه يضبط هذا الفرح بالأدب، يعرف متى يتحدث وكيف يتحدث ومع من يتحدث، ويعرف أن الشكر ليس في كثرة الاستعراض، بل في صدق الحمد وحسن الاستعمال ولطف التعامل مع من لم يعطوا ما أعطي. ما أجمل الإنسان حين ينعم الله عليه ثم لا ينسى المتعبين، لا ينسى أصحاب الحاجة، ولا ينسى من ضاقت عليهم الدنيا، بل يزداد رقة لأنه يعرف معنى الفضل، ويشعر أن من شكر النعمة أن لا يجرح بها أحدا، وأن لا يجعلها سيفا على مشاعر الناس. أخوتي، من أعظم دلائل التواضع عند النعمة خدمة الناس بها، فإذا آتاك الله مالا فتواضعك أن ترى للمحتاج حقا، وإذا آتاك علما فتواضعك أن تعلم به لا أن تتكبر به، وإذا آتاك منصبا فتواضعك أن تستخدمه في الخير لا أن تنتفخ به على الخلق، إذا آتاك جمالاً أو قبولاً فتواضعك أن لا ترى نفسك فوق الآخرين، وإذا آتاك نجاحاً فتواضعك أن تفتح الباب لمن بعدك لا أن تغلقه من خلفك. فكل نعمة في الحقيقة مسؤولية، والتواضع فيها من أجمل صور القيام بحقها، لأن الإنسان حين يخدم بنعمته يشعر أنها أمانة، وحين يحتفظ بها لنفسه متكبرا يوشك أن تتحول إلى فتنة. ومن جميل هذا المعنى أن المتواضع لا يشعر أن العطاء ينقصه، بل يرى أن النعمة تزداد بركة حين تمتد إلى غيره. فالمال المبارك ما نفع، والعلم المبارك ما هدى، والجاه المبارك ما شفع، والنجاح المبارك ما ألهم، والمكانة المباركة ما حملت صاحبها على مزيد من التواضع والإنصاف.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالث مساء على جدة اف ام.
4: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاونا وثيقا بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: جدة اف ام على هواك.
5: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.

0: السلام عليكم، حياكم الله جميعا. طيب، الآن عندما نتحدث عن الحوكمة وإدارة المخاطر في خصوص الشائعات والخطر الاستراتيجي، أولا نحتاج أن نعرف ما هو الخطر الاستراتيجي. هو الخطر اللي يؤثر على تحقيق أهداف المؤسسة أو الدولة أو المجتمع على المدى الطويل، وعلى سبيل المثال إن كان هجمات سبرانية، كوارث طبيعية، أزمات اقتصادية، وأيضا الشائعات أصبحت ضمن هذه الفئة. فمن منظور الحوكمة، الشائعة لا تعتبر مجرد خبر غير صحيح، لكن هي خطر استراتيجي لأنها تأثر على القرار، السمعة، استمرارية الأعمال، الاقتصاد، وثقة المجتمع في المؤسسات. ففي إدارة المخاطر لا ننتظر حتى تنتشر الشائعة، لكن احنا نعمل على توقعها قبل حدوثها ورصدها ووضع ضوابط للحد من تأثيرها، تماما كما نتعامل مع أي خطر سبراني أو مالي أو خطر تشغيلي.
1: طيب مهندسة سارة، وش أبرز المخاطر اللي قد تترتب على انتشار معلومة غير صحيحة أو شائعة رقمية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الاقتصاد؟
0: طبعا المخاطر تختلف على حسب الجهة المتأثرة. فمثلا خلينا نتناول الأفراد. الشائعة على الأفراد قد تؤدي إلى الابتزاز أو الاحتيال أو إثارة الخوف واتخاذ قرارات خاطئة. بالنسبة للمؤسسات، فالشائعة قد تسبب مثلا خسارات مالية، تزويج للسمعة، انخفاض ثقة العملاء بهذه المؤسسة، وربما تصل إلى تعطيل الأعمال. أما على مستوى الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، قد تؤثر في الأسواق، يعني في حالة الأسعار، تزيد من حالة الذعر، تضعف الثقة بالمصادر الرسمية، وهذا الشيء اللي يجعل الشائعة أخطر بكثير من مجرد أنها تكون خبر صحيح.
1: طيب، في ظل التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي وأيضا عمليات الاحتيال باستخدام التزييف العميق، برأيك كيف تغيرت طبيعة المخاطر المرتبطة بنشر المعلومات المضللة؟
0: هذا سؤال جدا مهم. يعني الذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير في وقتنا الحالي، لأنه قبل سنوات كما نعلم كلنا، كانت يعني معظم الشائعات تتمحور حول نصوص أو صور يسهل اكتشافها نسبيا، يعني بشكل أبسط من الوقت الحالي. أما اليوم فنحن في صراع مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق فيما يخص الشائعات. أصبح بالإمكان إنتاج مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تبدو حقيقة بدرجة عالية، يعني وكأنها حقيقية، وهذا الشيء يجعل بالنسبة لنا التحقق من هذه الأمور أو من هذه الشائعة أكثر صعوبة. وهذا الشيء يفرض علينا الآن أننا ننتقل من مبدأ أنه أصدق ما أراه إلى مبدأ أتحقق مما أراه، لأن المحتوى المرئي لم يعد دليلا كافيا على صحة المعلومة في الوقت الحالي.
1: نعم، طيب مهندسة سارة، وش الدور اللي ممكن تلعبه المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة في بناء منظومة حوكمة فعالة تحد من انتشار المعلومات المضللة والشائعات وتعزيز أيضا موثوقية المعلومات؟
0: بالنسبة للحوكمة الفعالة فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة أيضا، تبدأ من وجود سياسات واضحة لإدارة المعلومات والاتصال المؤسسي. فينبغي على المؤسسات أنها توفر قنوات رسمية سريعة لنشر المعلومات الصحيحة، ويكون هنالك أيضا فريق لرصد هذه الشائعات والاستجابة لها قبل نشرها بشكل أكبر. وأيضا كمان في جانب مهم جدا، هو تدريب الموظفين على أمن المعلومات وإثبات التحقق من الأخبار وإدارة الأزمات، لأن الموظف نفسه يعني هو قد يكون خط الدفاع الأول أو نقطة الضعف الأولى إذا كان غير مدرب.
1: طيب، تهيئة الموظفين أو اللي يعتبرون على الخط الأول في الدفاع عن أي منظومة تستغرق وقت طويل برأيك؟
0: لا تستغرق وقت طويل إذا كان هناك خطة جيدة. فهي عبارة عن خطة لتدريب الموظفين اللي هم في اللي يعتبرون خط الدفاع الأول، بحيث إنه يعني يتداركون الأزمات. لا تأخذ وقت طويل، فقط خطة جيدة، ويصبح الموضوع إن شاء الله يعني جيد بالنسبة اللي هي الحوكمة الفعالة.
1: نعم،
0: المؤسسة.
1: طيب كيف يمكن تعزيز ثقافة التحقق والتفكير النقدي لدى الأفراد لتصبح هذه الثقافة جزء من إدارة المخاطر في التعامل مع المحتوى الرقمي؟
0: طيب هي دائما نحن نذكر التوعية وأنها جدا مهمة، ولكن فيما يخص الشائعات لا تكفي التوعية وحدها، بل يجب أن تتحول إلى سلوك يومي. طيب كيف نحولها إلى سلوك يومي هذه الثقافة؟ أننا نربي أنفسنا وحتى أبنائنا على طرح 3 أسئلة عند وصول معلومة يعني مشكوك فيها. أول حاجة نسأل أنفسنا 3 أسئلة: من هو مصدر هذه المعلومة؟ أين مصدرها؟ هل توجد جهة رسمية أكدت هذه المعلومة؟ والسؤال الثالث: هل توجد أدلة موثوقة تدعم هذه المعلومة أو هذا الخبر أو هذه الشائعة؟ فكلما أصبح التحقق عادة بالنسبة لنا انخفض تأثير الشائعات على المجتمع بشكل عام.
1: طيب موضوع اللي هو البحث عن مصدر، أتوقع أنه الآن ثقافة الناس تغيرت عن أول، صار عندهم بالفعل دائما إذا جت معلومة يسألون اللي ينشرها عن المصدر. برأيك الجانب الثاني اللي مرتبط بالتزييف العميق والذكاء الاصطناعي، أحيانا الواحد يشوف فيديوهات شبه حقيقية وهي عن طريق الذكاء الاصطناعي يعني تم إنتاجها، هذه الجزئية برأيك كم نستغرق وقت عشان يكون عندنا ثقافة التحقق من المحتوى إذا كان مزيف أو حقيقي؟
0: طيب فيما يتعلق بالمقاطع التي تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي، فهي ممكن يكون التحقق منها عن طريق أدوات معينة، وهذه الأدوات المعينة يعني مجانية وما هو صعب حتى عامة الناس وليس التقنية.
1: يعني الفرد العادي يقدر يستخدم هذه مهندسة سارة؟
0: نعم يقدر يستخدمها، وهي سهلة وشائعة يعني، فقط تحتاج تنويه أو إشارة إليها مثلا في القنوات الإعلامية، في التوعية بشكل عام في المجتمعات في المؤسسات. فممكن يعني ما تأخذ وقت كبير، بس هي ما ألقي الضوء عليها.
1: طيب لو أردنا أن نقدم للمستمع دليل عملي للخطوات اللي تنصحين بها قبل تصديق أو مشاركة أي معلومة أو خبر تصل إلى جوالي، سواء عن طريق الواتساب عن طريق مواقع التواصل الثانية.
0: طيب الدليل العملي والأهم، هذا الدليل أهم من وجود الأدوات، يعني الأدوات هذا جزء ثانوي، يعني الأهم منه هو التفكير أو إدارة المخاطر نفسها بقاعدة سهلة.
1: مهندسة سارة بس الجملة الأخيرة كان الصوت يقطع، لو تعيدينها من بداية. طيب الإجابة
0: تمام. أنا أنصح في الدليل العلمي بالتفكير النقدي أكثر من الاعتماد الكلي على الأدوات. فهنا أنا عندي قاعدة سهلة يمكن للجميع تذكرها، هي توقف تحقق ثم شارك. طيب توقف كيف؟ يعني توقف ولا تتفاعل مع الخبر بشكل عاطفي. تحقق من المصدر وتاريخ النشر، وأبحث عن تأكيد من جهة رسمية أو أكثر من مصدر موثوق يذكر نفس الخبر. ثم شارك، يعني المشاركة إذا بقي لديك يعني قليلا من الشك، فأنا أنصح أنك لا تشارك المحتوى، لأنه عدم نشر المعلومة الغير موثوقة هو مساهمة مباشرة في حماية هذا المجتمع. وهذه الخطوات ما تستغرق مننا سوى دقيقة واحدة، لكنها تمنع من انتشار معلومة مضللة قد تؤثر على أفراد ومؤسسات ودولة حتى المجتمع بأكمله.
1: هو أنت عارفة مهندسة سارة أنه دائما سبب انتشار مثلا الشائعات أنها تكون مثيرة، يعني فيها جانب إثارة، فالناس أحيانا بدافع الفضول أو بدافع أنه يعرف مثلا بواطن الأمور يقوم ينشر معلومات دون أن يتحقق منها.
0: صحيح، وهذا هو الشيء اللي احنا ننوه عليه، انه لا ما مو بهدف لا فضول ولا بهدف عاطفة. انا اول ما توصلني المعلومة انشرها، لازم اتوقف واتحقق، ومن ثم اذا اردت اشارك واذا ما زال هناك قليل من الشك فلا اشارك، علشان انا امنع خطر انتشار الشائعات الغير صحيحة على المجتمع.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك المهندسة سارة عسيري، باحثة دكتوراه ومستشارة حوكمة ومخاطر، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، يعطيكم العافية.
2: في كل بيت

0: لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
1: نقاش على جدة FM.

0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش الشائعات في العصر الرقمي، كيف نحمي المجتمع منها، هو موضوعنا اليوم في برنامج نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ جيلان الشمراني، وهو مستشار إعلامي وكاتب صحافي. حياك الله أستاذ جيلاني، برأيك كيف غيرت منصات التواصل الاجتماعي قواعد صناعة الخبر، وهل ساهمت هذه السرعة في زيادة انتشار الشائعات والمعلومات المضللة برأيك؟
1: حياك الله أستاذ عزام، أرحب بك وأرحب بإذاعة جدة. في البداية يعني بعد شكركم طبعا على الاستضافة وما طرحته المهندسة قبل قليل كنت متابعة لحديثها. اليوم منصات التواصل الاجتماعي غيرت المشهد الإعلامي بالكامل، يعني كنا زمان نمر بغرف الأخبار، التحرير، المراجعة قبل أن تصل الجمهور المادة أو المعلومة. اليوم أصبح أي شخص يحمل هاتف ذكي قادر على أن ينشر معلومة تصل إلى الآلاف وربما إلى ملايين الأشخاص في دقائق معدودة. طيب المشكلة ليست في التقنية، المشكلة في طريقة استخدامها. اليوم السرعة أصبحت سلاح ذا حدين، تتيح وصول المعلومة الصحيحة بسرعة لكنها أيضا بيئة خصبة للشائعة، تمنحها فرصة للانتشار قبل أنه تيجي الجهة المختصة أو ذات العلاقة وتصحح هذه الشائعة. اليوم أصبحت المنافسة ليست على من ينشر أولا، بل المفروض على من يكون نشره صحيح أولا، لكن الناس تتسابق اليوم على فقط نشر المعلومة دون تثبت. الإعلام المهني اليوم يعني إن سألتني ما المطلوب، المطلوب أن نوازن بين السرعة والدقة. الخبر ينسى، مشكلة فقدان المصداقية اللي صعب إنه يستعاد. المنصات الحكومية الرسمية، الأشخاص ذوي الصفات الاعتبارية ما عندهم مشكلة، مشكلتنا في انتشار الشائعة من أشخاص لهم نشاط، لهم رواج، وغالبا الشائعة يعني تجذب الناس ومحببة للنفس لذلك تنتشر إما تخويفا أو استبشارا.
0: هذه الجزئية راح نجي لها، بس يمكن لافت في كلامك أنه كأنه تقول أنه موضوع السبق الصحافي اللي كان حبيس مجتمع الصحفيين الآن أصبح لدى العامة.
1: بالضبط، وهذه مشكلة خطيرة.
0: طيب على موضوع الشائعات وليه يفضلها الكثير، تجذب الشائعات والمعلومات المضللة أكثر من الأخبار الصحيحة والموثوقة، برأيك وش العوامل اللي تدفع الشخص أنه يتفاعل بشكل أكبر سواء بالنشر أو حتى بالتفاعل العادي بدون ما ينشرها مع هذه الشائعات، رغم أنه عنده ولو نسبة بسيطة شك أنه هي شائعة؟
1: شوف، هي زي ما قلت لك، تخويف أو استبشار. الإنسان بطبيعته ينجذب إلى المعلومة المثيرة والمفاجئة، خصوصا إذا كانت مرتبطة بالخوف أو الغضب أو الفضول. أحيانا تكون خدمة نحتاجها ونريد أن تتحقق. بحكم عملك أستاذ عزام في الإذاعة، أكيد أنك في المجالس يسألونك طيب صار كذا، تقول والله ما جاء شيء رسمي، قال أها باقي ما وصلتكم أجل. فدائما الناس ترغب في الشيء اللي يهمهم. تعرف الشائعة اللي انتشرت اليومين الماضية، تقليص ساعات الدوام الرسمي، ما صدر شيء رسمي، شخص تحدث عن ما يحصل الآن والسرعة وواصلت له المملكة في التقانة والذكاء الاصطناعي، وأنه قد تطرح بعض الأمور في تخفيض ساعات الدوام أو الأيام. الناس أصبحوا يتناقلونها كأنها مسلمات وكأن القرار خلاص صدر. لذلك البعض يعيد نشر المحتوى ترى بحسن نية، ما يدري، ما يقرأ أصلاً، فقط يريد أن ينبه الآخرين، يريد أن يسوي خير، انشر تؤجر، دون أن يدرك أنه هو جزء من سلسلة نشر معلومة مغلوطة. وأحيانا تؤثر القناعات الشخصية، الإنسان يعني يصدق ما يوافق رأيه دون أن يبحث عن صحة
0: أو ما يوافق هواه.
1: بالضبط، قليل من يحكم عقله ويرجع للمصدر الموثوق، سواء إذاعة رسمية كإذاعة جدة، محطات أو إذاعات وقنواتنا الرسمية، واس. هو ما يريد أن يرى نفيا، هو يريد أن يسعى خلف ما يجذبه بهذه الشائعة.
0: طيب برأيك أستاذ جيلاني، على من تقع مسؤولية التصدي لهذه الشائعات؟ هل هو الإعلام التقليدي مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة، أو الإعلام الجديد بمنصاته، أو لا المستخدم نفسه؟
1: الحقيقة في عزام المسؤولية مشتركة. الجهات الرسمية عليها دور مهم في سرعة التواصل، الشفافية، إيصال المعلومة الصحيح في الوقت المناسب، وأيضا دحض هذه الشائعة وعدم الانتظار 3-4 ساعات ندرس نشوف البيان نعرضه ما أخذنا موافقة. فرض يكون في سرعة في مثل هذه الأمور. أيضا وسائل الإعلام مسؤولة عن التزامها بمعايير مهنية، وما تنجر خلف السبق على حساب الدقة في بعض الصحف الإلكترونية الموجودة اليوم اللي ما عندها نوع من الانضباط. أيضا عليها مسؤولية، والحسابات الموجودة اليوم في منصة إكس وغيرها الإخبارية اللي مليونية للأسف بعضها تنشر بعض الشائعات يعني، لكن اليوم عندنا الهيئة العامة لتنظيم الإعلام موجودة. المستخدم كان هو سؤالك الأهم، هو اليوم جزء من المنظومة الإعلامية. ترى كل حساب في وسائل التواصل الاجتماعي قلنا منصة إعلامية مصغرة. لذلك دائما نقول لسنا جميعا صحفيين،

0: لكننا جميعا مسؤولون عما ننشر. فقرز إعادة النشر مهم جدا، زرع الوعي مهم جدا. مثل هذه الحلقات اليوم تصل المستمعين إذاعة جدة، أنه يا أخي لا تكون سباقا في تناول الشائعة وإن كانت جميلة ومحببة للنفس وإنت ودك فيها، خلها تقف عندك.
1: طيب اليوم المشهد تغير بشكل كبير في ظل تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي وأيضا تقنيات التزييف العميق. كيف يمكن للصحافي تحديدا أنه يصل إلى المعلومة الصحيحة ويتحقق من مصداقية ما يصل إليه أو ما يريد أن يكتب عنه؟
0: اليوم دخلنا مرحلة ترى مختلفة تماما. في السابق كانت الشائعة عبارة عن رسالة، صورة مفبركة، اليوم
1: فيديو
0: ممكن
1: كامل،
0: نشوف مقطع فيديو نعم وتسجيل صوتي يبدو حقيقي، يعني كأنك تقول الشخص هذا هو نفسه، بينما هو مصنوع بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا بالتأكيد أنه تحدي ويفرض علينا اليوم نرفع يعني مستوى الوعي الرقمي. إحنا ما نبني اليوم أحكامنا على مجرد صورة أو مقطع متداول. ما ينبغي أن ننظر للذكاء الاصطناعي والديب فيك اللي هي التزييف العميق أنه يعني ما ننظر له على أنه خطر، لا، هو أداة عظيمة، لكن عندما نستخدمها لخدمة الإنسان. تحدي الحقيقي لاستخدام غير الأخلاقي لهذه التقنيات، وعلى فكرة مقاربة السعودية اليوم أخذت شوط كبير وأخذت على عاتقها مسألة استخدام الأمثل في الذكاء الاصطناعي، وفيه شغالين في مسألة لجان داخل وخارج المملكة، مؤتمرات تعقد أعتقد بيكون فيه يعني تقنين وحوكمة للذكاء الاصطناعي. لكن مهارة التحقق اليوم أصبحت شوي مو أي أحد يقدر يعرف أن هذا المقطع صحيح أو غير صحيح، لكن على الأقل المقطع يتحدث عن إيش؟ يتحدث عن الصحة، اذهب إلى حسابات وزارة الصحة. يتحدث عن التعليم، روح وزارة، يعني اذهب إلى المصدر الجهة الرسمي وتحقق من مصداقية هذا الخبر، لا تأخذ وتنشر، لأنه مو بدورك أنت كمتلقي أني والله أعرف هذا فيديو حقيقي ولا لا، صعب على ترى المتلقي يعرف.
1: ودائما في كل أزمة، في رحم كل أزمة هناك شيء إيجابي. يمكن تتذكر ويتذكر المستمعين أيام كورونا، يعني من ضمن الأشياء الإيجابية للمجتمع يعني تدرب عليها أنه قاعد ينتظر المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزارة الصحة عشان يحصل على المعلومة الصحيحة، بدأ يرجع مثلا للأطباء وأصحاب الاختصاص عشان برضو يحصل على المعلومة الصحيحة. لكن الحمد لله عدت الأزمة وعاد الناس مرة أخرى إلى أنهم لا يعودون إلى المصادر الصحيحة.
0: وطبيعة البشر دائما إحنا محتاجين حقيقة من الجهات ذات العلاقة اللي عندها متحدثين وعندها إدارات اتصال مؤسسي إنها تكون سباقة وتعرف أيضا أن تخاطب كل منصة جمهور بطريقتها. مو بصحيح إن أخذ بيان صحفي عبارة عن بوست وأخذ كوبي بيست في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا مو بصحيح. البيان هذا قد يصلح أن يكون صورة في منصة، ويصلح أن يكون المتحدث يخرج في منصة أخرى، ويصلح أن يكون مكتوبا في منصة ثالثة، ويصلح أن يكون مروج عن طريق المؤثرين على منصة أخرى أيضا، وهكذا.
1: طيب في ظل هذا المشهد كيف يمكن للإعلام المهني أنه يستعيد ثقة المتلقي في ظل تضارب المعلومات وسرعة الانتشار وغيرها؟ في صار في فجوة ما بين الإعلام المهني وما بين المتلقي للأسف. كيف نقدر نقوم بردم هذه الفجوة ونستعيد مرة أخرى ثقة المتلقي؟
0: الجهات الرسمية المعنية يعني ودي إنها أيضا تخرج للمجتمع بشكل يتوافق مع المرحلة. يعني لك أن تتخيل تخرج شائعة الآن، طبعا عندهم جهود كبيرة جدا، بس على قولتك نريد أن نصل لنردم هالفجوة هذه فقط، ولا جهودهم كبيرة وشوط كبير حقيقة قطع. لكن اليوم انتشرت شائعة الساعة 3:26، متى ينزل البيان؟ من مثلا نقول خلنا نتكلم على الإعلام بما أن في الإعلام أو الصح أو التعليم، تلقاهم ينزلون بعد ساعتين 3 ساعات وممكن بكرة. أمدى الناس شافها ملايين. السرعة مطلوبة اليوم في خروج المتحدثين بعفويته. جميل أن يخرج المتحدث عن الجهة الرسمية بكل عفوية، السلام عليكم مساكم بخير يا إخوان، حقيقة خرج مقطع ويضعون المقطع هذا غير صحيح، إذا في شيء حيكون عن طريقنا. وأيضا يكون في تعاون مع المؤثرين في كل وسائل التواصل الاجتماعي، كل واحد عنده مليون مليونين 100,000 300,000، في خلال نصف ساعة أو أقل راح تدحض هذه الشائعة بمشيئة الله. لكن أن ننظر أو نكتفي ببيان في صفحتنا الرسمية وخلاص أدينا ما علينا، أعتقد أنه ما هو بحل.
1: يعني دائما التحدي هو في السرعة أستاذ جيلاني،
0: التحدي سرعة التفنيد الشائعة. لا شوف، الشائعة طبيعي أنها تنتشر وردها أقل حيكون التوضيح، لكن السرعة لازلنا نفتقد للسرعة في بعض الجهات. اللي خلى تجربة كورونا بكل المقاييس رائعة أنه كان في سرعة في دخل الشائعات. كان في بوستات جيك، رسائل على جوالك، خلاص أصبح الطفل يعرف أنه إيش وظيفته، كيف يستخدم الكمام، كم مرة يغسل. ترى ما عرفوا الناس أنه المعقم أو الغسيل الرغوة لليد لابد أن تأخذ من 10 إلى 15 ثانية، ما كان يدرون الناس. ترى كان ثانيتين ويغسل، إلا بعد كورونا أنه لابد أن يأخذ وقت. فنحتاج مثل تجربة كورونا أن تطبق، ولكن بطريقة وهي أن ندحض الشائعات نوقفها، والمجتمع يحتاج رسائل اتصالية أيضا تصله بالطرق اللي هو يفهمها ويبغاها. وحتستمر الشائعات أستاذ عزام، ما حرح تقف، لكن هل نحن قادرين أننا نردها في وقتها المناسب؟ هذا بس التحدي.
1: صحيح. للأسف أنه ما زال مثلا بعض المسؤولين عن الجهات الإعلامية سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة عندهم فكرة أنه أمت الشائعة بالسكوت عنها، يشوفون لغط وحديث.
0: وين سكوت؟ وين سكوت؟ ما عاد في سكوت الحين، الشائعة وصلت الملايين، ما عاد في سكوت. السكوت يأتي مني ومنك. لما أنا يا جيلاني أكتب في حسابي في إكس شائعة وتجي أنت أستاذ عزام وتشوفها وتعرف أنها شائعة فتتركها تموت في حسابي، لن يراها أحد. صح نقول للمجتمع هذا، وهي بعض الأشياء اللي ودي إن كان في وقت يعني نختم بها في للمستمع الكريم ونستفيد منها جميعا. لكن الجهة الحكومية، لا، الجهة الحكومية إدارة كاملة اسمها الاتصال المؤسسي، والمفترض أن يكونون على قدر عالي جدا من المسؤولية وعلى قدر عالي من التدريب ومعرفة نفسيات المتلقين وأنواع المنصات وكيف، بل وأنواع الشائعات السوداء والرمادية والبيضة. عندهم ترى يعني المفترض أن يكون عندهم استعداد كامل بفريق كامل لدحض الشائعات.
1: طيب وش الرسالة اللي تقدمها للمستخدم العادي، المتلقي العادي؟ لأنه البعض مستهين في حكاية إعادة النشر، حتى يكتب مثلا في حسابه أنه إعادة النشر لا تعني التبني لرأي معين أو أنه مسؤولية عن هذا الخبر الموجود. في استهانة بموضوع إعادة النشر.
0: شوف، خلنا نروح من ناحية قانونية. النيابة وضحت، النيابة العامة وضحت أنه إعادة
1: جرائم معلوماتية نعم
0: إيه تلحق مسؤول. لكن نتكلم حنا أنه إيش نسوي كجمهور. أنا عندي 5 فقط خطوات ونصائح لي وللمستمع الكريم. 1، تأكد من المصدر. ما هو بكل حساب موثوق مصدر موثوق، مو بكل حساب موثق، عارف، موثوق يعني عليه علامة صح، يعتبر مصدر،
1: صار بفلوس الآن يقدر يشتري الموثوقية.
0: 2، البحث عن الخبر في الجهات الرسمية أو واس وسائل الإعلام المهنية، قناة الإخبارية، إذاعة جدة، إذاعة كذا، قنوات الرسمية. مستحيل تجيب إشاعة القنوات هذه، لأنه بتعرف أخبارنا كلها
1: من مصادر مسؤولة،
0: من مصادر موثوقة. 3، انتبه لتاريخ الخبر. كثير من الأخبار قديمة يعاد تدويرها وتداولها وكأنها حدثت اليوم، هذا ممكن يعني مهم جدا وكثير يقعون فيه. أيضا 4، لا تكتفي بصورة أو مقطع مجتزأ لأن المحتوى قد يكون خارج سياقه بالكلية. أخيرا يعني نقدر خلينا نقول إذا شكيت لا تنشر، المبالغ فيه لا تنشره. الدولة تصرف 1,000,000 ريال كل مواطن، شيء مو منطقي. فلان يأكل الحديد والنار، شيء مو منطقي. أنا مثل بأشياء غير عقلانية عشان يعي المستمع ويركز معي في كلامي. إذا ساورك الشك لا تنشر. يمكن أجمل قاعدة، توقف، تحقق، ثم شارك.

0: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ جيلاني الشمراني، المستشار الإعلامي والكاتب الصحافي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا، شكرا لك، الله يعطيك العافية.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: نقاش على جدة FM.
0: انتشار الشائعات والمعلومات المضللة، كيف نحمي المجتمع منها، هو موضوعنا اليوم في نقاش للحديث حول الجانب القانوني، وهو جانب مهم في هذا الموضوع. معنا على الهاتف الأستاذ بتال البتال، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله أستاذ بتال. في البداية، كيف ينظر النظام في المملكة إلى الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومتى تتحول من مجرد رأي أو معلومة غير دقيقة إلى مخالفة أو جريمة يعاقب عليها القانون أو يعاقب عليها القانون؟
1: يا مرحبا ومسهلا، الله يحييك أخوي عزام ومستمعين الكرام، وسأل الله أن يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى. ابتداء أشكر إذاعة جدة على طرح مثل هالمواضيع الهادفة، ومن واجبنا المهني المشاركة لنشر الثقافة القانونية للمجتمع، والرسالة اللي أنا أحرص أمانة على إيصالها للمجتمع من خلال حلقتكم المباركة هي أن ما يجب أن يبقى في ذهن المتلقي أن النظام السعودي يحمي حرية التعبير وابداء الرأي، لكنه يقف بحزم في وجه الكذب والاعتداء على الخصوصية والتشهير والإضرار بالأفراد أو بالمصلحة العامة تحت ستار حرية التعبير. طبعا طرح هذا الموضوع مو للتخويف أو من العقوبة، لكن للتوعية من المسؤولية الرقمية.
0: نعم.
1: فإخفاك الله يحفظك، الآن الشائعة في العصر الرقمي هي مثل في السابق، يعني حديث يعني سرعة الانتشار فقد تؤثر خلال دقائق فقط في سمعة إنسان أو استقرار أسرة أو نشاط منشأة أو ثقة المجتمع في معلومة أو جهة. لذلك سنة الأنظمة لحماية معادلة دقيقة جدا، وهي حماية الإنسان في التعبير وإبداء الرأي، وفي الوقت نفسه حماية الحقوق الخاصة والنظام العام والمصلحة المجتمعية من إساءة استخدام هذه التقنية. فلذلك يعني اللي نبغى يعني يعرف المجتمع والمتعين معرفة أن النظام لا يحكم الناس على اختلاف آرائهم، وإنما يحاسب على الأفعال التي تتجاوز حدود المشروعية وتستوفي أركان مخالفة أو جريمة منصوص عليها نظام. ما تسألت عنه هذه مبدئيا أنا أحاول أوضح الغاية من سن هالأنظمة وما يجب علي أنا كطارح رأي أو منتقد لي مثلا لموضوع معين، أنك لك حرية ولكن بحدود لا تخالف المواد التنظيمية لمثل هالأمور اللي راح تعبر عنها. لو جينا الله يحفظك لاستفسارك الله يبارك فيك، ومتى تتحول الشائع إلى مخالفة أو جريمة؟ ابتداء أول شيء لازم نفرق بين الرأي والخطأ والشائع المجرم. طبعاً الرأي وش الرأي؟ هو تقييم أو موقف شخص يبقى في دائرة المشروعية ما دام لا يتضمن قذفاً أو تشهيراً أو اعتداء على الخصوصية أو الحقوق، ولا يندرج تحت فعل محظور نوعاً. هذا نتكلم عن رأي.
0: نعم.
1: المعلومة في المعلومة هي غير دقيقة.
0: التشهير يشمل سواء الأفراد أو المؤسسات.
1: إيه نعم. الآن هنا.
0: لأن البعض يشوف موضوع المؤسسات عادي يتكلم، لأنه ما يعرف إن لها شخصية، يعني ما عنده إدراك إن لها شخصية اعتبارية في القانون.
1: صحيح، ولها حق التتبع المنتقد، أو لأن هنا نتكلم الآن تنتقد جهة أو شخص. طبعًا النظام فرق العقوبة بين أمرين: انتقادك شخص أو إذائك أو تضررك بالشخص، أو جهة من الجهات أو المؤسسة بالنظام العام. في الجهة هنا لو انتقدها أحد الشخص يقول أنا والله قاعد أعبر

0: الرأي، ما يخالف عبر عن الرأي، لكن يبدأ في حدود الانتقاد البناء. ما يطلع لي شيء يخالف الأنظمة والمشروعية اللي أتاح لك فيها التعبير عن الرأي. طبعا هنا، طبعا هنا نقول إنه في بعض كثير من الناس يقول لك إن ما نقول إن كل شيء على جريمة، يعني بعض الأحيان يقول كل شيء عنها جريمة، كل شيء عنها جريمة، لا صحيح غير صحيح. الشائعة تكون جريمة متى استوفت أركان فعل تجريم، كالتشهير مثلا أو انتهاك الحياة الخاصة. مثلا يجد واحد انتهاك الحياة الخاصة مثلا في يعني أي من كان يشيء في سمعته، أو المساس بالنظام العام. هنا تدخل النظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وحدد كل ما يعاقب عليه أو يجرم سلوكيات محددة حسب الشائعة المنتشرة.
1: طيب هنا أستاذ بتال، اليوم فيها شوية استهانة بموضوع الريتويت أو إعادة النشر، على اعتبار أنه البعض عنده مبرر أنه أنا ماني المصدر الأصلي اللي كتب مثلا هذه التغريدة أو هذه الشائعة أو هذا البوست، بس أنا سويت له إعادة نشر. حتى بعضهم يكتب في البيو في حسابه أنه إعادة النشر لا تعني التبني. ف من ناحية قانونية موضوع إعادة النشر متى يكون مجرم؟
0: وبلا شك الاعتقاد بأن المسؤولية هذا غير متحققة في حقه غير صحيح. طبعا هو الاعتقاد بأن المسؤولية تقع على المصدر الأول وحده، ترى هذا اعتقاد غير صحيح، وهذا خطأ كثير من الناس. حتى بعض الناس يجي يقول يكتب منقول مثلا تحت، أو يجيك يكتب مثلا يعني معلومات كثيرة يقول منقول أو أنها مما روي أو إلى آخره، هذا ما يعطيك من المسؤولية أبدا، ما يعطيك من المسؤولية. لأن هنا نتكلم عن إعادة النشر، ما هي حركة تقنية محايدة، لا، قد تكون سبب في توسع نطاق الضرر. يعني أنت الآن كان الموضوع محكور على مثلا فئة معينة، أنت بنقلك أو بإعادة النشر وسعت نطاق الضرر، أو قد أحييت محتوى كان محدود الانتشار، يعني كان محدود الانتشار على جمهور معين، أنت وسعت، ممكن تكون أنت مشهور وسعته في نطاق أوسع من المكان هو عليه. هنا لا، إعادة النشر مسؤولية مستقلة، متى توافرت أركان الفعل المجرم وثبت نسبة إعادة النشر إلى صاحب الحساب، خلاص هنا تكون تخاف ضدك المسؤولية.
1: نعم، اليوم عندنا نظام الحماية من الجرائم المعلوماتية، وهو نظام أنا برأيي أنه سبق عصره، لأنه نتكلم عن يعني صدور هذا النظام في عام 1428 أو تقريبا 2007، ولسه ما صار عندنا هذه الثورة في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها بشكل كبير. لكن النظام عالج هذه المشاكل حتى قبل أن تحدث بشكل كبير. وش أبرز العقوبات الموجودة في هذا النظام المتعلقة بنشر الشائعات والتشهير وغيرها من الجرائم اللي تحدث في الفضاء الرقمي؟
0: شوف بارك الله فيك، ابتداء ما في شيء يسمى كذا عقوبة الشائعة مثل عام. العقوبة تحدد بحسب الوصف النظامي للفعل.
1: نعم،
0: في أوصاف هي اللي على ضوءها يمكن للجهات الرسمية اللي تتعقب المقترف الجريمة أو الجهات اللي تفصل في إطلاق الوصف الجرمي على الواقعة اللي تم. والنظام هنا فرق بين حاجتين في التعدي، التعدي على الحياة الخاصة، فقد تكون الواقعة تشهير أو ضرر بالغير، أو قد تكون انتهاك الخصوصية مثلا، هذا فيما يخص الحياة الخاصة، وقد تكون تنطوي على مساس بالنظام العام، وقد تجتمع فيها أكثر من مسؤولية. طبعا هنا فرق ما بين الحاجة التعدي على الحياة الخاصة وما بين المساس بالنظام العام. نجي هنا طال عمرك لو جينا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تقرر السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500,000 أو بأحد العقوبتين. هذا نتكلم عن التعدي في الحق الخاص. وهنا سلطة تقديرية لدى القاضي، القاضي هنا هو عنده من يوم إلى سنة في العقوبة، مقنن له النظام، وغرامة لا تزيد على 500,000، ممكن يعطيك من 1000 إلى 500,000، هنا على حسب الجريمة
1: تقدير
0: وعلى
1: القاضي
0: حسب الواقعة وضررها وإلى آخره. هنا جينا الله يحييك على مستوى

الاعتداء في الحياة الخاصة. طيب لو جينا على المحتوى اللي هو المسيء للنظام العام أو القيم أو الأداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة بشكل عام، المادة السادسة هنا قررت عقوبة أكبر من العقوبة اللي من شوي، هي مدة لا تزيد على 5 سنوات، يعني سلطة تقديرية لدى القاضي من سنة أو يوم أو إلى آخره إلى 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بأحد العقوبتين. هنا النظام يعني فرق ما بين التعدي على الحد الخاص والتعدي على الأول بأساس النظام العام، نتكلم عن جريمة مجتمع، وجعلها سلطة تقديرية لدى القاضي على حسب الجرم وعلى حسب فرعه وعلى حسب امتداده، هنا للقضاء تقدير مثل العقوبة. وطبعا العقوبة ما تقتصر على العقوبة السجن أو المالي، لا، قد يكون بمصادرة الأجهزة التي ارتكب منها الواقعة هذه، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة أو الأموال المتحصلة من الجريمة، كما كذلك يجوز إغلاق الموقع نفسه. هذه عقوبات

0: هنا يمكن يعني للمنظم أن يشدد في العقوبة. إضافة على علاوة على ذلك ممكن للشخص اللي تضرر من الوقع هذا أو الجريمة اللي طالته أو طالت أسرته أو إلى آخره يطالب بالتعويض.
1: نعم.
0: يطالب بالتعويض غير موضوع اللي قدر على الشق الجنائي.
1: نعم. اليوم في تطورات كبيرة في الجانب العدلي، من ضمنها صدور عدة أنظمة، واحد من هذه الأنظمة اللي هو نظام الإثبات، واللي أقر الدليل الرقمي كأحد الأدلة اللي يؤخذ بها في القضاء في المملكة العربية السعودية. لكن في تحديات تواجه الإثبات من خلال الأدلة الإلكترونية في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التزييف العميق، كيف يمكن من الناحية القانونية مواجهة هذه التحديات لإثبات أو نفي أي دليل من هذه الأدلة الإلكترونية؟
0: هو بلا شك الآن الله يحييك، بالنسبة للموضوع الإثبات مبدأ الحجية معمول فيه، لكن مشكلتنا الآن يعني الآن لو جينا مثلا لو جينا طال عمرك للتحدي الكبير اللي يواجه الجهات المختصة. طبعا المحتوى المفبرك الذكاء الاصطناعي يعني يوجد له نظام يعاقب عليه، لكن مشكلتنا على إثبات
1: من ناحية تقنية
0: اللي قام فيه. نتكلم عن الآن التحدي اللي يواجه الجهات، يعني النظام موجود لكن مشكلتنا إثبات مقترف هالجريمة أو صانع ناشئ المحتوى أو لإدارة الحساب.
1: نعم.
0: الأنظمة موجودة، نظام الإثبات موجود، نظام أكثر من نظام موجود اللي نظام التشهير، نظام الجرائم العنفية موجود، لكن مشكلتنا والنظام الإثبات يعني نص على أن المقاطع هذه لها حجية في الإثبات، لكن مشكلتنا والتحديات اللي تواجه في الإثبات هو تحديد الشخص الذي أنشأ مثلا المحتوى ودار حساب. إثبات مثلا أن الصورة أو الصوت أو المقطع عدل أو ولد اصطناعيا، المحافظة على سلامة الدليل الرقمي أو عدم العبث. يعني هذه في أكثر من حاجة تواجه القائمين يعني على التحقق أو التأكد عنده ما يبغون، مثلا يبغون يثبتون الواقعة هذه على ضوها يوجهون بالاتهام، أو التمييز بين المحتوى الساخر الواضح والمحتوى المصمم بخداع الجمهور. في أكثر من حاجة يعني تواجه القائمين على الإثبات أو توجيه الاتهام في مسألة الأمور الإثباتية في المحتوى المنشئ.
1: نعم. طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ بتال البتال، المحامي والمستشار القانوني، شكرا لك على كل هذه المعلومات أبو خالد.
0: الله يوفقنا وياك، والشكر طال عمرك.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وتحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد الله الكعيد في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بينك سبورت على جدة اف ام. اهلا بكم في حصادنا الرياضي النسائي لنهاية الاسبوع، نستهله من ملاعب التنس العالمية، حيث بلغت الأمريكية إيمانا فارو المصنفة الثامنة دور الثمن في دورة واشنطن ذات 500 نقطة إثر تغلبها على مواطنتها صوفيا كينين بمجموعتين دون رد، لتضرب موعداً مع الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو. كما لحقت بها الكندية ليلى فرنانديز بانتصارها على البولندية ماغدا لينيت. وعلى صعيد التصنيف العالمي، سجلت البطلة المصرية ميار شريف عودة تاريخية لقائمة أفضل 50 لاعبة تنس للمرة الأولى منذ أبريل 2025، متوجة سلسلة استثنائية من 13 انتصاراً متتالياً ولقبها

0: الثاني في بطولة المحترفات. فيما احتفلت النمساوية الشابة ليلي تاجر بلقبها الاحترافي الأول في بطولة براغ، وتوجت المحلية تمارا كورباتش بلقب دورة هامبورغ. عربياً وقارياً، استهل المنتخب الجزائري للسيدات مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب بفوز مستحق بهدفين دون رد على السنغال عبر مارين دافور وميليسا بيتي في مجموعة تبصم فيها نسور أطلس المغرب وكينيا على حضور قوي، بالتزامن مع إعلان نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني تعاقده رسمياً مع قائدة المنتخب المغربي حنان آية الحاج استعداداً للموسم الجديد. ومن أخبار سوق انتقالات كرة القدم النسائية، أعلن نادي ليون الفرنسي بطل الدوري عن صفقة مدوية بتعاقده مع المهاجمة الإسبانية البارزة سلمى فارالوليو قادمة من برشلونة لعقد يمتد لأربعة أعوام. محلياً، أمن نادي الهلال مستقبله بتجديد عقد المدافعة الواعدة فاطمة منصور حتى عام 2028، بينما مدد نادي الاتحاد عقد النيجيرية آشلي بلينتر حتى العام ذاته، معززاً صفوفه بفريدة حنفي بعد تحقيق المركز الثالث تاريخياً في الموسم الماضي. اختتمت في نادي جدة بطولة منطقة مكة المكرمة للكوراج وسط تألق لافت لبطلتنا دنيا غريب وأسماء تركي ورزان ميرابي في مسابقات شهدت ندية وإثارة عالية. وأخيراً، توج المنتخب الأمريكي للسيدات بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة الماء في كأس العالم للألعاب المائية في سيدني إثر فوزه على إسبانيا ب13 هدفاً مقابل 9.
1: بينك سبورت على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، اخراج سعاد طنطاوي.
3: في عالم تتسارع فيه الصور وتتزاحم اللقطات، قليلون هم من يملكون القدرة على تجميد الزمن ليحكوا قصة وطن وقصة روح. حين نتحدث عن التوثيق البصري، فإننا لا نذكر مجرد آلات تقمصت الضوء، بل نذكر إنساناً جعل من عدسته رسالة حب ووفاء. ضيفتنا اليوم

0: مطعم وجاء المصور يقول صورة يا بيه، فطلبت من الوالد إنه يعلمني التصوير، فأخذني على الشاطئ، على شاطئ النيل، وبدأت أصور في القوارب، فحصل إنه خلصت الفيلم ففكيت الغطاء على طول، فالمصور حط إيده على وشه وقال لي حركتي الفيلم، جلست أبكي. هذه كانت أول لحظة لي عشان ما كنت أعرف أمسك الكاميرات الاحترافية.
1: من تلك الدموع الأولى أمام كاميرا عتيقة ولد إصرار من نوع خاص، إصرار على تعلم أسرار المهنة واحتراف أدواتها مهما كانت الصعاب. ومن الأرض امتد الطموح لينطح السحاب. كانت سوزان على موعد مع التاريخ، توثق طمأنينة الحجيج من قمرة القيادة، وتكتب بصمتها كأول سعودية تحلق بعدستها لتلتقط سحر المشاعر المقدسة من أعلى.
0: في عام 2000 جاتني الفرصة بتصوير الحج مع قاعدة الملك فهد الجوية السرب التاسع للمنطقة الغربية، فغطيت مناسك الحج عرفة ومنى، وغطيت المشاعر المقدسة حول الحرم الشريف. هذه كانت أول تجربة بتصوير الجوي لي، فكانت لا توصف بصراحة، منبهرة بالمنظر اللي كان تحت التقاط الصورة من الأعلى، والمنظر كان تحتي.
1: لم تقف الحدود عند آفاق السماء، بل امتدت لتقتحم ميادين الشغف الرياضي وتدخل عالماً صمم رجولياً بحتاً، فتقف جنباً إلى جنب مع المنتخب السعودي في المحافل العالمية الآسيوية والعالمية.
0: تجربة التصوير الرياضي كان زملائي يقولوا لي بكرة تحاشرينا في الملاعب، فكانت فكرة إنه الرجل يقول لي كلمة زي هذه كانت صعبة علي، فحبيت أخوض التجربة. وأنا من هذا المنبر أشكر الأستاذ طارق كيال، إداني الفرصة إني أنا رافقت المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا في عدة دول خارج المملكة قبل ما يبدأوا السيدات يدخلوا الملاعب في المملكة، وكانت تجربة كبيرة لي بتواجدي مع نفس المنتخب السعودي في الملعب وفي الأوتيل وفي تحركاتهم، فكانت حاجة جميلة.
1: ومرت الأيام، ومن قلب هذا العطاء ولد درة التاج، مشروع أطياف الحرمين الذي تجاوز الحدود الجغرافية ليحط رحاله في عواصم العالم، حاملاً معه سكينة مكة المكرمة والمدينة المنورة لكل محب ومشتاق.
0: بالنسبة لمعرض أطياف الحرمين حول العالم، هو هدفي إنه في ناس ما يقدروا يوصلوا للحرمين، فنحن بنوصل لهم بطريقة الصور الحرمين الشريفين إلى بلادهم كأوروبا وكشرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب إفريقيا، وكان هذا هدفنا بتوصيل الحرمين الشريفين إلى الجهات أو الأشخاص اللي ما يقدروا يوصلوا لحدة الحرمين الشريفين. فالصورة أكبر تعبير، وفي كل صورة قصة تدل على توسعة الحرمين الشريفين وخدمة المملكة وملوكها للحرمين الشريفين.
1: ولأن الصورة الصادقة تملك مفاتيح القلوب، فقد شهدت معارضها مواقف إنسانية

0: عميقة لامست الوجدان وفتحت القلوب.
1: أكثر انطباع كان في معرض أطياف الحرمين، كان أول معرض لي في الفجيرة، بعدين في دبي مول، في وسط دبي مول صيني واقف قدام الصورة يبكي، يروح المكان هذا اللي قدام الصورة في ليلة 27 رمضان، فكان هذا شعور غير طبيعي، وقلنا له ما يقدر إنه يدخل غير المسلم، صار يخبط على صدره ويقول أنا مسلم مسلم مسلم مسلم، فنطقوا الشهادتين. هنا كانت حسيتها رسالة إني أنا ما أوقف، وهذه الرسالة الأولى لي لانطلاقة أطياف الحرمين حول العالم.
0: وحين ترتقي الهواية لتصبح احترافاً حقيقياً، لابد أن تتلاقى الروح المحلية مع المعارف الأكاديمية العالمية، مع مواكبة كل جديد في عالم التقنية والصورة.
1: تجربتي في دورة تصوير في إيطاليا في نفس معهد السينما الإيطالية كان شيء جميل، إني يعني الهوية حقتي إنه أنا مثلا هاوية، كنت ساعي صغيرة، فبأدخل على مجال التقنية الكبيرة، فهنا أخذت دروس جدا أفادتني في عملي وفي تطوير الصورة وتطوير كيف أتعامل مع تقنية الكاميرات الحديثة.
0: لتؤكد ضيفتنا سوزان اسكندر أن التطور المتسارع في أدوات العصر يمنح المرأة اليوم مساحة أوسع لتؤكد حضورها الفاعل ورسالتها السامية.
1: في وقتنا حالياً مع التطور ومع المرأة لها مكانة كبيرة في المجتمع كعمل وكتمارس هوايتها بتقنية كبيرة، فبشوف المصورات بصراحة شيء جميل ورائع، عندهم هدف كيف يوصلوا الرسالة، الصورة سايرة رسالة وليس فقط لوحة نقتنيها في منازلنا، هي رسالة بتوصل مع التقنية الجديدة والمواقع الجديدة اللي الصورة بتنزل في كل موقع وبتداولوها العالم كله. فيعني بصراحة أنا فخورة بالسيدات في أوقاتنا هذه إنه وصلوا للحاجة اللي هم حابينها.
0: وخلف كل قصة نجاح عظيمة هناك جذور راسخة وأرواح آمنت بالدعم والتمكين قبل أن تشرق شمس الشهرة. تختتم سوزان اسكندر حضورها معنا بتحية إجلال ووفاء لمن مهدوا لها يد العون وأضاءوا لها الطريق.
1: أول شخصية كان والدي رحمة الله عليه وأنا عمري 9 سنين، تزوجت في عمر 16، فكان زوجي الله يرحمه هو أكبر داعم، كان الجندي الخفي اللي يدعمني وأنا عمري 17 سنة، جايب لي عدة كاميرات أول ما عرف أني أنا أحب التصوير، وعدسات احترافية قبل ما أطلع ويوديني إيطاليا وأخذ الدورات، جاب لي الكاميرات الاحترافية وأنا ما أعرف فيها شيء، فهنا بدأت أتعلم عليها. وأنا كلمتي دائما أقول وراء كل امرأة ناجحة رجل غير أناني، الرجل مو شرط يكون زوج، ممكن يكون أخ، ممكن يكون أب، ممكن يكون ابن، فإذا كان الزوج هذا غير أناني فالمرأة بتنجح، وأنا ربي رزقني بوالد غير أناني وبزوج غير أناني، فأنا وصلت لهذه القمة، وهذا أطياف الحرمين حول العالم، الله يرحمهم جميعا يا رب.

0: كانت هذه رحلة في فضاء الضوء والوفاء مع الرائدة البصرية سوزان إسكندر في حلقة نعتز بها من برنامج بصحبتهم.
1: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام على هواك. اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة لبنان، عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا ماري الطواحين والمي مقطوعة، خايف لا تدور الطواحين والحلوى يتوعى.
0: ورث نصري شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصري كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرساً للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعباً ولا مشوباً بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق.

انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثاً عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية وعاد إلى لبنان حاملاً دبلوماً في الغناء والموسيقى.

0: كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلاناً في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حالياً، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم، ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين الرحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمو وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين الرحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمو وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق، منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت، أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت درامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الرحابنة. وخصائص صوته، ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح احذيه، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسيه انه تسمع صوت نصري بتعرف دغري انه هذا صوت نصري، هذا ما في صوت مثله نصري بلبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، منك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه هو بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحباني، من هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده، كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصري شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمو وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصري شمس الدين الاستيقاظ عند الرابعة صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض،

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع. ونجح في إقناع عاصر رحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتة، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي، لمنصور، لفيليمون، لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هن أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة، وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بيع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصر شمس الدين ولم يأتوا بنصر شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصر شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوف

0: ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابينة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال أشو حكيوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما أنضف الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفيلمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم كنا سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجامعة، بحب أي كل ما التقى بناس أكثر كل ما كان مرتاح. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهد لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه الى علاقة بالاخوين الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوين الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ فيلمو وهبي، ملحم بركات، وليام حصواني، والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما نصري، يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء. وحياة عيني.

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والإرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه كيف حالهن، كيف حبايبنا، كيف الدار، يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك، الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها، زعلت أم عيون السود، يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيداً للبنان والجنوب.

0: لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.
1: يا

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميسر ريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: ما يضل فيكن حدا يرجع لبيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسق له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه. وكان هناك عادي عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية، وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافي والصحفيين.
1: جال نصر شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصري بكل الحب والفرح والإيجابية.

0: ماذا يقول المايسترو أندري الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصر شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اخترت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نأدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا لما نقدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحنا متى نحنا عم نتذكرهم على طول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمل له ببلدته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلدته بساحة البلدة، كمان حبوا البلدية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ إنه أعمل أمسيتين لنصري. والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب تكريم. هيدي بترجع للإيادة العليا، يعني دور وزارة الثقافة يكرمه. بعد برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونص الشمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
0: الإذاعة اللبنانية كانت البيت الثاني لنصر شمس الدين، وعلى جدرانها لا يزال صدى هذا الصوت القوي معلقا كأجراس ترن في أذاننا ووجداننا، وتوقظ فينا هذا الحنين إلى تلك الذكريات التي جمعتنا. وهذا ما أوجب إطلاق اسم استوديو نصر شمس الدين على استوديو 4 في إذاعة لبنان، إلى جانب استوديو سفيرتنا إلى النجوم فيروز والكبير حليم الرومي. في إذاعة لبنان لا يمر يوم عبر أثيرها من دون أغنيات أو سكتشات لنصر شمس الدين وفيروز وكبارنا. ولو أردنا قطرة واحدة من ندى فن نصر شمس الدين لبثها عبر الأثير يوميا لاحتجنا إلى أكثر من سنتين. هذا الرصيد الغني رغم العمر القصير لنصر خير دليل على موهبة استثنائية وإبداع قل نظيره وصوت لا يتكرر.
2: جينا عالدار دار الأطايب يا أهل الدار دعوا الحبايب.
0: في 18 من أذار عام 1983 هوى جبل من جبال لبنان، وسقط نجم على خشبة المسرح أمام الجمهور في نادي الشرق في دمشق إثر نزيف دماغي. رحل كما أحب وهو يغني، كأن المسرح الذي منحه صوته وعمره أبى أن يودعه بعيدا عنه. ففي تلك الليلة وبين نظرات الجمهور ودفء التصفيق خذله دماغه وتوقف قلبه وأخذ انحناءاته الأخيرة. لم يرحل في عزلة أو صمت، بل غادر واقفا في حضرة الفن على الخشبة التي كانت بيته الثاني وملاذه. سقط الجسد لكن الصوت الذي رافق الجبال والقرى والذاكرة اللبنانية ظل معلقا في فضاء المسرح كأنه آخر لحن رفض أن ينتهي. ما هو المشهد الذي لا يغيب عن بال مصطفى شمس الدين؟
3: المشهد يلي ما بيغيب عن بالي صورته عن كل حياتي ودل ببالي ووجداني، إنه كيف وصل جسمان والدي الفنان العظيم على ظهر سيارة إجرة بالليل من سوريا إلى بيروت وحيداً.
0: أطفئت الأضواء عن الجسد فيما تظل أغنيات نصر شمس الدين تضيء ذاكرة وطن كامل.

عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين، من إنتاج إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام. إعداد وتقديم غادة جمعة، مونتاج مايا ملكاني، إخراج هشام حمود.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: وين سيفك؟ ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
2: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
3: أهلا بكم، نستهل جولتنا من حي جاكس بالدرعية، حيث تنظم هيئة الفنون البصرية فعالية الاستوديو المفتوح ضمن برنامج إقامة التقاء، تجربة تفاعلية مباشرة تتيح للجمهور التجول بين الاستوديوهات والاقتراب من تفاصيل صناعة العمل الفني في لحظة تشكله الأولى، وسط حوارات وورش عمل تدمج الفنان بالمتلقي. ومن الفن البصري إلى شغف المعرفة، نظم بيت الثقافة بنجران برنامج القراءة سر النجاح ضمن ماراثون وهج القرائي، فعاليات وجلسات حوارية وورش عمل متخصصة في القراءة السريعة والتحليل المعرفي لترسيخ القراءة كأسلوب حياة وبناء مجتمع واعي ومسلح بالعلم. وفي عرس ثقافي بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، احتفت هيئة الأدب والنشر والترجمة بالتعاون مع برنامج جودة الحياة بالفائزين في مبادرة الشريك الأدبي بجوائز تجاوزت 1,000,000 ريال، منافسة شملت أكثر من 220 شريك في 57 مدينة لتعزيز حضور الأدب في حياة الأفراد وجعل الثقافة نمط حياة يومياً. ومن الأدب إلى سرديات التاريخ والفن، يثري متحف الذهب الأسود في الرياض زوار برنامج صيف السعودية 2026 في مبنى أيقوني يقدم تجربة متحفية فريدة تضم أكثر من 350 عمل فني ومعاصر، مستعرضاً قصة النفط من منظور فني وإنساني عبر 4 أقسام تحكي رحلة التحول والابتكار. ومن بوابات التاريخ والمعرفة الرقمية، أتاحت دائرة الملك عبد العزيز منصتها العالمية للمستفيدين بلا قيود جغرافية، نافذة رقمية متكاملة تضع إرشيفاً ضخماً وخدمات استشارية وجولات افتراضية تأخذكم مباشرة إلى قصر المربع ومعرض الحرمين الشريفين وأنتم في مكانكم. ونختم مشهدنا الثقافي بالأرقام القياسية التي تكلل إجازتنا بالفخر والاعتزاز، نتائج قطاع الثقافة والتراث ضمن برنامج جودة الحياة، أكثر من 6,000 يوم فعاليات ثقافية و94 منشأة ثقافية متطورة وأكثر من 14 مليون زائر لمواقع التراث واليونسكو متجاوزين كل المستهدفات، بالإضافة إلى تدشين دار القلم بالمدينة وافتتاح متحف البحر الأحمر بجدة و71 مشاركة عالمية رفعت اسم المملكة عاليا، إنجازات تؤكد أن الثقافة السعودية تعيش عصرها الذهبي.
2: المشهد الثقافي على جدة اف ام.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

0: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر.

لون صيفك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ

0: تسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
2: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: وقف 5 ثواني وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها. لا تفتح مجال.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهر

0: جدة اف ام على هواك. الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
1: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
2: أهلا بكم، نستهل جولتنا من حي جاكس بالدرعية، حيث تنظم هيئة الفنون البصرية فعالية الاستوديو المفتوح ضمن برنامج إقامة التقاء، تجربة تفاعلية مباشرة تتيح للجمهور التجول بين الاستوديوهات والاقتراب من تفاصيل صناعة العمل الفني في لحظة تشكله الأولى، وسط حوارات وورش عمل تدمج الفنان بالمتلقي. ومن الفن البصري إلى شغف المعرفة، نظم بيت الثقافة بنجران برنامج القراءة سر النجاح ضمن ماراثون وهج القرائي، فعاليات وجلسات حوارية وورش عمل متخصصة في القراءة السريعة والتحليل المعرفي لترسيخ القراءة كأسلوب حياة وبناء مجتمع واعي ومسلح بالعلم. وفي عرس ثقافي

0: بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض احتفت هيئة الأدب والنشر والترجمة بالتعاون مع برنامج جودة الحياة بالفائزين في مبادرة الشريك الأدبي بجوائز تجاوزت 1,000,000 ريال. منافسة شملت أكثر من 220 شريك في 57 مدينة لتعزيز حضور الأدب في حياة الأفراد وجعل الثقافة نمط حياة يومياً. ومن الأدب إلى سرديات التاريخ والفن، يثري متحف الذهب الأسود في الرياض زوار برنامج صيف السعودية 2026 في مبنى أيقوني يقدم تجربة متحفية فريدة تضم أكثر من 350 عمل فني ومعاصر، مستعرضاً قصة النفط من منظور فني وإنساني عبر أربع أقسام تحكي رحلة التحول والابتكار. ومن بوابات التاريخ والمعرفة الرقمية، أتاحت دائرة الملك عبد العزيز منصتها العالمية للمستفيدين بلا قيود جغرافية، نافذة رقمية متكاملة تضع إرشيفاً ضخماً وخدمات استشارية وجولات افتراضية تأخذكم مباشرة إلى قصر المربع ومعرض الحرمين الشريفين وأنتم في مكانكم. ونختم مشهدنا الثقافي بالأرقام القياسية التي تكلل إجازتنا بالفخر والاعتزاز نتائج قطاع الثقافة والتراث ضمن برنامج جودة الحياة. أكثر من 6,000 يوم فعاليات ثقافية و94 منشأة ثقافية متطورة وأكثر من 14 مليون زائر لمواقع التراث واليونسكو متجاوزين كل المستهدفات، بالإضافة إلى تدشين دار القلم بالمدينة وافتتاح متحف البحر الأحمر بجدة و71 مشاركة عالمية رفعت اسم المملكة عاليا، إنجازات تؤكد أن الثقافة السعودية تعيش عصرها الذهبي.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غداً لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
6: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية ان شاء الله وافوز.
3: جوري انت باقي على الايباد؟ حتعطيني هو ولا اسحبه منك وما عاد تشوفي؟
2: ماما خليني شوية بس شوية.
3: وبعدين معاكي صلك اكثر من ساعة بتلعبي في الايباد.
2: ماما بليز لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
4: خلاص خلي معاها الايباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
3: يعني المباراة اهم من صحة بنتك؟
4: اوه لا تشغليني، انا قاعد اتفرج وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. الا تبغيني ازعلها؟
3: يا سلام، يعني انا اللي ابغى ازعلها؟ البنت صار كل وقتها على الايباد وانا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور ايش يقول.
5: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على

0: فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
1: سمعت ايش يقول؟
2: أوه كلام خطير.
3: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
4: وقف 5 ثواني وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها، لا تفتح مجال.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
6: سوبر بيرفكتو،
7: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
6: في الزحمة.
7: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
6: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة اف ام.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة

0: سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
3: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان.

تشوف التاريخ التاليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: صيفنا أحلى الآن على جدة اف ام.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعي جدة اف ام، أينما كنتم تسمعون حلقة جديدة ومشوار جديد من برنامج صيفنا أحلى. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا على مدى ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء. اليوم معكم من خلف المايك أنا أسامة الغريبي، والإخراج عبد اللطيف عنبر. الكثير من الفعاليات من مختلف مناطق المملكة، كمان عندنا زوايا متفرقة راح نتكلم فيها اليوم، وبرضو أنا استحدثت اليوم فقرة جديدة اسمها فقرة إيش تفضل، فقرة خفيفة لطيفة راح نتناقش فيها معكم، راح نتكلم فيها معكم، وراح نعرف منها اهتماماتكم في هذه الإجازة الصيفية وفي أوقات فراغكم. فقرة إيش تفضل خليني أقول لكم إياها من الحين عشان يعني تجهزون بعض الإجابات. تفضل تسمع أغاني قديمة أم جديدة، طبخ البيت أم المطاعم، ألعاب جماعية أم فردية، مشاهدة فيلم أم مسلسل، ذكاء اصطناعي أم البحث التقليدي. نبغى كذا إجابة مختصرة، وممكن تقولون أنا إيش أسباب تفضيلكم بعض الأشياء على الأشياء الأخرى. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 اللي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28. أول فاصل مع عبد اللطيف وبعدها راجعين نبدأ مشوارنا معكم.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد. البداية من الرياض، أمس تكلمنا عن متحف الذهب الأسود في الرياض، وهو إحدى الوجهات اللي تثري تجارب زوار العاصمة ضمن برنامج صيف السعودية 2026 تحت شعار صيفنا على كيفنا، لكن اليوم راح نتكلم فيه بالتفصيل أكثر. طبعا هذا المتحف بما يقدمه من تجربة متحفية تستعرض قصة النفط من منظور فني وإنساني في رحلة تجمع بين الفنون المعاصرة والسرد التاريخي، وتبرز أثر هذا المورد في تشكيل الحضارات والمجتمعات والتحولات التي شهدها العالم عبر العقود. طبعا يأتي هذا المتحف ثمرة شراكة بين وزارة الثقافة ممثلة بهيئة المتاحف، ومنظومة الطاقة ممثلة بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوثات والبحوث البترولية كابسارك، وضمن مبادرة المتاحف المتخصصة اللي أطلقتها وزارة الثقافة وبدعم من برنامج جودة الحياة، إحدى برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، في إطار جهود أيضا تطوير قطاع المتاحف وإثراء المتحف أو المحتوى الثقافي وتقديم تجارب معرفية تسهم في حفظ التراث وتعزيز الحوار الثقافي، إلى جانب أيضا دعم الإبداع الفني واستقطاب أعمال وممارسات فنية ذات بعد عالمي. طبعا يقع المتحف داخل مجمع كابسارك بالرياض في مبنى أيقوني صممته المعمارية العالمية الراحلة زها حديد، فيما طورت مساحاته الداخلية وفق مفهوم ينسجم مع طبيعة التجربة المتحفية بالرياض. في مبنى أيقوني صممته المعمارية العالمية الراحلة زها حديد ليتيح للزائر الانتقال بين محطات سردية وفنية مترابطة، ويعزز حضور العاصمة وجهة تجمع بين الثقافة والسياحة والمعرفة. أيضا يضم المتحف مجموعة دائمة تضم أكثر من 350 عمل فني حديث ومعاصر أبدعها أكثر من 170 فنان سعودي وعالمي من أكثر من 30 دولة، إلى جانب تركيبات فنية واسعة النطاق وأعمال فوتوغرافية وثائق تاريخية، عروض مرئية، وسائط متعددة بتستعرض الأبعاد الإنسانية والثقافية والاجتماعية اللي ارتبطت بالنفط عبر العقود. طبعا المتحف يقدم سرد بصري وفني لمسيرة النفط منذ كونه مادة خام وحتى حضوره في مختلف جوانب الحياة المعاصرة، من خلال أعمال تنتمي إلى مجالات الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والتصميم والأزياء والأفلام والوسائط المتعددة. هذه تجربة معرفية وتفاعلية تثري خيارات الزوار ضمن برنامج صيف السعودية 2026 صيفنا على كيفنا، وتسهم في ترسيخ مكانة الرياض أيضا وجهة تحتضن تجارب ثقافية وسياحية متنوعة بما يواكب مستهدفات جودة الحياة وتنمية القطاع السياحي في المملكة. طيب احنا متواصلين معكم، لكن خلوني اذكركم باستطلاعنا او سؤالنا او فقرتنا المستحدثه، فقره ايش تفضل؟ تفضل تسمع اغاني قديمه او جديده، طبخ البيت ام المطاعم، العاب جماعيه ام فرديه، مشاهده فيلم ام مسلسل، ذكاء اصطناعي ام البحث التقليدي؟ شاركونا على 012-647-7154 او على 012-649-5154.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، احنا متواصلين معكم في صيفنا احلى ومتواصلين مع فعالياتنا المتنوعة في مختلف مناطق المملكة. يواصل متحف البحر الأحمر في جدة التاريخية استقبال زواره ضمن معرض كنوز غارقة التراث البحري للبحر الأحمر، واللي يستمر حتى 15 أغسطس المقبل بعد تمديد فترة عرضه في ظل الإقبال المتزايد من الزوار والمهتمين بالتراث البحري. المعرض بياخذ زواره في رحلة عبر تاريخ البحر الأحمر من خلال مجموعة من القطع الأثرية النادرة التي استخرجت من أعماق البحر، وتشمل عملات تاريخية وقطع خزفية وفخارية وأدوات ملاحية ومقتنيات من حطام السفن تعود إلى حقب زمنية مختلفة، إلى جانب عروض تفاعلية تسلط الضوء على الدور التاريخي للبحر الأحمر بوصفه أحد أهم طرق التجارة والتواصل الحضاري عبر العصور. يأتي المعرض ضمن جهود هيئة المتاحف لإبراز الإرث الثقافي والبحري للمملكة وتعريف الزوار بتاريخ الملاحة البحرية وأهمية البحر الأحمر في ربط الحضارات، بيقدم أيضا تجربة ثقافية وتعليمية تثري زوار جدة خلال موسم الصيف. أيضا من الفعاليات في العاصمة الرياض، يدعو المتحف الوطني بالرياض زواره إلى الاستمتاع بفعاليات رواح الصيف التي تستمر حتى 22 أغسطس، وتقدم برنامج متنوع يناسب جميع أفراد العائلة، وتشمل فعاليات ليالي موسيقية حية في ساحة تبلازا، إلى جانب أنشطة ثقافية وترفيهية وتجارب تفاعلية في أجواء صيفية تجمع بين الفن والتراث والترفيه ضمن تجربة تثري زيارة المتحف وتمنح الزوار أوقات ممتعة خلال الإجازة الصيفية. وإحنا أكيد متواصلين معاكم، خليني أقول لكم أو أذكركم بإيش تفضل. تفضل تسمع أغاني قديمة أو جديدة، طبخ البيت أم المطاعم، ألعاب جماعية ولا فردية، مشاهدة فيلم أم مسلسل، ذكاء اصطناعي أم البحث التقليدي. خلونا نسمع ونشوف اهتماماتكم خلال فترة هذه الإجازة وأيضا في أوقات فراغكم. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى على جدة اف ام، وإلى منطقة عسير وتحديدا إلى مدينة أبها. تواصل فعالية أرياش استقبال زوارها في مدينة أبها ضمن برنامج صيف عسير 2026، حيث تستمر حتى 29 أوغست المقبل، مقدمة تجربة صيفية متكاملة تجمع بين الطبيعة والفنون والترفيه وسط الإقبال المتزايد اللي تشهده منطقة عسير خلال موسم هذا الصيف. تقام هذه الفعالية في أحد المواقع المطلة على مرتفعات عسير، مستفيدة من الأجواء المعتدلة والطبيعة الجبلية اللي تتميز بها المنطقة، بتوفر للزوار مساحات مفتوحة للجلوس والاسترخاء، إلى جانب أيضا إطلالات بانورامية تعكس جمال المشهد الطبيعي في مدينة أبها. أرياش تضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، بتشمل عروض فنية وثقافية حية وأركان للحرف والمنتجات المحلية، تجارب تفاعلية، إضافة

إلى منطقة تضم عدد من المطاعم والمقاهي اللي بتقدم خيارات متنوعة للزوار، فضلاً عن أنشطة مخصصة للعائلات والأطفال، مما يجعلها وجهة متكاملة لمختلف الفئات. طبعاً هذه الفعالية تأتي ضمن روزنامة صيف عسير 2026 اللي بتتضمن عدد من الوجهات والفعاليات الموسمية، من بينها مدماك وترحاب وقرية المفتاحة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة عسير كإحدى أبرز الوجهات السياحية الصيفية في المملكة، من خلال تقديم تجارب نوعية تجمع بين الثقافة والفنون والطبيعة والترفيه، وأيضاً تسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة. طيب شاركوني في فقرة إيش تفضل على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 للي حاب يشاركنا أيضا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28 أو من خلال حساب إذاعة جدة على منصة إكس على @جدة_radio#صيفنا أحلى. فاصل ونواصل.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات

0: في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، احنا متواصلين معكم في صيفنا احلى على جدة اف ام. اليوم رحلتنا بتاخذنا لواحد من اقدم واعرق الشواطئ الساحرة التي تزهو على الخليج العربي في المنطقة الشرقية. وجهتنا الجديدة كليا هي شاطئ نصف القمر، أيقونة المتعة البحرية وذكريات الطفولة والجمال. استعدوا لأننا اليوم بنعيش رحلة استثنائية بين صفاء المياه الزرقاء والرمال الذهبية، وعشان صيفنا على كيفنا خلونا ننطلق.
2: لما نتكلم عن شاطئ نصف القمر في صيف 2026، احنا ما بنتكلم عن واحد من اشهر واعرق الشواطئ على مستوى الخليج العربي وابرز وجهات المنطقه الشرقيه، لكن نتكلم عن الايقونه البحريه اللي طالما جمعت بين اصاله الذكريات وروح التطور العصري، مصممه بعنايه عشان تاخذ العائلات والزوار في رحله استثنائيه بتجمع بين سحر الطبيعه ورفاهيه الخدمات في اجواء مفعمه بالبهجه اللي بتعكس شعارنا الدائم بانه صيفنا على كيفنا. اول ما تطلع على شاطئ نصف القمر بيذهلك الامتداد الواسع للرمال الذهبيه الناعمه والمياه الزرقاء الصافيه والضحله. يمتاز الشاطئ جغرافيا بانحنائه الفريد على شكل هلال شبه مغلق، يجعله محمي بشكل كبير من الأمواج العالية والتيارات القوية. هذه الطبيعة الآمنة والهادئة بتجعل منه الوجهة الأولى والمفضلة للعائلات ومحبي السباحة والاسترخاء بكل طمأنينة. تمنح الزوار تجربة بصرية وذهنية فريدة بتدمج روعة الهدوء وبهجة الأجواء الصيفية في نزهة بتعيش فيها تفاصيل صيفنا على كيفنا. وعشان تجربة متكاملة ومريحة بتتميز المنطقة بتطور بنية تحتية خدمية وسياحية هائلة تجمع بين أصالة المكان وخدمات الفندقة العصرية. كمان مستمعينا، بيضم الشاطئ اليوم منتجعات سياحية راقية ومخيمات شاطئية مجهزة بأعلى معايير الراحة ومساحات مخصصة للشواء وجلسات العائلات المظللة اللي بتوفر إقامة وتنزه بتناسب مختلف الأذواق ضمن خيارات صيفنا على كيفنا. والمتعة ما توقف عند الاسترخاء والهدوء، لأن المكان يعتبر مركز حيوي ومثالي للرياضات البحرية والمغامرات المشوقة، باعتبار وجود باقة واسعة ومنوعة من الأنشطة المبتكرة مثل ركوب الدراجات المائية، القوارب السريعة، وتجارب الغوص وصيد الأسماك، وصولاً إلى مسارات مخصصة للمشي وركوب الدراجات على امتداد الساحل، بتشعل حماس الكبار والصغار وتضمن أن كل فرد في العائلة يلاقي النشاط اللي يناسب جوه ومغامراته المفضلة. كمان تبرز ميزة القرب الجغرافي وسهولة الوصول من مختلف مدن المنطقة الشرقية، هذا اللي بيخلي الوجهة الأسرع والأمثل لرحلات نهاية الأسبوع أو النزهات اليومية السريعة دون عناء السفر الطويل. بتساهم هذه الخيارات المتكاملة في دعم الترفيه اللي بيجمع الهدوء والمغامرة والرفاهية العصرية، عشان يقدر الزائر أنه يصنع ذكريات جميلة محفورة في الذاكرة تعكس من جد معنى صيفنا على كيفنا. كمان بيكون ضمن فعاليات ومبادرات صيف السعودية 2026 اللي دائما بتهدف باستمرار إلى إثراء تجربة الزائر وتعزيز جودة الحياة. يعني مستمعينا، إذا كان جدولكم هذا الصيف يحتاج لجرعة عالية من الانتعاش والأنشطة اللي بتفتح النفس، شاطئ نصف القمر بانتظاركم. اتأكدوا دائما إن التجربة هناك فعلا غير.
1: شكرا زميلتنا روان عاشور على هذا التقرير الممتع والمشوق، يعطيك العافية. طيب خلينا أذكركم بفقرة إيش تفضل، شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. اللي حاب يشاركنا أيضا على الواتساب على 800-244-28-28. فاصل قصير وبعد راجعين.

باقة من البرامج والأنشطة الصيفية المتنوعة ضمن فعاليات صيف ينبع الصناعية 2026، واللي تقام خلال الفترة من 1 إلى 6 أغسطس، وذلك في إطار جهودها لتقديم برامج ترفيهية وتعليمية ورياضية بتستهدف مختلف فئات المجتمع وتسهم أيضا في تعزيز جودة الحياة. البرامج بتتضمن عدد من الأنشطة المخصصة للأطفال والناشئين، من أبرزها معسكر الأبطال الصيفي للناشئين وبرنامج المخترعون والمبدعون الصغار وبرنامج رواد المستقبل، اللي تهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية وصقل المواهب وتعزيز روح الابتكار لدى المشاركين. أيضا الفعاليات تشمل برامج رياضية متنوعة للرجال والسيدات إلى جانب الألعاب المائية البحرية، هذا بيوفر خيارات رياضية وترفيهية تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية. أيضا من أخبارنا، يستقبل معرض صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون صيف 2026 زواره في آخر أيامه قبل الختام، حيث يسدل الستار على فعاليات غدا السبت الأول من أوغست، بعد شهر كامل من الأنشطة الفنية والثقافية اللي انطلقت في الأول من يوليو بتنظيم من معهد مسك للفنون. المعرض يقام في نسخة الرابعة تحت شعار طرق المعرفة، الفن كبحث متعدد التخصصات، بمشاركة 31 فنان وفنانة من السعوديين والمقيمين، بيقدمون أكثر من 45 عمل فني تتنوع بين الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والأعمال التركيبية والفنون الرقمية، في تجربة تسلط الضوء على تطور المشهد الفني المعاصر في المملكة. كمان بيصاحب المعرض برنامج ثقافي يضم جلسات حوارية وأنشطة تفاعلية بتتيح للزوار فرصة الالتقاء بالفنانين والتعرف على أفكار الأعمال المشاركة في إطار دعم الحراك الثقافي وتعزيز حضور الفنون البصرية في المملكة. غدا السبت الأول من أغسطس يعد الفرصة الأخيرة أمام الجمهور لزيارة المعرض قبل اختتام فعالياته بعد شهر من استضافة المهتمين بالفنون والثقافة من داخل المملكة وخارجها. أذكركم بفقرة إيش تفضل، شاركونا فيها على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، اللي حاب يشاركنا أيضا على الواتساب على 800-244-28-28 بانتظار اتصالاتكم بعد هذا الفاصل.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
3: صيفنا احلى على جدة اف ام.
4: طيب حياكم الله من جديد، احنا متواصلين معكم في صيفنا احلى على جدة اف ام. وصلنا الى فقرة ايش تفضل. طيب اول اتصال معنا مين؟ مازن. مازن يا هلا ومرحبا.
5: يا هلا حبيبي، يا
4: كيف حالك؟ ايش اخبارك؟
5: الله يحفظك حبيبي، شخبارك؟
4: والله بخير الحمد لله. كيف امورك انت؟ كيف الصيفيه؟ كيف الاجازه؟ امس ما دقيت علينا يا مازن.
5: والله انا توقعت انه ما حيكون في مشاركات، قلت خليني اكون في الواتساب.
4: اقول لك انت كل حلقه تقول لنا اتوقع ما في اتصالات.
5: لا لا لا لا اسامه، لأنه أول ساعتين أول ساعة ما خطوا اتصالات.
4: إيه بس قلنا الموضوع في بداية الحلقة، يعني أكيد في اتصالات.
5: يلا إن شاء الله كيف إن شاء الله.
4: طيب يلا أنت جاهز الحين؟
5: موجود إن شاء الله.
4: بس أنت تنورنا والله ما شاء الله، يعني على الواتساب دائما متواصل معنا.
5: حبيبي حبيبي
4: الله يعطيك العافية. مازن يلا
5: قول لي، يلا
4: تفضل تسمع أغاني قديمة أو جديدة؟

0: والله قديمة.
1: قديمة. طيب طبخ البيت ولا المطاعم؟
0: والله طبخ البيت. والله المطاعم هذه نقول طبخ البيت.
1: تفضل طبخ البيت. ألعاب جماعية أم فردية؟
0: جماعية.
1: جماعية. ليش جماعي؟
0: لأن تكون حلوة، لكن لما تكون فردية ما تحس بطعم
1: الحماس. أوكي طيب. طيب مشاهدة فيلم أم مسلسل؟
0: الاثنين.
1: لا لا اختر لي واحد.
0: واحدة.
1: ايه؟
0: مسلسل.
1: مسلسل؟
0: ايه؟
1: أنا ولا والله عكسك، أحب مشاهدة الأفلام. طيب ذكاء اصطناعي ولا بحث تقليدي؟
0: بحث تقليدي.
1: ليه بحث تقليدي؟ ليش أنت؟
0: لأنه أفضل لأنه الذكاء الاصطناعي أبو يا أسامة يغبتك.
1: ممكن أعطيك معلومات مغلوطة؟
0: يمكن. أكيد.
1: حلو. طيب يعني أنت تفضل الأغاني القديمة وتفضل طبخ البيت، تفضل الألعاب الجماعية، وتفضل مشاهدة المسلسلات عن الأفلام، وتفضل البحث التقليدي. يعني تقريبا كل تفضيلاتك واهتماماتك منطقية مازن.
0: الحمد لله.
1: يمكن أنا أختلف معاك في موضوع الفيلم أو المسلسل.
0: تحية لك يا أسامة، وتحية لهبة، وتحية ل
1: عبد اللطيف عنبر.
0: أبو عنبر أكيد.
1: مشكور يا مازن، يعطيك العافية.
0: العفو.
1: يعطيك العافية، يومك سعيد إن شاء الله. طيب أيضا معانا اتصال محمد الحربي.
2: أيوة السلام عليكم.
1: مساء الأنوار، حياك الله. محمد أنا في الاستوديو هنا ما أسمعك، فما بالك اللي في السيارة قاعد يسمعنا.
2: ايوه انا والله كلمك عشاني والله في الخطف، لكن بوقف عشان
1: اي والله يا ليت تجنب عشان الصوت يكون واضح.
2: ايوه بالنسبه لي انا صراحه انا
1: لا لا خلينا ناخذها واحده واحده يا محمد.
2: اي لا متواصل يعني دائما محب اني اشترك معاكم، يعني اللي اذا كان في ضغط مكالمات فما نقدر يعني نتداخل، لان الاولويه للجدد.
1: لا بالعكس يعني. بالعكس تشرفنا وتنورنا في اي وقت. احنا الاتصالات مفتوحة للجميع يا محمد. طيب يلا تفضل تسمع أغاني قديمة أو جديدة؟
2: لا دائما يعني أسمع جديدة بس القديمة
1: أفضل. والله ما فهمتك إيش؟
2: يعني أنا أسمع أغاني جديدة بس القديمة أفضل.
1: إيه يعني تسمع أغاني قديمة أو جديدة، أنت تفضل إيش؟
2: أنا أفضل القديمة طبعا.
1: تفضل القديم. طيب تفضل طبخ البيت أم المطاعم؟
2: لا البيت أكيد.
1: البيت. ما تأكل مطاعم؟
2: لا أحيانا أكيد لابد في الأسبوع
1: يعني
2: الأفضل لا البيت أكيد.
1: وقت الضرورة. طيب يعني تتفضل طبخ البيت. طيب الألعاب الجماعية أم الفردية؟
2: لا الجماعية أفضل عشان فيها يعني كذا مشاركة أكثر.
1: مشاركة أكثر. حلو. طيب مشاهدة فيلم أو مسلسل؟
2: لا فيلم عشان الفيلم أقدر أتابعه وينتهي في نفس الليلة وأنا هم، لكن المسلسل التابع أيوة منه جزء.
1: والله هذه معاك حق فيها صراحة. يا أخي الفيلم خلاص يخلص في وقته، المسلسل أقعد
2: المسلسل تعلق بكرة لازم تنتظر، وإذا تأخرت ولا رحت انتهى
1: يعني. لا بس أنا عندي حركة أخلي المسلسل لين يخلص تماما كل الأيام، وبعدين أبدأ فيه وأخلصه في يوم واحد.
2: أيوة بس يطول عليك.
1: بيطول يعني بتقعد 6-7 ساعات
2: نفس الفيلم، بس الفيلم 3 ساعات هذا تأخذ 3 ساعات. بس أنا أتمنى بدون دعاية، يعني أنا الدعاية مرة صراحة يعني كذا ما أحب الدعاية.
1: أنت ما تحب الإعلانات؟
2: إيه
1: لا الله عاد الإعلانات
2: يعني بالعقل. لا بالعقل الإعلان يعني 3 إعلانين 3 لكن تنزل في المسلسل إعلانات كثيرة. حتى هنا في الجوال عندي يعني في أخبار أنا أتبعها، أول ما أقرأ خبر لازم تطلع دعاية بعدين دعاية.
1: يا رجال دحين صارت في المباريات، أنت ما شفت كأس العالم في نص المباراة في إعلانات في نص الشوط. طيب يلا ذكاء اصطناعي ولا بحث تقليدي؟
2: لا الذكاء الاصطناعي، أنا لاحظت أن الذكاء الاصطناعي يعني عنده يعني صراحة أشياء يعني فعلا يجيب أفكار بحثة يعني يطلع لك الموضوع صح.
1: يعني انت قصدك الذكاء الاصطناعي بيجيب لك مصادر متنوعة.
2: ايوه لكنها صحيحة يعني الاكثرية. انا مؤيد الذكاء الاصطناعي.
1: نعم. انت تختلف مع مازن يتكلم عن الذكاء الاصطناعي. أيوة ممكن يكون في معلومات مغلوطة.
2: في برنامج مساك في الزحمة مع مينا على نفس القناة، هي تشير الذكاء الاصطناعي ويجيب اجابات صحيحه 100%.
1: حلو. اي يعني انت تشوف انه انت يعني تفضل الذكاء الاصطناعي؟ نعم. اذا يعني تبغى طول معلومه او تبغى تبحث عن حاجه
2: على طول اجاباتي صح
1: 100%. شكرا يا محمد، يعطيك العافيه.
2: العفو.
1: توصل بالسلامه ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: حياك الله. طيب معانا حصه.
3: هلا هلا هلا يا اسامه.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله، كيف حالك؟
3: الله يسلمك، كيف حالك انت يا ابني؟
1: والله بخير الحمد لله. من وين تكلمينا؟
3: انا من مكه. انا
1: يا هلا.
3: كيف حال العائله الطيبه؟
1: وكلنا بخير الحمد لله، يا رب لك الحمد.
3: الله يسلمك.
1: الله يسلمك.
3: اقول لك
1: ها،
3: انت انت انت اسامه عبد الرحمن اسمك؟
1: لا لا، أسامة بن زيد.
3: أيوة أيوة.
1: شكلك
3: الوالد الوالد مو اسمه عبد الرحمن.
1: لا لا لا، يمكن شكلك مشبه في الأسماء. ها؟
3: أنا افتكرت عبد الرحمن لأن زمان كان صاحب أخوي عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن وعنده ولد اسمه أسامة. وكان يوم يزورنا في البيت هذا الأستاذ عبد الرحمن صاحب أخوي، كان يجيب ولده أسامة صغير. افتكرتك أنت يعني.
1: ما شاء الله. لا والله ونعم.
3: أنا من أهل الطائف.
1: ونعم والله ونعم.
3: قلت أكيد هذا.
1: وينك في الصيف؟ في الصيف ما أنت في الطائف الحين الأجواء الحلوة.
3: لا قاعدة هنا، أنا تابعة لبناتي، مشيوا بناتي مشيوا.
1: الله يحفظك، الله يحفظهم إن شاء الله يا رب. ها
3: أيوة.
1: طيب حصة، خلينا يعني
3: أيوة.
1: عندنا فقرة إيش تفضل؟ تفضل تسمع أغاني قديمة ولا جديدة؟
3: لا لا، الأغاني القديمة والجديدة نص ونص.
1: يعني بس أنت تفضلين القديم أكثر شيء.
3: أيوة.
1: طيب طبخ أيوة. البيت ولا المطاعم؟
3: طبخ البيت إذا كنا نشيطين، وإذا كنا تعبانين نجيب من برا.
1: على حسب النشاط ها؟
3: المزاجي.
1: طيب الألعاب الجماعية ولا الفردية؟
3: لا الألعاب الجماعية، زي مثلا نلعب تليفون خربان نقعد كذا على طاولة ونلعب حكاية التليفون الخربان.
1: الألعاب القديمة الجماعية.
3: أيوة أيوة.
1: أغلب
3: أيوة.
1: الألعاب القديمة كانت جماعية أكثرها.
3: ايوه ايوه، زي مثلا انا اقول لك كلمه وانت تروح تقولها لواحد ثاني، يلا وبعدين في النهايه عند اخر واحد توصل يا اما صح ولا غلط.
1: اي حلو. أيوة. حلو جميل. طيب أيوة. فيلم ولا مسلسل؟
3: لا انا احب مسلسلات، حياه الفهد المسلسلات الخليجيه.
1: يعني انت تفضلين المسلسلات؟
3: بعدين اخر الليل اذا ابغى افتح كلاسيك افلام.
1: افلام كلاسيكيه. أيوة. بس تفضلين المسلسلات اكثر شيء. اي
3: أيوة والله. الله يرحمها حياه الفهد مسلسلاتها حلوه.
1: الله يرحمها ويغفر لها. طيب الذكاء الاصطناعي ولا البحث التقليدي؟
3: والله يا ابني انا ما اعرف هذه الاشياء، انا تلفوني من هذا التلفون اللي كذا الصغير هذا اللي ما في لا واتساب ولا
1: شيء. اوكي حلو. انت والله انت مريح راسك، احسن لك والله.
3: لا انا علشان فاقد البصر وش ابغى ابو يعني.
1: طيب
3: ايوه، لانه ايش ابغى بالواتساب وايش ابغى. انا من البدايه حتى يوم كنت اشوف ما اخذ التليفونات هذه.
1: اوكي.
3: تليفوني ابو الكشاف هذا، الجوال ابو الكشاف اللي يتصل على الناس يودي المكالمات
1: اللي يودي ويجيب بس. ها
3: ايوه ايوه احسن.
1: والله احسن، شرفتيني. والله يا حص الله يعطيك العافيه.
3: الله يسلمك.
1: وشكرا لاتصالك، ويومك سعيد ان شاء الله يا رب.
3: الله يسلمك،
1: يعطيك العافيه. يوصل ان شاء الله. شكرا لك. طيب معنا كمان اتصال.
4: الو
1: نوره.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يسعدك وسام، شبارك.
1: والله بخير، كيف حالك أنت يا نورة؟
4: والله بخير، والله عنك زمان وسام. أنا
1: والله أنا ولا أنت؟
4: أنا عنكم زمان.
1: إحنا موجودين، إحنا الحمد لله.
4: أنا العتب أنا اللي غايبة صراحة.
1: غايبة عن بس البرنامج حق الويكند ولا كل البرامج؟
4: والله شوف شارك في داعي جدا

0: يمكن بعض المرات في المساء بس.
1: شكلك صباحية أنت.
0: لا لا لا لا لا في الصباح ولا في المساء، بس في المساء شيء بسيط يعني. هي دحين ممكن أكثر من 4 أشهر تقريبا.
1: الله الله الله كثير والله.
0: والله والله شاركت بس شو مرة واحدة
1: اليوم يعني شدك الموضوع واتصلت.
0: اليوم قلت أنا لي فترة ما عاد أشارك مع عيال جدة، لازم اليوم أبغى في مرات صح أسمع لكم بس ما في مشاركة.
1: أيوة. طيب تفضلي تسمع أغاني قديمة ولا جديدة؟
0: لا والله قديمة.
1: قديمة. إيه. طبخ البيت ولا المطاعم؟
0: والله تبغى صراحة كلها حلوة.
1: لا لا اختاري واحدة. أنت
0: والله لا شوف هي والله كلها صراحة زينة، بس إحنا مرات أكثر شيء يكون المطاعم والله في النوع جدا في المطاعم.
1: يعني أنت تميلين للمطاعم.
0: في النادر ناخذ من المطاعم، يكون مثلا يكون تعبانين خلاص ملينا من شغل البيت ذكي ولا نفسنا فيه. اكثر شيء اكثر شيء طبخ البيت الصراحه.
1: طبخ البيت. طيب انت ايش تفضلين دحين؟ انا ما قلت ايش اكثر.
0: لا خلاص افضل البيت.
1: البيت. طيب العاب جماعيه ولا فرديه؟
0: العاب ما العب.
1: انت تفضلين الالعاب الجماعيه ولا الالعاب الفرديه؟
0: انا قصدك اني العب بالجوال او العب مع احد.
1: ايوه يعني الالعاب الجماعيه مع بعض ولا الفرديه؟
0: لا مع بعض.
1: يعني الجماعيه. إيه. طيب فيلم ولا مسلسل؟
0: ما لي فيها بس اكثر شيء احبه الصراحه يعني الفيلم.
1: انا دحين ما اقول لك مالك فيها ولا ما، قولي لي انت ايش تفضلين، فيلم ولا مسلسل؟
0: ايش انا ما اتابعها عشان اقول لك ايوه انا احب هذه الصراحه، بس اكثر شيء كنت زمان اروح الافلام.
1: طيب ذكاء اصطناعي ولا بحث تقليدي؟
0: ما لي فيها.
1: مالك.
0: خلي
1: ما لي
0: فيها.
1: اتشبك ليه متردده؟
0: لاني ما احب استخدمها.
1: طيب نورة يعطيك العافيه، شكرا لاتصالك.
0: تحياتي لهبه ولك وسام وشكرا والله.
1: يا هلا ويا مرحبا فيك، حياك الله، يومك سعيد ان شاء الله يا رب.
0: الله.
1: نروح لفاصل، يلا فاصل مع عبد اللطيف وبعدها راجع نكمل معاكم في صيفنا احلام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كله. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
0: صيفنا احلى على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد، وصلنا الى فقرة صيف بامان. إذا كانت هذه أول رحلة بحرية لك فالتخطيط البسيط يصنع فرق كبير. راح نتكلم عن دليل أكثر تفصيل في الرحلات البحرية. طبعا قبل الرحلة ب 24 ساعة لابد أنك تراقب حالة الطقس وسرعة الرياح، فحتى لو كان الجو مشمس قد تكون الأمواج مرتفعة. أيضا النوم الجيد في الليلة السابقة الإرهاق يزيد الإحساس بدوار البحر. واشحن هاتفك بالكامل وخذ معك باور بانك أو بنك الطاقة، وأخبر أحد أفراد العائلة بمكان الرحلة وموعد العودة إذا كانت رحلة خاصة. طيب إيش تأخذ معك؟ خلينا نتكلم عن الأساسيات. بطاقة الهوية أو أي مستند مطلوب، محفظة فيها مبلغ نقدي بسيط، هاتف في كيس مقاوم للماء، باور بانك، مناديل ورقية ومبللة، ومعقم يدي. الملابس، ملابس خفيفة تسمح بالحركة في الماء، جاكيت خفيف لأن الهواء في البحر قد يكون بارد حتى في الصيف، حذاء رياضي أو بحري مانع للانزلاق، وقبعة ونظارة شمسية. كمان واقي شمس بعامل حماية 30 أو 50 ويعاد وضعه كل ساعتين، ومرطب شفاه يحتوي على حماية من الشمس. طيب الطعام والشراب، يفضل قبل الإبحار وجبة خفيفة مثل التوست، الفاكهة، الزبادي، وتجنب الأطعمة الدسمة أو الحارة. أثناء الرحلة اشرب الماء باستمرار حتى لو لم تشعر بالعطش، وقلل من المشروبات الغازية والكافيين إذا كنت عرضة لدوار البحر. طيب إذا أصابك دوار البحر، تشمل الأعراض غثيان، دوخة، تعرق بارد، شحوب، وصداع. لتخفيفه انظر إلى الأفق بدلا من النظر إلى شاشة الهاتف، اجلس في منتصف القارب فهو أقل منطقة تتأثر بالحركة، تنفس ببطء وعمق، وتجنب القراءة أو استخدام الهاتف لفترات طويلة. وإذا كنت تعرف أنك تعاني من دوار الحركة، تناول الدواء قبل الرحلة ب30 إلى 60 دقيقة حسب التعليمات. طيب لابد أن نستمع جيدا لشرح قائد القارب، ونعرف مكان سترات النجاة وطريقة ارتدائها، ولا نترك الأطفال، إذا كان معك أطفال لا تتركهم دون مراقبة، ولا تجلس على حافة القارب أو تقف أثناء سيره بسرعة، وامسك جيدا عند الانتقال من مكان إلى آخر إذا كانت الأمواج مرتفعة. طيب إذا كانت الرحلة تشمل السباحة، لا تقفز في الماء إلا بعد موافقة الطاقم، وتأكد من معرفة عمق المياه، ولا تسبح بعيدا عن القارب، وارتدي سترة نجاة إذا لم تكن سباحا متمرسا. طيب إذا كانت الرحلة للصيد، تحضر يعني تجيب معك قفازات خفيفة، تضع الأدوات الحادة في مكان آمن، احذر من الأسماك أثناء الرمي أو السحب، واحتفظ بالأسماك في صندوق تبريد إذا كانت الرحلة طويلة. طبعا رحلات زي كذا لابد أن يكون فيها تصوير. طبعا أفضل الأوقات هي أول ساعة بعد الشروق وآخر ساعة قبل الغروب. استخدم كمان رباط للهاتف أو الكاميرا لتجنب سقوطها في الماء، وامسح عدسة الكاميرا باستمرار بسبب رذاذ البحر. في أشياء ممكن أنه ينساها بعض الناس، لابد أنه نتذكرها دائما إذا رحنا رحلة بحرية. أكياس صغيرة رحلة بحرية أو أي رحلة أخرى، أكياس صغيرة للنفايات أو الملابس المبللة، فوطة صغيرة إضافية، شاحن سيارة إذا كان الذهاب بالقارب من مرسى بعيد، أيضا كيس مقاوم للماء للمفاتيح والمحفظة. طيب خلينا أعطيكم جدول مقترح لرحلة من 4 إلى 6 ساعات قبل الانطلاق، وجبة خفيفة، وضع واقي الشمس وتجهيز المعدات. أول ساعة الاستمتاع بالإبحار والتصوير، في منتصف الرحلة تناول وجبة خفيفة وشرب الماء، أما آخر ساعة إعادة وضع واقي الشمس، التقاط الصور الأخيرة وتجهيز الأغراض قبل الوصول. ونتمنى لكم رحلة بحرية ممتعة وآمنة.

0: يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى على جدة FM. وصلنا إلى فقرة بوب كورن، واللي بنستعرض فيها آخر وأحدث الأفلام على شاشات السينما السعودية. فيلمنا الأول فيلم تركي، اسم الفيلم بويا. قصة هذا الفيلم، يجد رجل نفسه محاصرا بسحر مظلم يخنقه، مما يجعله منفصل عن كل النساء بما في ذلك زوجته. ومع تصاعد هذه اللعنة، تبدأ أرواح شريرة بمطاردة أفراد عائلته والسيطرة على قصرهم العتيق، لتتحول حياتهم إلى كابوس مرعب. الفيلم رعب فوق 18 سنة، ومدة عرضه 90 دقيقة، وتاريخ إصداره 30/7/2026، يعني بدأ أول عرض من أمس. فيلمنا الثاني فيلم هندي اسمه بلوتو. قصة هذا الفيلم، تنقلب حياة شاب رأسا على عقب عندما يلتقي بكائن فضائي غامض، لتنطلق سلسلة من المواقف الكوميدية والمغامرات غير المتوقعة في محاولة لفهم هذا الزائر الفضائي وحمايته. الفيلم كوميدي خيال علمي R15، مدة عرضه 140 دقيقة، وتاريخ إصداره أيضا أمس الخميس 30/7/2026. أيضا عندنا فيلم باندا بلان للممثل المعروف جاكي شان. قصة هذا الفيلم، بعد تبنيه صغير الباندا الشهير، يجد نجم الأكشن جاكي شان نفسه في مواجهة عصابة دولية تسعى لاختطافه مقابل مكافأة ضخمة، لينطلق في مغامرة مليئة بالمطاردات والكوميديا والمعارك لإنقاذ هذا الباندا. الفيلم عائلي، مدة عرضه 100 دقيقة، من بطولة جاكي شان وشيانغ وي، وتاريخ إصداره الأسبوع المقبل إن شاء الله 7/28/26. آخر فيلم معنا اليوم فيلم مصري، فيلم الجواهرجي. قصة هذا الفيلم، في إطار كوميدي تدور الأحداث حول زوجين يقرران الذهاب لاستشاري في العلاقات الزوجية، حرصا على استمرار حياتهما الزوجية بعد أن تم الطلاق بينهما مرتين في السابق بسبب خلافات زوجية، خوفا من وقوع الطلاق للمرة الثالثة، وذلك بعد أن تضبط الزوجة القوية ياسمين زوجها سيف متلبسا بالخيانة للمرة المليون، لذا يتخلى عن كبريائه ويخضع لشرطه الوحيد في سلسلة من المواقف الكوميدية. الفيلم كوميدي R15، ومدة عرضه 110 دقائق، من بطولة محمد هنيدي ومنى زكي، أحمد السعدني ولبلبة.

أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: طيب حياكم الله من جديد، احنا متواصلين معكم في صيفنا احلى. وصلنا الى اخر جزئية فقرة سمر اكتيفيتي. اليوم بنتكلم عن اكتيفيتي كذا، يعني هو اكتيفيتي حلو وخفيف ولطيف لكن غريب شوية، يمكن مو الكل يعرفه. اسمه الفريسبي الشاطئي. هذا الفريسبي الشاطئي يعني ليس مجرد لعبة رمي قرص، بل هو رياضة جماعية سريعة تجمع بين اللياقة والمهارة والتعاون بين اللاعبين. يتم لعبها على الرمال باستخدام قرص طائر خفيف، وتتميز بأجواء مرحة ومناسبة للشواطئ والرحلات الصيفية. طيب خليني أعطيكم فكرة عن هذه الرياضة وهذه اللعبة. تخيل مزيج بين كرة القدم وكرة السلة، لكن بدلا من أن تكون الكرة أو الكرة يستخدم اللاعبون قرصا، يعني الكرة القدم وكرة السلة فيها كرة، لكن بدل الكرة بيستخدم اللاعبون قرص طائر. يعتمد الفريق على تمرير هذا القرص بين أفراده حتى يصل إلى منطقة التسجيل مع تحركات مستمرة على الرمال. طيب هي ليش تلعب على الشاطئ؟ اللعب على الرمال يعطيها طابع مختلف، أكثر أمان عند السقوط أو القفز، ويحتاج إلى جهد بدني أكبر بسبب مقاومة الرمال، وأجواءها ترفيهية ومناسبة للرحلات والأنشطة الصيفية. طيب إيش هي المهارات اللي تعتمد عليها؟ دقة رمي القرص، سرعة الحركة والتمركز، والتقاط القرص في أوضاع مختلفة أحيانا بالقفز أو الانزلاق على الرمال، التواصل والعمل الجماعي. طيب كيف مستوى اللياقة فيها؟ تعتبر من الرياضات التي تحرق سعرات حرارية جيدة، لأنها تجمع بين الجري وتغيير الاتجاه بسرعة والقفز واستخدام الذراعين والجزء العلوي من الجسم في الرمي. طيب إيش هي المعدات المطلوبة؟ قرص فريسبي مخصص للرياضة، ملابس رياضية مريحة، وملعب رملي أو شاطئ مفتوح، ولا تحتاج إلى مضارب أو شباك أو معدات معقدة. طيب هي تناسب مين؟ تناسب الشباب والأصدقاء، تناسب العائلات بنسخة ترفيهية، المبتدئين والمحترفين، الرجال والنساء، كما يمكن لعبها بفرق مختلطة. مدى انتشارها، الفريسبي الشاطئي رياضة منتشرة في كثير من الدول الساحلية، تقام لها بطولات محلية ودولية خصوصا في أوروبا وأمريكا وأستراليا، كما بدأت تلقى اهتمام متزايد في عدد من الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية. باختصار هو نشاط يجمع بين الرياضة والترفيه، ولا يحتاج إلى تجهيزات كثيرة، يمكن ممارسته في أي شاطئ تقريبا، لذلك يعد من الأنشطة أو من أكثر الأنشطة الصيفية متعة لمحبي الحركة والعمل الجماعي. طيب قبل ما نختم خلينا نروح لرسائلكم على الواتساب على موضوعنا اليوم. إبراهيم من جيزان يقول السلام عليكم، مساء الخير أخي أسامة، كيف الحالة؟ الأغنية الجديدة، يقول يفضل الأغنية الجديدة، ويفضل أنه يطبخ في البيت أو أكل البيت، ويفضل متابعة المسلسلات عن متابعة الأفلام. شكرا يا إبراهيم.

وشكرا على تواصلك. طيب يعطيكم العافية أنتم مستمعين، وصلنا نهاية حلقتنا اليوم. كان معكم من أمام المايك أنا وسام الغريبي، والإخراج عبد اللطيف عنبر. إن شاء الله ألتقيكم غدا السبت في نفس الموعد. أتمنى لكم يوم سعيد وليلة سعيدة إن شاء الله. في أمان الله.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد

سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: الدراما الآن على جدة اف ام.
1: يا مساء الخير، يا مساء السعادة ورضا وراحة البال لكم مستمعينا فين ما كنتوا بتسمعونا، فين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، تحديدا في برنامج بانوراما اللي انطلقنا فيه الآن وحنستمر لين الساعة 11. معايا أنا روان عاشور، ومن الإخراج عبد اللطيف عنبر. عندنا زوايا مختلفة وزوايا فنية، إن شاء الله يا رب تعجبكم وتكون خفيفة وظريفة وتنبسطوا معانا في اليوم في زوايانا. اليوم مع الأسف ما حيكون عندنا فقرة توب 3، إن شاء الله الأسبوع القادم بحول الله تعالى. كمان لبكرة احتمال ما يكون في طلباتك أوامر، خليها من هنا لبكرة إن شاء الله خير. برضو يعني حتكون في زوايا مختلفة عندنا، مش مختلفة عن كل مرة، يعني زوايا أنا اللي هي اعتدنا عليها. عندنا إيش صاير برضو حيكون موجود، لكن الأبرز والأهم حيكون عندنا لقاء الضيف اليوم، حيكون معانا المنتج الأستاذ علي العلي في مسلسل جديد داخل بقوة ومترهنين عليه، وإن شاء الله تكون أو يكون الحوار شيق وجميل وتستمتعوا معانا. خليكم معانا، حنطلع لأول فصل نرجع لا تروحوا بعيد.

0: جدة أم على هواك.
1: بانوراما على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. في فقرة إيش صاير اليوم عندنا كم اسم متصدرين الترند. عندنا في اسم الفنانة أحلام، كمان اسم الفنان خالد عبد الرحمن وتامر حسني، هنادي مهنا وأحمد صالح. تصدرت وتصدر اسم فنانة العرب أحلام بسبب الأمسية الجميلة اللي أقيمت مساء أمس على مسرح عبادي الجوهر أرينا ضمن فعاليات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه، وتصدرت كذلك اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي شهدت حضور جماهير كبير وتفاعل واسع منذ انطلاق هذه الأمسية. أحلام عادت إلى جمهور جدة والطرب يجمع 30 عام من الذكريات على مسرح عبادي الجوهر أرينا، كان برعاية الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم جدة. وأحيت الفنانة أحلام هذه الأمسية الطربية على مسرح عبادي الجوهر أرينا وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت رافق الحفل من بدايته. افتتحت أحلام الأمسية بإحدى أغنياتها ورحبت بالحضور، كان في هتافات كثير من الجمهور في مشهد بيعكس دائما العلاقة الخاصة اللي بتجمع أحلام بجمهور جدة. كمان برضو خلال الحفل قدمت أحلام لجمهورها أغاني عاد عمر بعضها إلى 30 عام. أخذت الحضور في رحلة بين أبرز محطاتها الفنية، اتنقلت بين الأعمال الكلاسيكية اللي رددها الجمهور عن ظهر قلب إلى وصولا إلى أحدث أغنياتها. كمان خطفت الأنظار بلفتة عفوية، نزلت من المسرح للجمهور، تجولت بينهم، صافحتهم وغنت معاهم عن قرب، بعد ذلك عادت إلى المسرح وسط تفاعل كبير وتصفيق حار. أحلام ما أخفت دهشتها من تفاعل الجمهور مع أعمالها الجديدة وفاجأت بحفظهم للكلمات.

أكيد كمان كان في حماس رافق أغنيتها القديمة في صورة أكدت استمرار ارتباط جمهورها بكل مسيرتها الفنية. بنشمارك بتواصل صناعة تجارب فنية نوعية عبر استضافة أبرز نجوم الغناء العربي بما يعكس نوع المشهد الترفيهي في المملكة ويعزز مكانة جدة كوجهة رئيسية للفعاليات الفنية.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بانوراما على جدة اف ام،
2: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. مكملين في فقرة إيش صاير، وقلت لكم في كمان ثلاثة أسماء أو مع الفنان أحلام، كان الفنان خالد عبد الرحمن والفنان تامر حسني.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح. تصدر اسم الفنان تامر حسني ترند الساعات الماضية بعد ما يعني سيطر خبر وفاة والده على اهتمامات رواد مواقع التواصل خلال الفترة 9 ساعات الماضية، وتم إعلان نبأ وفاة والده عبر حساباته الرسمية. نسأل الله أنه يرحمه وتغمده بمغفرته ورحمته يا رب. كمان تصدر اسم الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إعلانهم رسميا الانفصال، في خبر أثار تساؤلات الجمهور خصوصا أنهم قالوا أنه الانفصال كان من سنة، وأكد الثنائي أنه قرار الانفصال جاء بالتراضي وفي أجواء بيسودها الاحترام والتقدير المتبادل مع التشديد على استمرار العلاقة الطيبة بينهم. آخر خبر عندنا في إيش صاير، تحول حفل الفنان خالد عبد الرحمن اللي يقيم مساء أمس في الخبر أرينا ضمن فعاليات ليالي فوكالي لحديث جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما شاهد حضور جماهيري كبير وتداول واسع للمقاطع المصورة من الأمسية اللي عادت للواجهة الأغنيات الكلاسيكية اللي ارتبط بها جمهوره على مدى سنوات. قدم خالد خلال الحفل باقة من أشهر أعماله الغنائية وسط تفاعل لافت من الحضور اللي رد أغاني طوال الأمسية، وامتلأت منصات التواصل بمقاطع الفيديو والصور والإشادات بالأداء والأجواء الطربية والتنظيم ليصبح الحفل من أبرز الأحداث الفنية المتداولة خلال الساعات الماضية.

حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معكم في بانوراما على جدة اف ام. في رزنامة الحفلات مستمعينا، يستعد الفنان رامي صبري للقاء جمهوره في مدينة جدة خلال حفل غنائي يقام يوم 7 أغسطس على مسرح عبادي الجوهر أرينا ضمن فعاليات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة بنشمارك. من المقرر أنه يصطحب رامي صبري الحضور في رحلة غنائية تجمع بين أعماله الحديثة ومجموعة من أبرز الأغنيات اللي رسخت حضوره في الساحة الفنية، إلى جانب الأعمال اللي تصدرت منصات الاستماع ومواقع التواصل الاجتماعي وعادت إلى الواجهة بتفاعل واسع من الجمهور. كمان تستعد الخبر أرينا اليوم لاستقبال الفنان جورج والسوف اللي بيحيي حفل غنائي ضمن سلسلة ليالي فوكالي وسط توقعات بحضور جماهيري كبير بعد النجاح اللي حققته الأمسية السابقة للفنان خالد عبد الرحمن. حيقدم أبو وديع خلال الحفل باقة من أشهر أعماله اللي ارتبط بها الجمهور على مدى مسيرته الفنية، إلى جانب عدد من الأغنيات اللي ما زالت تحظى بشعبية واسعة في الوطن العربي. في أمسية بينتظرها عشاق الطرب في المنطقة الشرقية. كمان بيستعد الفنان محمود العسالي لإحياء حفل غنائي في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 28 أغسطس على خشبة مسرح الاتحاد أرينا. وصفت الجهة المنظمة الحفل في الفنان محمود العسالي في أمسية فنية استثنائية على مسرح الاتحاد أرينا يوم 28 أغسطس. كان محمود العسالي كمان طرح دويتو غنائي بمشاركة عصام صلصة بعنوان عمك وعم عمك، كانت أغنية تتر النهاية الفيلم صائر وكناريا. كمان بيستعد الفنان محمد شاكر للقاء جمهوره في الكويت من خلال حفل غنائي مرتقب. وجه رسالة للجمهور كشف فيها عن مشاعره وأكد أنها تمثل انطلاقة مختلفة في مسيرته وحياته الشخصية، وصفها بأنها بداية مرحلة جديدة يعيشها بسعادة وراحة. شارك محمد شاكر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل إعلان حفله المنتظر يوم 10 سبتمبر على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بقيادة المايسترو باسم نمير. أرفق الإعلام برسالة عفوية عبر فيها عن شوقه الكبير للجمهور الكويتي.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
0: بانوراما على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. مستمعينا، يعد الأستاذ علي العلي أحد المنتجين وصناع الدراما السعوديين اللي بيواصل حضوره في الساحة الفنية من خلال تحضيراته للمسلسلات الجميلة، والآن هو في تحضير للمسلسل الدرامي المرتقب للخرمس الذي يجمع لأول مرة في مفاجآت في هذا المسلسل. خلينا نرحب بأستاذ علي. هلا وسهلا فيك أستاذ.
3: يا أهلا وسهلا، مساء عليك أسطروان عاشور وعلى مستمعين إذاعة جدة بانوراما، بالخير وجمعة مباركة.
2: يا أهلا وسهلا فيك، الله يبارك فيك وفي أيامك أستاذ علي. إن شاء الله أني أنا قلت اسم المسلسل صح اللي فيه له مفاجآت مرة كثير. بداية حابين نعرف منك أكثر عن هذا المسلسل. المسلسل غير عن كل المسلسلات حيكون إن شاء الله، وأجواء العمل فيها مفاجآت
3: أكيد. طبعا هذا العمل تقريبا من سنة وحنا جالسين نشتغل عليه مع الكاتب، مس عليه بالخير، حبيبنا من البحرين الأستاذ محمد شمس. لما أعطاني فكرة العمل فحبيتها، ويعني جسدنا الشخصية الرئيسية لهذا المسلسل لملكة الشاشة الخليجية اللي هي هدى حسين، أمسيها بالخير. و فبدأنا نشتغل عليه من سنة، ولما بعد رمضان عملنا سكجول يتناسب مع الأستاذة هدى، وبدأنا في التحضيرات.

0: المبدئية نقدر نقول عليها. وبدأنا نشتغل على أفكار الشخصيات الثانية من تكون كذلك وين راح يكون التصوير، بعض الخطوط شلون نطورها والنص وكذا. عملنا دراسة طويلة تأسيسية للعمل، من ثم بدأنا نعمل على عقود واتفاقيات مع باقي الشخصيات. احنا اعلنا عن الشخصية الثانية اللي هي الفنانة القديرة مسيها بالخير، نجمة الوطن العربي أمل عرفة، وإن شاء الله هناك في مفاجأة ثالثة إن شاء الله خلال يومين ثلاثة
1: جميل.
0: راح نعلن عليها، نعلن عنها بإذن الله،
1: بإذن الله تعالى. طيب بالنسبة نعم تفضل.
0: العمل طبعا مختلف بكامل معايير حقيقة. راح إن شاء الله بإذن الله نقلب الدراما السعودية بشكل مختلف، لأنه النص مختلف، القصة مختلفة، كذلك اللوكيشن العمل هو مختلف تماما.
1: حلو،
0: أنا ما فيني أصرح عن
1: هذا
0: مفاجأة حقيقة.
1: أنا صار عندي فضول أكثر أعرف عن اللوكيشن، عن العمل، قصة العمل حتى، لكن بما أنه مفاجأة خليها مفاجأة، يعني حتى ما نقدر نصرح عن إلى أي منحى ينحو المسلسل، يعني هل هو كوميدي، هل هو أكشن،
0: هو دراما،
1: هو دراما.
0: أقول اختصرها بدراما،
1: دراما نعم.
0: دراما بس فيها مفاجآت.
1: حلو، أنا هذا اللي بيحمسني ويحمس الجمهور أكثر، إنه هو يكون مليء بالمفاجآت، سواء كان قصة المسلسل أو النجوم اللي حيشاركوا فيه أو حتى كمان لوكيشن التصوير برضه.
0: أكيد أكيد. طيب. طبعا احنا حريصين كل الحرص في هذا العمل
1: نعم،
0: انه يكون عمل سعودي بجانب الى النخبة من الكويت ومن سوريا، بالإضافة الى ما فيني اصرح اكثر واقول الشخصية الثالثة
1: هي مفاجأة
0: اللي راح تكون من السعودية بإذن الله، المفاجأة.
1: طيب
0: نعم.
1: ممثل او ممثلة؟
0: لا ما أقدر
1: برضو. تمام تمام، جميل جدا. طب وجود اسم زي اسم الفنانة هدى حسين مع الفنانة أمل عرفة لأول مرة، إيش حيضيف للمسلسل؟
0: طبعا هذه إضافة كبيرة، كون أولا ملكة الشاشة أستاذة هدى هي أول تعاون مع منتج سعودي وفي عمل سعودي، هذا أول شيء. الحمد لله احنا محظوظين بهذا التعاون وهذا هذه المبادرة الأولى. الجميل انه اول لقاء اجمع فيه النجمة هدى حسين مع النجمة أمل عرفة في مسلسل بيكون من انتاج وعمل سعودي كذلك. فالإضافة هذه النجمين، وجود هاتين القامتين راح يقلب موازين هذا العمل من ناحية القصة، من ناحية الأداء التمثيلي، كذلك بقية الممثلين الشباب السعوديين راح يكونوا مع أساتذة كبار وبيكونوا مدرسة لهم حقيقة.
1: جميل. طب
0: وأنا سعيد بهذا الشيء،
1: وإحنا أسعد وإحنا منتظرين هذه المفاجأة. اللي ودنا نعرف طيب متى ممكن ينعرض هذا المسلسل، هل في وقت محدد ولا لسه؟
0: والله
1: وقت اكتمال المشروع
0: لسه، هو انتاج خاص وان شاء الله نقول يا رب انه
1: حيلحق السباق الرمضاني ولا
0: لا هو خارج.
1: خارج
0: رمضان، هو خارج رمضان. نعم
1: نعم
0: نعم.
1: جميل.
0: ونقول
1: جميل.
0: ان شاء الله يا رب انه يكون قبل رمضان، يعني خلال الاشهر القادمه باذن الله.
1: باذن الله. طيب استاذ علي، بالنسبه لهذا العمل مقارنه بالاعمال السابقه لك،
0: نعم،
1: كيف تجد هذا العمل أو كيف تجد يعني هل حنقول أنه ممكن المنتج علي العلي حقق طموحه في هذا العمل ولا ما زال يطمح يعني بالأكثر؟
0: لا أنا ما عندي طموح يوقف في عمل
1: أكيد،
0: لكن كل عمل حقيقة أنا الحمد لله أقول أني أنا محظوظ بالأعمال السابقة اللي أنتجتها والعمل هذا، فكل عمل جالس ينقلني إلى مرحلة مختلفة تماما.
1: نعم.
0: اني انا قاعد اقدم اعمال مختلفة، يعني اخر شيء كان الزافر والان هذا المسلسل ليل خرمس مع نجوم كبار. المسلسل الزافر كان عمل تراثي تاريخي يرجع إلى 1400 سنة، فكان نخبوي جدا. الحمد لله حقق نجاح جميل، وأنا بالنسبة لي النجاح اللي هو اجتزت التحدي فيه. الآن أنا داخل مرحلة تحدي جديدة مع عمالقة من الخليج والوطن العربي، فإن شاء الله هذا العمل راح ينقلني ويحطني في مسؤولية أكبر أمام الجمهور، أني أنا أنتقل إلى عمل أضخم وأكبر، يعني أنتقي نص بيكون مختلف.
1: طبعا ما شاء الله تبارك الله، المسلسلات اللي انتجتها واللي شاركت في انتاجها كذلك لها حضور كبير ولها نجاحات. ما تتوقع ان انت في يوم ممكن تتجه للسينما، الانتاج السينمائي؟
0: والله السينما هي طموح عندي اني انا انتج سينما، لكن انا حاب اني ادخل السينما بكذلك شيء مختلف، يعني مو بس من ناحية القصة، حتى كمعايير إنتاجية تكون مختلفة تماما. يعني أنا حاب أني أدخل عمل، خليني أكون طماع شوي وأكون أدخل عمل سينما ينافس هوليوود، يعني
1: أكيد
0: شيء إيه. فبالعكس الطموح موجودة، بس متى ما أتيحت الفرصة لي من ناحية النص، لأن الورق هو أهم شيء في سواء في الدراما أو في السينما.
1: نعم. طيب هل ترى أنه إحنا نفتقر كذلك للأعمال الكوميدية في مسلسلاتنا؟
0: موجودة الأعمال الكوميدية موجودة، أو يعني ولكن وجودها مهم جدا وتكثيفها مهم.
1: أكيد.
0: يعني ما نقول أن إحنا نفتقر، لا، ما شاء الله في مسلسلات كوميدية جميلة جدا صراحة كل سنة سواء في رمضان أو خارج رمضان، والآن في كذا مسلسل الآن يصور كوميدي.
1: أنا بتكلم عن الأستاذ علي العلي تحديدا، أنت قدمت الدراما الاجتماعية التشويق، بس ما شفناك في الكوميديا كثير.
0: أوعدكم بعمل كوميدي خفيف وجميل واسمه مختلف تماما،
1: لأنه ما شاء الله دائما أعمالك فيها مفاجآت وفيها اختلاف عن الأعمال اللي بتكون مطروحة، فإحنا حابين نشوفك في الكوميديا كمان
0: بإذن الله. بإذن الله أوعدكم إن شاء الله، بس مو بعد هذا المسلسل، يعني في مسلسل ثاني بعد دراما وبعدي بنتقل على الكوميديا بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. طيب أستاذ علي، أنا حابة أخذ رأيك في الإنتاج السعودي في هذه الفترة.
0: الإنتاج السعودي في هذه الفترة صراحة إنتاج قوي، وخلالنا احنا كمنتجين تحت مسؤولية كبيرة ان نقدم كل طاقتنا، لان الان احنا مختلفين، التنافس فيه مرة جميل وحلو، وهذا يعكس على بيئتنا ودرامتنا احنا كسعودية. احنا قاعدين نقدم اشياء مختلفة عن باقي الاعمال الثانية في الخليج او في الوطن العربي كسعودية، نتكلم اعمال سعودية ان كان كممثلين أو كبرودكشن، دخلنا في معايير عالمية.
1: صحيح.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. طب بتشوف إنه المملكة الآن أصبحت بيئة جاذبة لإنتاج الأعمال العربية المشتركة؟
0: جداً جداً.
1: حلو.
0: فلذلك أنا بدأت في هذا العمل.
1: نعم.
0: وإن شاء الله الأعمال الجاية فيه من جنسيات أخرى، وما أبغى أذكر الدول اللي أنا حاط عيني عليهم.
1: أنا أبغى تصريح منك شيء يعني سبق صحفي سبق إعلامي، ما في فايدة، جيتك من كل الجهات، لكن ما شاء الله عليك فطين. طيب أستاذ علي، خلينا نقول أنه أنت كيف تنظر لمستقبل الدراما السعودية خلال السنوات القادمة، وكيف يعني إحنا نحتاج أكيد عشان نوصل لجمهور أكبر في العالم العربي ونتوسع أكثر، إيش اللي ممكن يعني نحتاجه عشان نوصل؟
0: لا أنا فيني أقول لك إن إحنا وصلنا،
1: وإحنا وصلنا أكيد
0: إحنا وصلنا، إحنا الآن تحت مسؤولية إن لا نخفق، يعني
1: نعم.
0: لازم أقول لك إن إحنا نقدم الأفضل والأجمل.
1: نعم.
0: وكل عمل يعني حطنا مسؤولية كبيرة جدا إن كيف إن إحنا لا نخفق في هذا العمل، لأن إحنا وصلنا فعلا. إحنا كمنتجين علاقتنا مع منتجين في الوطن العربي والخليج، ونجلس مع بعض

0: قاعدين نسمع آراء الآخرين سواء من منتجين أو من جمهور. لا احنا تخطينا هذه المرحلة وصلنا للعالمية
1: الحمد لله. طيب في نهاية هذا اللقاء أحب أشكرك المنتج الفني أستاذ علي العلي، وسعيدا سعيدة جدا بهذه الدقائق، وإن شاء الله العمل نشوفه قريبا ونستمتع فيه والجمهور إن شاء الله يستمتع فيه، بالتوفيق دائما يا رب
0: جميعا إن شاء الله. شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، شكرا لك أخت روان، وبالتوفيق إن شاء الله. ألف شكر لكم،
1: يا هلا وسهلا فيك، نلتقي فيك على خير إن شاء الله، ونبارك لك نجاح الله. المسلسل إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك إن شاء الله، شكرا لك،
1: يا هلا وسهلا.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: على جدة FM.

حياكم الله من جديد، وصلنا معاكم لنهاية مشوار اليوم من برنامج بانوراما. كل التحايا اللي تواصل معنا عبر الواتساب، شكرا لك يا مازن، يا هلا وسهلا فيك. إن شاء الله بكرة إذا الله أراد وتوفرت الفقرة حق طلباتك أوامر نسمعها سوا بحول الله. هلا فيك عمار، الله يسلمك. والله شوية كانت مشكلة بس عشان الحساسية وكذا، فالله يعطيك العافية وشكرا على السؤال. إحنا هنختم مشوار اليوم بكوبلي، واخترنا لكم الفنانة شيرين في إيش الأغنية اللي اخترنا؟ قول أنت اسم الأغنية لإمتى. طيب هنختم لشيرين ونلتقي فيكم بكرة على خير. كل التحايا لكم مني أنا روان عاشور، ومن الإخراج عبد اللطيف عنبر. كونوا دايما بخير وتصبحوا على خير.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.

مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح

0: بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800 244 28.

0: 28. جدة اف ام على هواك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: وقف 5 ثواني وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها. لا تفتح مجال.

حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: ردة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق

حق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا الثامنة مساء على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة FM.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة لبنان عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت

0: سحراً خاصاً في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا مارق الطواحين والمي مقطوعة، خايف لا تدور الطواحين والحلوة يدوعة.
0: ورث نصر شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عوداً يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصر كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرساً للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعباً ولا مشوباً بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثاً عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر، حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملاً دبلوماً في الغناء والموسيقى.

0: كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلاناً في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حالياً، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم. ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين الرحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمو وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين الرحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمو وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري، جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق، منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت، أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت درامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الرحابنة. وخصائص صوته، ضمن الخصائص أنه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان أمير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح أحذية، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الأساسية أنه تسمعي صوت نصري بتعرف دغري أنه هذا صوت نصري، هذا ما في صوت مثله نصري في لبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحباني، هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده، كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصري شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمو وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصري شمس الدين الاستيقاظ عند الرابعة صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض.

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع. ونجح في إقناع عاصر الرحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتة، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي، لمنصور، لفليمون، لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هني أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة، وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بياع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصر شمس الدين ولم يأتوا بنصر شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصر شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال شو حكيوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما أنذا في الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفيلمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم نكون سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجمعة، بحب أي كل ما التقى بناس أكثر كل ما كان مرتاح أكثر. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهد لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه الى علاقة بالاخوين الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوين الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ فيلمو وهبي، ملحم بركات، وليام حصواني، والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما نصري، يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء. وحياة عيني

ترك نصري شمس الدين إرثاً غنائياً ضخماً جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والأرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة.

الطبيعة والوطن وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه: كيف حالهن؟ كيف حبايبنا؟ كيف الدار؟ يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها. زعلت أم عيون السود يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيداً للبنان والجنوب.

لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميس الريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: ما يضل فيكن حدا يرجع على بيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر، كان يتكل

0: على الله وعلى الأخوين رحبيني أن ينسقوا له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه. وكان هناك عادة عند الأخوين رحبيني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافة والصحفيين.
1: جال نصري شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصري بكل الحب والفرح والإيجابية.

0: ماذا يقول المايسترو أندريه الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصر شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اخترت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نقدم لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا لما نقدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحن متى نحن عم نتذكرهم على طول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمل له ببلدته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلدته بساحة البلدة، كمان حبوا البادية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ إنه أعمل أمسيتين لنصري. والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب تكريم. هيدي بترجع للقيادة العليا، يعني دور وزارة الثقافة يكرمه. بعد برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونصر شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
0: الإذاعة اللبنانية كانت البيت الثاني لنصر شمس الدين، وعلى جدرانها لا يزال صدى هذا الصوت القوي معلقا كأجراس ترن في أذاننا ووجداننا، وتوقظ فينا هذا الحنين إلى تلك الذكريات التي جمعتنا. وهذا ما أوجب إطلاق اسم استوديو نصر شمس الدين على استوديو 4 في إذاعة لبنان، إلى جانب استوديو سفيرتنا إلى النجوم فيروز والكبير حليم الرومي. في إذاعة لبنان لا يمر يوم عبر أثيرها من دون أغنيات أو سكتشات لنصر شمس الدين وفيروز وكبارنا. ولو أردنا قطرة واحدة من ندى فن نصر شمس الدين لبثها عبر الأثير يوميا لاحتجنا إلى أكثر من سنتين. هذا الرصيد الغني رغم العمر القصير لنصري خير دليل على موهبة استثنائية وإبداع قل نظيره وصوت لا يتكرر.
2: جينا عالدار دار القطايب يا أهل الدار دعوا الحبايب.
0: في 18 من أذار عام 1983 هوى جبل من جبال لبنان وسقط نجم على خشبة المسرح أمام الجمهور في نادي الشرق في دمشق إثر نزيف دماغي. رحل كما أحب وهو يغني، كأن المسرح الذي منحه صوته وعمره أبى أن يودعه بعيدا عنه. ففي تلك الليلة وبين نظرات الجمهور ودفء التصفيق خذله دماغه وتوقف قلبه وأخذ انحناءاته الأخيرة. لم يرحل في عزلة أو صمت، بل غادر واقفا في حضرة الفن على الخشبة التي كانت بيته الثاني وملاذه. سقط الجسد لكن الصوت الذي رافق الجبال والقرى والذاكرة اللبنانية ظل معلقا في فضاء المسرح كأنه آخر لحن رفض أن ينتهي. ما هو المشهد الذي لا يغيب عن بال مصطفى شمس الدين؟
3: المشهد يلي ما بيغيب عن بالي صورته عن كل حياتي ودل ببالي ووجداني، إنه كيف وصل جسمان والدي الفنان العظيم على ظهر سيارة إجرة بالليل من سوريا إلى بيت

0: بيروت وحيداً.
1: أطفئت الأضواء عن الجسد، فيما تظل أغنيات نصر شمس الدين تضيء ذاكرة وطن كامل.

عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين، من إنتاج إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام. إعداد وتقديم غادة جمعة، مونتاج مايا ملكاني، إخراج هشام حمود.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.